اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني إليك منها غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبه وحب كل عمل يقربني إلى حبه. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب.

وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن تبارك في سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي عملي، وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وهي آية قال فيها ابن وهب فيما ينقله عن مالك: يعني قائمة على الحق قولا وفعلا. فيعود الكلام إلى الآية المتقدمة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اتفق المفسرون على أنها نزلت في من أسلم من أهل الكتاب، وعليه يدل ظاهر القرآن، ومفتتح الكلام نفي المساواة بين من أسلم منهم وبين من بقي منهم على الكفر، إلى أنه روي عن ابن مسعود أن معناه نفي المساواة بين أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنها نزلت في عبد الله بن سلام ومن أسلم معه من أهل الكتاب. وقوله تعالى: ليسوا سواء، تمام كلام. ثم ابتدأ الكلام بوصف المؤمنين بالإيمان والقرآن والصلاة، وهذه الخصال هي من شعائر الإسلام، لا سيما الصلاة خاصة في الليل وقت الراحة. وقيل إنها الصلاة مطلقا، وقيل إنها صلاة المغرب والعشاء الآخرة. قال ابن مسعود: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وأخر الصلاة، فمن المضطجع ومن المصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يصلي أحد من أهل الأرض هذه الصلاة غيركم. والصحيح أنه في الصلاة مطلقا. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم. وهذه في العتمة تأكيد للتخصيص وتبيين للتفضيل. وننتقل إلى آية أخرى من آيات الأحكام في سورة آل عمران، إذ يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقد تقدم بيان هذه الآية في قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. كما قرر العلماء في هذه الآية مسألتين. أما المسألة الأولى فهي أنه لا خلاف بين علماء المالكية من أن المراد بهذه الآية النهي عن مصاحبة الكفار من أهل الكتاب، وذلك حتى نهى عن التشبه بهم. قال أنس رضي الله عنه في الحديث الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستضيئوا بنار أهل الشرك ولا تنقشوا في خواتيكم عربية. فلما ندر ما قاله حتى جاء الحسن رضي الله عنه فقال: لا تستضيئوا، لا تشاورهم في شيء من أموركم. ومعنى لا تنقشوا عربية أي لا تنقشوا محمد رسول الله. قال ابن كثير: أي بخط عربي، لإلا يتشابه به نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان نقشه محمد رسول الله،

قال: وأما الاستضاءه بنار المشركين فمعناه لا تقاربوهم في المنازل. قال الحسن: وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التشبه بالأعاجم. أما المسألة الثانية في هذه الآية فقد قرر العلماء بأن هناك حسنة في هذه الآية، وهي أن شهادة العدو على عدوه لا تجوز، وذلك لقوله تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وبذلك قال أهل المدينة وأهل الحجاز وقال أبو حنيفة: تجوز شهادة العدو على عدوه. وقرر العلماء في الآية 21 من آيات الأحكام في سورة آل عمران، والتي تقع ضمن ترتيب المصحف في 25 بعد 100، خمس مسائل، حيث يقول الله عز وجل: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. فأما المسألة الأولى فهو ما قيل في سبب نزول هذه الآية، حيث قيل بأنها نزلت في أحد، وقيل يوم بدر، والصحيح أنها نزلت يوم بدر، وعليه يدل ظاهر الآية. أما المسألة الثانية التي قررها العلماء في هذه الآية فهي ما قاله علماء المالكية من أمر الصوف يوم بدر، وهي المعركة الأولى التي وقعت في 14 من رمضان 18 شهرا خلون من الهجرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسوموا فإن الملائكة قد تسومت. قال القرطبي: روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: تسومت الملائكة يوم بدر بالصوف الأبيض في نواصي الخيل وأذنى بها. وكان على الزبير رضي الله عنه ذلك اليوم عمامة صفراء، فنزلت الملائكة ذلك اليوم على صفته، حيث نزلوا عليهم عمائم صفر وقد طرحوها بين أكتافهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت في الملائكة مسومين بالصوف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فسوموا أنفسهم وخيلهم بالصوف. وقال مجاهد: جاءت الملائكة مجزورة أذناب خيلهم ونواصيها. أما المسألة الثالثة في هذه الآية فهي أن الاشتهار بالعلامة في الحرب سنة ماضية، وهي هيئة باهية قصد بها الهيبة على العدو والإغلاظ على الكفار والتحريض للمؤمنين والأعمال بالنيات، وهذا من باب الجليات لا يفتقر إلى برهان. أما المسألة الرابعة فهو أن هذا يدل على لباس الثوب الأصفر وحسنه، ولولا ذلك لما نزلت الملائكة به. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: من لبس نعلا أصفر قضيت حاجته، وهو نقل لم يصح عند ابن العربي، إلا أن المفسرين قالوا: إن الله قضى حاجة بني إسرائيل على بقرة صفراء. أما المسألة الخامسة في هذه الآية فهو ما قاله مجاهد في جز النواصي والأذناب، وهو ضعيف لم يصح. وكيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح الذي رواه مسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. وهذا إن صح تعضده المشاهدة فيها، والله أعلم. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم اجبر كسرهم، اللهم داوي ضعفهم، اللهم ارفع درجاتهم وكفر عنهم سيئاتهم. اللهم اجعل ما أصابهم رفعة لهم في درجاتهم وتكفيرا في سيئاتهم. اللهم ارزقهم الصبر والسلوان، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية.

من تكلهم، اللهم لا غنى لهم عن رحماتك، فإلى من تكلهم، اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك يا رحمة.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت روزنامة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبقى.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقهه إلا وقهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في قصة غزوة تبوك والآيات التي نزلت فيها وأسباب هذه الآيات، وتحدثنا عن قضية النفاق وتغلغل النفاق ومحاولة النفاق وفرح النفاق في المصائب التي تتوالى على المسلمين، وذكرنا بعض الآيات الكريمات التي نزلت

وهي تتحدث عن هؤلاء المنافقين في غزوة تبوك بالتحديد. وكما تعلمون أيها الإخوة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الكثير من العلماء، فالعبرة بهذه الآيات بعموم لفظها وليس بخصوص سببها في غزوة تبوك بالذات مثلا، وإنما عندما تتحدث الآية الكريمة المراد بها والمطلوب منها هو عام لكل الناس ولكل المسلمين، وتشمل ما تتحدث عنه هذه الآية الجميع منذ أن نزلت إلى قيام الساعة، وليس خاصة بمجموعة من المجموعات التي نزلت فيهم مثلا، لأن العبرة بعموم لفظ الآية لا بخصوص سببها. بمعنى أن النفاق أيها الإخوة عندما تنزل فيه الآيات فإنما هي عامة، وإن كانت نزلت في بعض المنافقين، وهكذا كل الأفعال سواء في أهل النفاق أو في الإيمان أو في غيرها، أو حوادث تحصل، حادثة تقع يأتي فيها الجواب، الجواب يكون عاما لكل الناس، إلا إذا ورد التخصيص طبعا، إذا ورد أن هذه القصة نزلت في شخصية ما أو في حادثة ما أو لا تشمل الناس، وإنما هي فقط في هذه الحادثة. أما إذا جاءت الآيات عامة فالآيات بعموم لفظها وليس بخصوص سببها. ونحن قد تحدثنا عن قضية النفاق في غزوة تبوك، ونواصل الأحداث النفاقية والقصص التي ذكرها أهل التفسير في نزول الآيات الكريمات التي حاول أهل النفاق أن يكيدوا الكيدة وأن يمكروا المكر للإسلام والمسلمين. ولهذا يقول الله تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. والآية معناها: هل تنتظرون أيها المنافقون أن يقع بنا إلا إحدى الخصلتين أو العاقبتين الحسنيين، إما النصر والغنيمة أو الشهادة والمغفرة، وكلاهما مما يحسن لدينا. والحاصل أن ما تنتظرونه يا أهل النفاق لا يخلو من أحد هذين الأمرين، وكل منهما عاقبته حسنى لنا، لا كما تزعمون من أن يصيبنا من القتل في الغزو سوء، ولذلك أنتم تسرون. قال الله تعالى: ونحن نتربص بكم إحدى العواقب أن يصيبكم الله بعذاب من عنده فيهلككم كما فعل بالأمم الخالية، أو بأيدينا بعذاب كائن بأيدينا بالقتل على الكفر لأنكم تكفرون بالله. فتربصوا إذا كان الأمر كذلك، تربصوا وانتظروا ما هو عاقبتنا، إنا معكم متربصون، فستنظرون عند ذلك ما يسرنا وما يسوءكم أنتم. ثم ذكرت آية أخرى في النفاق، قال الله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. فلا يقبل الله تعالى إنفاق المنافق، بل لا ثواب لهؤلاء لأنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى، لا ثواب للكافر فيما ينفقه. قال الله تعالى: وما منعهم. هذه الآيات أيها الإخوة كلها في قضية النفاق في غزوة تبوك، بيّن الله سبحانه وتعالى أمرهم وفضحهم أمام الخلائق جميعا. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أي ما منعهم من قبول النفقات شيء من الأشياء إلا لأنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة المفروضة إلا حال كونهم متثاقلين، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، إلا وهم كارهون الإنفاق لأنهم لا يرجون به ثوابا من عند الله ولا يخافون عقابا. ولذلك قال الله تعالى لنبيه:

به في الآية الأخرى، وبين له أنه لا ينبغي الإعجاب بأموال المنافقين ولا بأولادهم، حتى قال سبحانه: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ثم بين الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين مبينا أن المنافقين ليسوا من المؤمنين، قال الله تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. من أخلاق المنافقين الحلف الكاذب، يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، يحلفون أنهم مؤمنون وما هم منكم، ليسوا مثلكم مؤمنين لكفر قلوبهم، ولكنهم يفرقون، أي يخافون منكم أن تفعلوا بهم ما تفعلوا بالمشركين، فيظهرون الإسلام تقية منهم ويؤيدونه بالأيمان الفاجرة، ولكنهم قوم يفرقون. وأصل الفرق أيها الإخوة انزعاج النفس بتوقع الضرر، وقيل هو من مفارقة الأمن إلى حال الخوف. قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ حصنا يلجؤون إليه، أو مغارات غيران في الجبال يسكنونها، أو مدخلا يعني موضع دخول يدخلون فيه وهو النفق في الأرض، لالتجأوا إليه وولوا إليه وهم يجمحون، وهم يسرعون في الذهاب إليه بحيث لا يردهم شيء، بل يذهبون إليه وهم مسرعين بحيث يسرعون في الذهاب إلى ذلك ولا يردهم شيء، كالفرس الجموح يجمحون، أي النفور الذي لا يرده لجام، بمعنى لو وجدوا شيئا من هذه الأمكنة التي هي منفور عنها مستنكرة لأتوه. لماذا؟ لشدة خوفهم ولشدة كراهتهم للمسلمين، لأنهم إنما يخالطونكم كرها لا مودة ولا محبة، وودوا أنهم لا يخالطونكم ولكن للضرورة أحكام، ولهذا فهم لا يزالون في هم وحزن، لأن الإسلام وأهله في عز ونصر مستمر، فهم يودون أن لا يخالطوا المؤمنين حتى لا يروا العز والنصر، وهذا يسوءهم، أي العز والنصر. وقال الله تعالى في المنافقين في هذه الغزوة، غزوة تبوك، وبين حالهم وفضحهم، قال: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أي ومن المنافقين من يلمزك، أي يعيبك، والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، في الصدقات وفي الغنائم وفي قسمتها، فإن أعطوا منها من هذه الصدقات بمقدار ما يريدون رضوا بهذه القسمة، وقالوا عنها بأنها عدل، وإن لم يعطوا منها ما يريدونه ويطلبونه يغضبون لأنفسهم ويجعلونه غير عدل. فهؤلاء المنافقون لا مقصد لهم إلا حطام الدنيا وإلا الحرص، وليسوا من الدين في شيء، فرضاهم وسخطهم لأنفسهم وليس لله تعالى. ثم بين مولانا جل شأنه قائلا عنهم: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، ينبغي عليهم أن يقولوا ذلك وأن يكونوا مع المؤمنين في ضمائرهم وفي صدورهم وفي ظواهرهم. ثم قال الله عن هؤلاء المنافقين وهم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ما ذكره القرآن الكريم، قال: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. نوع آخر مما حكاه الله تعالى من قبائح المنافقين، وذلك أنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه الطعن والذم هو أذن، والأذن هو الرجل الذي يصدق كل ما يسمع ويقبل قول كل واحد من الناس،
أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من الصغير.

الصغير ومن الكبير، وكأنه كلام يسمع من هذا وذاك صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: قل أذن خير لكم، أي قل هو صلى الله عليه وسلم أذن خير. قل نعم أذن، لكن أذن خير، لكونه صلى الله عليه وسلم يسمع الخير ولا يسمع الشر، فهو أذن لكن في الحق، يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين، يصدق بالله ويصدق المؤمنين عندما يتحدثون له لما يعلم فيهم من إخلاص في الإيمان والطاعة لله ولرسوله، فيقبل منهم القول نعم، وهو رحمة صلى الله عليه وسلم للذين آمنوا منكم، رحمة للذين أظهروا الإيمان وإن لم يكونوا مؤمنين حقيقة، فهو يسمع منكم ومن الآخرين ويقبل إيمانكم على الظاهر يا أيها المنافقون، ولا يكشف أسراركم صلى الله عليه وسلم، ولا يهتك أسراركم، وليس بفاضح صلى الله عليه وسلم ببيان نفاقكم، ولا يفعل بكم ما يفعله بالمشركين، مراعاة لظاهر الإيمان منكم، مراعاة لأنكم أنتم تظهرون الإيمان وإن كنتم تضمرون الكفرة. فهو أذن كما قلتم، إلا أنه أذن خير، أذن حق صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى في قضية أهل النفاق: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. والخطاب هنا في الآية الكريمة للمسلمين، وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن أو يتخلفون عن الجهاد ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم ويحلفون لهم كذبا وبهتانا لكي يرضى عنهم هؤلاء أهل الإيمان، ولكن الله سبحانه وتعالى بين أنهم لا بد لهؤلاء المنافقين إن كانوا صادقين أن يكون الرضا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ثم بين سبحانه وتعالى أن هؤلاء من المنافقين يخافون من انكشاف حقائقهم، حتى قال الله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. كشفت هذه الآية والآيات التي بعدها قبائح المنافقين، ولذلك كانت هذه السورة التي نزلت فيها هذه الآيات هي سورة التوبة، تسمى بالفاضحة لأنها فضحت أهل النفاق. يحذر المنافقون أن تنزل على المؤمنين سورة تخبرهم بما في قلوب المنافقين وتبين أن هؤلاء من أهل النفاق هو شأنهم أنهم من الكافرين. وفعلا قد نزلت هذه الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره بهؤلاء من أهل النفاق وتبين لهم للمؤمنين أن هؤلاء من أهل النفاق، والله تعالى مخرج ما تحذرون يا أهل النفاق. فعلا أن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء المنافقين. ثم قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهنا بين الله تعالى أن أهل النفاق يستهزئون بالمؤمنين، وقد يأتون يعتذرون إلى هؤلاء المؤمنين لقبيح أعمالهم. فبين المولى أن الخوض واللعب إذا كان موضوعه في صفات الله وأفعاله وشرعه وآياته المنزلة وأفعال رسوله وأخلاقه وسيرته، كان ذلك استهزاء بها، لأن الاستهزاء بالشيء عبارة عن الاستخفاف به، وكل ما يلعب به أحد فهو مستخف به، كما أن من يحترم شيئا أو شخصا يعظمه فإنه لا يجعله موضع اللعب والخوض. وهنا جاء البعض من المنافقين ممن خرجوا في غزوة تبوك وأخذوا يستهزئون بآيات الله تعالى، فأنزل الله على رسوله هذه الآيات. ثم قال الله تعالى عن هؤلاء المنافقين: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قد كفرتم بعد الخوض واللعب، بعد إيمانكم أي بعد إظهاركم للإيمان، إن نعف عن

0: طائفة منكم بالتوبة النصوح من الكفر والنفاق، وأولئك الذين تابوا يعذب الله تعالى الطائفة الأخرى الذين بقوا على نفاقهم ولم يتوبوا لله سبحانه وتعالى. هكذا أيها الإخوة والأخوات يتبين حال أهل النفاق في هذه الغزوة وفي غيرها. ومن خلال هذه الآيات التي تناولناها وآيات أخرى تتعلق بقضية النفاق سنتناولها بإذن الله تعالى فيما بعد، حتى يتبين لنا خطر النفاق الدائم منذ أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة المنورة وإلى قيام الساعة. فالنفاق هو النفاق، وسنبين ذلك بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي ربي ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعد، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعد. ربي ربي ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم ومن فتنة الدنيا وعذاب القبر. يا رب يا أرحم الراحمين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة سبأ بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: بسم الله.

وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عاد

قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحين

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة سبأ.
3: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك.

عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه

0: ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 واحدة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.

0: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائع في كل ذراته. عش حياتك في كل يوم بعمر جديد وقلب جديد وحلم جديد. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

حلو صبح يا حلو كل يا حلو صبح نهارنا كل يا حلو صبح يا حلو كل يا حلو صبح نهارنا كل.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. نظام شورى 360.
1: يعتبر نظام شورى 360 منصة رقمية متكاملة تدعم التحول الرقمي في مجلس الشورى، وتضم 19 ميزة جديدة تعزز سهولة الاستخدام وكفاءة الأداء من أجل دعم أعضاء المجلس في أداء مهامهم بكفاءة عالية، حيث يجمع النظام كل الأدوات والبيانات التي يحتاجها العضو للوصول إلى المعلومات في وقت قياسي، وتمكنهم من الوصول إلى جداول الأعمال ومضابط الجلسات وملفات وتقارير اللجان ومتابعة المداخلات والمشاركات وزيارة المكتبة الرقمية وقاعدة المعلومات المعرفية المتكاملة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: مع إشراقة الصباح الأولى، وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني والأحلام.

ومن حولنا الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد أجمل من الأمس، إنه الصباح الجديد.

أسعدتم صباحاً مستمعين الكرام، وأهلاً بكم في هذه الوقفة الصباحية المتجددة عبر أثير إذاعة مملكة البحرين. وصباح جديد.

جميعنا يبحث عن أسباب النجاح، وجميعنا يعتقد أنها صعبة، فالبعض يولد بها والبعض الآخر يحاول اكتسابها، وقد يتحقق الحلم لكلا الطرفين في النهاية، ولكن الأول يسير بسلاسة ويسر، والثاني بجهد وقدر كبير من الانضباط.

الفرق بين الناجح بطبعه ومن يحاول النجاح كالفرق بين من ولد رشيقاً ومن يهلك نفسه بالرجيم كي يصبح كذلك. الأول نتيجة طبيعية للبيئة الجيدة والظروف المناسبة، أما الثاني مكافح يدرك أكثر من غيره صعوبة الإنجاز وأهمية التضحية.

وسواء كنت عزيزنا المستمع ناجحاً بطبعك أو تسعى للنجاح، فاعلم أن الإنسان الناجح هو من يملك أكبر قدر من مبادئ النجاح، وهذه المبادئ تختلف في أهميتها باختلاف الهدف الذي تسعى إليه، ولكن يمكن القول إن هناك أربعة مبادئ يصعب إنجاز أي هدف بدونها.

المبدأ الأول الالتزام ببرنامج واضح وخطة مدروسة. فإن لم تلتزم ببرنامج واضح نحو هدف معين فلن تصل أبداً. يجب أن تحدد هدفك أولاً ثم ترسم الخطة المناسبة والزمن المتوقع لتنفيذها. يجب أن تطرح أكبر قدر من الحلول ثم تأخذ أفضلها وأقربها للواقع. إن الفرق بين الناجح والفاشل أن الأول يسير بخطى مدروسة نحو هدف معلوم، في حين يسير الثاني عشوائياً بغير التزام ولا خطة ولا طموح.

المبدأ الثاني، نظم وقتك ولا تستسلم للعشوائية. تنظيم الوقت أعزائنا المستمعين جزء من الالتزام الشخصي السابق، فجميعنا يشكو من ضيق

الوقت وقلة الفرص، ولكن الحقيقة هي أن معظمنا يعيش بطريقة عشوائية فينهي يومه بلا إنجاز حقيقي. تخيل عزيزي المستمع، لو اقتطعت من كل يوم ساعة واحدة فقط، ومن هذه الساعة اقتطعت 30 دقيقة لحفظ القرآن، وعشر دقائق لحفظ حديثين، وعشر دقائق لحفظ 5 كلمات إنجليزية، وعشر دقائق لحفظ 5 كلمات فرنسية. إن التزمت بهذه الخطة سيأتي يوم تختم فيه القرآن وتتقن لغتين أجنبيتين وتحفظ قدراً هائلاً من الأحاديث النبوية. وتذكر إنها ساعة فقط.

المبدأ الثالث استغلال الفرص والاستعداد لها. كل إنسان يولد ومعه رصيد معين من الفرص، البعض يستغلها بشكل جيد والأغلبية تتهرب منها لمجرد أنهم فوجئوا بها. لذا إن أتتك الفرصة وشعرت برغبة جامحة في الهرب، فاعلم أنها لحظة المغامرة وعناد الذات. ليس هذا فحسب، بل يجب أن تستعد مسبقاً وتهيئ نفسك للمفاجآت.

0: وبهذا نكون قد وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام لقائنا الصباحي لهذا اليوم. شكرا لحسن متابعتكم، ونلقاكم في صباح الغد، فإلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

0: عندما تشرق شمس الصباح
1: تجد أسرار الطيور ترفرف في السماء،
0: تسبح بحمد الله،
1: وبنسيم الصباح تتراقص أوراق الشجر.
0: فما أجمل الصباح، فما أجمل الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين.
0: إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

0: لا تضيع وقتك في التفكير في الأبواب المغلقة أمامك، فالله سبحانه وتعالى لا يغلق باب إلا ويفتح مكانه باب آخر. لذلك دائماً استعن بالله ولا تعجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد معكم وبرنامج صباح الخير يا بحرين. صباح الخير شوق.
3: صباحك الله بالخير حسن، وصباحكم الله بالخير مستمعينا. صباح الخير يا بحرين، يلقاكم على إثير إذاعة مملكة البحرين العربية من الآن وحتى 8:30 في مشوارنا الصباحي، نسلط الضوء من خلاله على مختلف الأنشطة والفعاليات المقامة على أرض مملكة البحرين الحبيبة،
2: ومن خلاله طبعا نتناول أبرز المواضيع التي تهمكم مستمعينا. وكما يمكنكم أيضا إرسال ملاحظاتكم عبر منصتكم مع الناس، فأهلا ومرحبا بالجميع.
3: حسن، يعني دائما في بدايات الصباح نستذكر النعم الجميلة اللي الله سبحانه وتعالى أنعم فيها علينا، نعمة إن إحنا نستيقظ بصحة وعافية وأحبابنا من حولنا، من النعم الجميلة اللي يعني نسأل الله دائما وأبدا أن تدوم ونبقى في رحابة صدر دائما.
2: بالفعل شوق، يعني هذا الشعور ربما يعني يصل إلى مرحلة يشعر فيها الإنسان بما يسمى بالروتين، وعندما يصل إلى هذه المرحلة فهو يعتاد هذه المشاهد الصباحية ولا يشعر بها، برغم أن هناك من حرم منها ويشعر بها شعورا مؤلما أحيانا. فجميل حقيقة أن نستشعر هذه النعمة وهذه الفرصة أن نستيقظ، كما تفضلت بذكره منذ قليل زميلتي شوق، أن نستيقظ من النوم في صباح جديد وفرصة جديدة لعلنا نعوض ما لم نقم بعمله وقصرنا فيه بالأمس. فهذه فرصة الآن سانحة لنا أن نقوم بكل ما يتوجب علينا فعله، وأن نكون يعني أصحاب بصمة إيجابية في كل مناحي حياتنا.
3: صباحكم رضا ومحبة مستمعينا الكرام، وصباح بحريننا الحبيبة الخير والعطاء. ومع هذه المقدمة البسيطة والهمسة الصباحية البسيطة، هذه تحيات فريق العمل من الإشراف والمتابعة، تحييكم الزميلة نور عبد العزيز.
2: من الإعداد هذه تحيات الزميلة حصة الدوي،
3: ومن التقديم تحيانا حسن الساعاتي وشوق الدوسري،
2: ومن الإخراج هذه تحيات الزميل حمد الشريان.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورساء الحلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: حياكم الله مستمعينا، مثل ما عودناكم ننطلق في استعراض محطات وفقرات صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم، والبداية مع أبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية. وفي نستعرض وياكم أحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. وفي تمام الساعة 7 موعدنا مع أولى نشراتنا الأخبارية في إذاعة مملكة البحرين العربية، من بعدها نعود لمواصلة فقرات برنامج صباح الخير يا بحرين.
3: على ذكر أحوال الطقس، لاحظت الغيوم اليوم؟
2: الغيوم
3: جميلة جدا، يعني أكيد تفاصيل النشرة فيها ما هو جديد إن شاء الله، ويشي بتقلبات أحوال الطقس إن شاء الله.
2: أظن وصلنا يعني نص عشرة، المفروض أنه خلاص يبتدي الجو يتغير بإذن الله.

0: إذن مستمعينا، بالنسبة للقاءات ووقفات صباح الخير يا بحرين، ضمن لقاءات الصباح سيكون لنا لقاء مع فضيلة الشيخ مصعب فيصل صالح الخطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية. سنتحدث مع فضيلة الشيخ مصعب عن أبرز القواعد التربوية في تربية الأبناء والتي تسهم في تنشئة جيل واعي وصالح وقادر على تحمل المسؤولية.
1: كذلك ستكون لنا وقفة مع الدكتور يوسف التحو أخصائي طب عائلة للحديث عن أهمية الفحوصات الطبية الدورية.
0: أيضا لنا لقاء مع الأستاذة منار محمد ربيعة رئيس قسم إدارة وتطوير الحاضنات بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة. سنتحدث مع الأستاذة منار عن الدليل الشامل لحاضنات ومسرعات الأعمال.
1: وسنتعرف مع العميد عبد الوهاب راشد بناشي مدير إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية. سنتعرف على الإنجازات الوطنية التي حققته مملكة البحرين في محافظتها للعام 9 على التوالي على الفئة الأولى عالميا في تقرير مكافحة الاتجار بالأشخاص.
0: هذا بالإضافة طبعا إلى رسائل البرنامج. سنستمع إلى رسالة مجلس النواب، وبالتأكيد الفقرة الأهم في برنامج صباح الخير يا بحرين هي فقرة مع الناس، ومن خلالها مستمعينا تنقلون ملاحظاتكم واقتراحاتكم إلى مختلف الهيئات والمؤسسات بمملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر 17684888.
2: عناوين
3: أخبار ومقالات صحفية.
2: عناوين
1: مستمعينا، نفتح معكم صحفنا المحلية ونقرأ في أبرز العناوين. الحكومة ماضية في ترجمة الخطاب السامي إلى خطط تنفيذية. مجلس الوزراء إنجاز 72% من هدف توظيف 25,000 بحريني سنوياً. الاعتداءات الحوثية المدعومة إيرانياً على السعودية عمل إجرامي مرفوض.
0: أيضا في ذات السياق مستمعينا الكرام، سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد الخطاب الملكي السامي يشكل نهجا وطنيا جامعا ومرتكزا أساسيا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، مواصلة الدفع بمسارات التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
1: مجلس الوزراء يشيد بالخطاب السامي في افتتاح دور الانعقاد. الحكومة ستعمل على الاستعداد لرؤية البحرين الاقتصادية المستقبلية، مواصلة العمل لترسيخ مكانة المملكة الريادية في مكافحة الاتجار بالأشخاص. إنجاز 72% من الهدف السنوي بتوظيف 25,000 بحريني سنوياً.
0: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يأمر بإتاحة الفرصة بشكل استثنائي للمواطنين بالتسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة مع إيداع كامل الفروقات لصالحهم.
1: تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هيئة الثقافة تعلن فتح باب المشاركة في معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية.
0: تنفيذا لأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء والماء يعلن فتح باب التسجيل الاستثنائي في نظام الفاتورة الثابتة الشهرية للمواطنين حتى 31 من أكتوبر الجاري.
1: سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة يؤكد مضامين الخطاب الملكي ترسخ الشراكة الوطنية وتدفع مسيرة التنمية.
0: المزيد من برقيات الشكر يتلقاها جلالة الملك المعظم وسمو رئيس مجلس الوزراء ولي العهد بمناسبة الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم وافتتاح دور الانعقاد الخامس.
1: وزير الداخلية يبحث مع مدير عام منظمة أعمال الحدود الباكستانية التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات.
0: وزير الداخلية يشيد بما تقدمه الفرقة الموسيقية للشرطة من تمثيل مشرف في المحافل الدولية والمناسبات.

0: الوطنية.
1: استعراض مجالات التعاون في الشؤون البلدية والزراعة بين البحرين وطاجكستان.
0: سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ينوه بجهود مجلس النواب.
1: رئيس لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني يؤكد تخصيص يوم العهد والولاء محطة تاريخية لتخريج التكاتف الوطني.
0: رئيس ديوان الرقابة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة يؤكد وحدة الموقف الوطني.
1: المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تشيد بالخطاب الملكي الذي ألهم مواصلة العطاء لخدمة المجتمع.
0: مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والسفير الكويتي يستعرضان تعزيز مسارات التعاون.
1: مستشار جلالة الملك المعظم للشؤون الثقافية والعلمية تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البحرين والكويت.
0: أيضا مستمعينا، ما زلنا معكم في قراءتنا لأبرز ما جاء في الشأن المحلي. انطلاق أعمال المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط، ووزير الخارجية يؤكد صون حرية الإنسان وكرامته مبدأ يجمعنا مهما اختلفت ثقافاتنا وعقائدنا.
1: رئيس أعضاء مجلس النواب التسجيل بأثر رجع في الفاتورة الثابتة يدعم استقرار ميزانية الأسرة البحرينية.
0: ورئيس وأعضاء مجلس الشورى أيضا في ذات السياق يؤكدون أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعزز الاستقرار المعيشي ويراعي احتياجات المواطنين.
1: النائب العام يؤكد احتفاظ المملكة بالفئة الأولى في مكافحة الاتجار بالأشخاص يعكس التزامها بحماية حقوق الإنسان.
0: المجلس الأعلى للبيئة يطور خدمة تجديد ترخيص استيراد واستخدام المواد الكيميائية.
1: جامعة البحرين للتكنولوجيا ومجموعة سافي توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعليم والمواهب والابتكار في مجال الألعاب الإلكترونية.
0: مجلس بلدي الشمالية يناقش استملاك عقار للجنبية الخيرية وتسريع صيانة الطرق ومجاري الأمطار.
1: الحكومة تؤكد تعويضات المتضررين من الهجمات الإيرانية قائمة وفق نتائج الحصر والتقييم.
0: أيضا في ذات السياق توثيق أضرار الهجمات الإيرانية تمهيدا لرفع دعاوى التعويضات الدولية.
1: الحكومة توافق على تطوير القرارات الداعمة للاستثمار وتؤكد دعم رسوم البلدية للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي.
0: الحكومة تؤكد منصة إلكترونية توثق رحلة الباحث عن عمل، وتطبيق الضمان الصحي سينظم تسعير الخدمات الصحية.
1: الثقافة تفتتح معرض العوالي بالتعاون مع مجموعة بابكو إنرجيز والذي يقام في متحف البحرين الوطني.
0: إذن مستمعينا، نكون بذلك قد أجملنا معكم جولتنا الصحفية في الأخبار المحلية. ننتقل معكم إلى ملاحق المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
1: بنك السلام يعيد عرض الاشتراك المجاني في طلبات برو لأول 3500 مشترك من حاملي بطاقاته.
0: صنعت في سلطنة عمان وتنطلق في مملكة البحرين. محمد جلال وأولاده الوكيل الحصري لسيارات ميس الكهربائية العمانية.
1: خلال استقباله رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، استقبل نبيل خالد كانو تعزيز استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يتطلب حلولا تمويلية مرنة ورفع كفاءة الإدارة المالية.
0: رئيس مجلس إدارة خليج بنك يؤكد الخطاب الملكي يرسم ملامح مرحلة جديدة لمواصلة التنمية وتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني.
1: بنك البحرين الإسلامي راعيا ذهبيا لمؤتمر أيوبي السنوي.
0: مليون دينار فاصل 31 أقل

0: عرض لتطوير أراضي مدينة سلمان.
1: محمد الشيخ رئيسا تنفيذيا لشركة بابكو إنرجيز للعقارات.
0: بنسبة 51% السعوديون يتصدرون المساهمة الخليجية في بورصة البحرين.
1: اتفاقية بين كريدي ماكس وباب البحرين لإطلاق النسخة المطورة من منظومة الإدارة المالية والمدفوعات.
0: فوربس الشرق الأوسط تنظم قمة قادة الاستدامة تحت شعار المرونة من أجل مستقبل مستدام.
1: إذن مستمعين، هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن المحلي والاقتصادي في صحفنا الصادرة لهذا اليوم.
0: مع الأرصاد،
2: درجات الحرارة
0: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات.
0: مع الأرصاد، طابت أجواءكم أينما كنتم مستمعين، وننتقل معكم الآن إلى إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. معنا من هناك الأستاذ عيسى العنزي، وافينا بأحوال الطقس. أستاذ عيسى، صباح الخير.
3: يا هلا أخوي، صباح النور.
0: أهلا وسهلا، تفضل.
3: يا هلا، صبح عليكم على الأخوة المستمعين، وقدم لكم نشرتنا لهذا اليوم. طقسنا اليوم بإذن الله بيكون حار نسبيا مع تواجد لبعض السحب، ويكون رطب خلال الليل. أما عن الرياح بتكون متغلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد، ولكنها شرقية خلال فترة المساء، بتوصل من 8 إلى 13 عقدة أحيانا. ارتفاع الموج بيكون من 1 إلى 3 أقدام. درجة الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم 38 درجة مئوية، والصغرى 27 درجة مئوية. الرطوبة النسبية تتراوح ما بين 30 إلى 90%. أعلمت في ميناء سلمان عند الساعة 6:35 صباحا، ومد آخر عند الساعة 7 مساء، أدنى جزر عند الساعة 1 ظهرا، وجزر آخر عند الساعة 1 بعد منتصف الليل. شروق الشمس كان في تمام الساعة 5:36، والغروب بإذن الله عند الساعة 5:12. وأخيرا، سرعة الرياح التي سجلت الساعة 5 صباحا في بعض المناطق كانت كالتالي: جزر حوار الرياح كانت جنوبية 5 عقد، ومنطقة فشت الجارم وجزيرة جرادة الرياح كانت جنوبية غربية 6 عقد.
0: نعم.
3: كانت هذه تفاصيل النشرة الجوية، ونتمنى لكم قضاء أوقات سعيدة بإذن الله.
0: وكذلك نرجو لمستمعينا الأجواء الطيبة. أستاذ عيسى، احنا شفنا الغيوم اليوم وقلنا لربما هي تكون يعني باكورة لتغير في درجات الحرارة إلى الانخفاض، لكن يبدو بأن هناك يعني أيضا أيام أيضا تفصلنا عن هذا الانخفاض.
3: نعم، في ان شاء الله يكون في تحسن خفيف الايام القادمه، مو بالتحسن الملحوظ، لكن يعني احنا داشين في تغيير في الموسم ان شاء الله.
0: ان شاء الله، شكرا جزيلا لك ولجميع منتسبي الارصاد الجويه. شكرا،
3: حياكم.
1: مستمعينا، فاصل قصير فيروزي، ومن بعدها نعود لمواصله برنامج صباح الخير يا بحرين.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلاً.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة

0: ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
1: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
2: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، ردا على برقية جلالة الملك المعظم المهنئة لفخامته بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. وأعرب فخامة الرئيس الأمريكي في البرقية عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم، أيده الله على مشاعر جلالته الطيبة والصادقة ومشاركة مملكة البحرين للولايات المتحدة الأمريكية الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة وما تجسده من قيم ومبادئ راسخة. وأشار فخامته إلى أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين، معربا عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية ومواصلة العمل معا من أجل مستقبل أكثر أمنا وازدهارا وسلاما. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر وامتنان من سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أصدق عبارات الشكر والامتنان لتفضل جلالته برعاية افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. وأعرب سموه في البرقية عن بالغ الاعتزاز بما تضمنه خطاب جلالته السامي من مضامين وطنية ورؤى ملكية حكيمة ترسخ الشراكة الوطنية وتدفع بمسيرة البناء والإنجاز نحو المزيد من التقدم والازدهار. وأكد سموه أن إعلان جلالته تخصيص الأول من يونيو من كل عام مناسبة وطنية وإجازة رسمية باسم يوم العهد والولاء سيظل شاهدا خالدا على ما يجمع بين جلالته والمواطنين من محبة وولاء ووفاء وانتماء. حملت الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب رسائل وطنية أكدت ثوابت المملكة وتطلعاتها نحو المستقبل.
3: وبرز في الكلمة السامية التوجيه الملكي بأن يكون عام 2027 عام عيسى بن سلمان تخليدا لسيرة العطرة لصاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه وتكريما لعطائه ومواصلة لنهجه. هذا وأكد عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب أن مضامين الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه خلال افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس اشتملت على العديد من الموضوعات المهمة والمحورية والهادفة إلى تعزيز العمل الوطني ومسيرة النماء والازدهار التي تعيشها مملكة البحرين. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في قصر القضيبية.
2: وفي بداية الاجتماع أشاد المجلس بالخطاب السامي الذي ألقاه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لدى تفضل جلالته برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، معربا عن اعتزازه بما خص بها جلالته وأيده الله الحكومة من إشادة بدورها خلال هذه المرحلة وثقة ملكية سامية بالخطط الحكومية للتعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة تحقيقا لمتطلبات التنمية. وأكد المجلس أن الحكومة ماضية في ترجمة مضامين الخطاب السامي إلى خطط وبرامج ومبادرات تنفيذية فاعلة وفي مقدمتها دعم التعاون والتكامل مع السلطة.

0: التشريعية لإنجاز الأولويات الوطنية وتحديث التشريعات الاقتصادية وتكاملها وتعزيز بيئة الاستثمار وتنافسيتها وتوسيع أفاق الاقتصاد المعرفي ودعم الاستدامة في الطاقة وحماية البيئة وتعزيز أوجه الأمن الغذائي والمائي باعتبارهما من مقومات الأمن الوطني الشامل. كما أشاد المجلس بتوجيه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بأن يكون العام القادم عام عيسى بن سلمان تيمنا بإرثه وتكريما لعطائه ومواصلة لنهجه وتخليدا لسيرته العطرة كقائد وأب للجميع كرس حياته لخدمة بلاده ونهضتها. وكلف المجلس الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم إنفاذا للتوجيه الملكي السامي. وأكد المجلس أن الحكومة ستعمل وفق توجيهات جلالة الملك المعظم على الاستعداد لرؤية البحرين الاقتصادية المستقبلية باعتبارها إطارا وطنيا جامعا يربط بين الاقتصاد والمجتمع وبين التنمية والاستدامة بما يعزز كفاءة المؤسسات وجودة المنجزات ويحقق الغايات المشتركة أمنا ونماء. وأشار المجلس إلى أن أعلن جلالة الملك المعظم بتخصيص الأول من يونيو من كل عام مناسبة وطنية وإجازة رسمية باسم يوم العهد والولاء سيظل شاهدا خالدا على ما يجمع جلالة الملك المعظم أيده الله وأبناء البحرين من محبة وولاء ووفاء وانتماء. كذلك أشاد المجلس بمضامين كلمة معالي رئيس مجلس النواب. وهنأ المجلس أعضاء مجلسي الشورى والنواب بمناسبة بدء دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب معربا عن شكره لهم على تعاونهم الدائم لتحقيق الأهداف المرجوة ومؤكدا حرصه على مواصلة تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية. كذلك أعرب المجلس عن شكره للقائمين على منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 ومنتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026 ومؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي ووجه الجهات المعنية بمواصلة العمل على تحقيق مزيد من النجاحات على صعيد تنظيم الفعاليات الإقليمية والدولية.
1: بعد ذلك رحب المجلس بالإنجاز الذي حققته مملكة البحرين بالحفاظ على موقعها الريادي ضمن الفئة الأولى في التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن تصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام التاسع على التوالي، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس ما توليه المملكة من اهتمام بصون الحقوق وترسيخ قيم العدالة في ظل الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه وتوجيه هذه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معربا عن شكره لوزارة الداخلية وكافة الجهات ذات العلاقة على جهودها وإسهاماتها في تحقيق هذا الإنجاز. وفي هذا الصدد وجه المجلس بمواصلة العمل لترسيخ مكانة المملكة الريادية في هذا المجال. بعدها أشاد المجلس بالدور الذي تطلع به الكوادر الوطنية العاملة في المجال الهندسي وما تقدمه من إسهامات في دعم مسيرة التنمية والتطوير، مهنئا جميع المهندسين البحرينيين بمناسبة يوم المهندس البحريني. ثم أدان المجلس استمرار الاعتداءات الإرهابية الآثمة والمتواصلة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا على المملكة العربية السعودية والذي يعد عملا إجراميا وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وتصعيدا خطيرا ومرفوضا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، معربا عن خالص تعازيه إلى المملكة العربية السعودية وإلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية ودولة فلسطين وجمهورية السودان والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية بنغلاديش الشعبية في وفاة مواطنين لها في الاعتداء الإرهابي الآثم الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار الملك خالد الدولي.
0: بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: 1- مشروع قرار بشأن المجالس البلدية، اثنان مؤشرات سوق العمل للربع الثالث من العام 2026، وذلك نتيجة للتوافقات التي تمت مع السلطة التشريعية خلال مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026. وفي

0: لتنفيذ خطة سوق العمل 2023-2026، والتي أظهرت ما تم إنجازه من الهدفين السنويين للتوظيف والتدريب، حيث تم حتى الربع الثالث من العام الجاري إنجاز 72% من الهدف السنوي بتوظيف 25,000 بحريني سنوياً. وعلى صعيد التدريب فقد تم إنجاز 71% من الهدف السنوي بتدريب 15,000 بحريني سنويا. 3 مستجدات تطوير الخدمات الحكومية. 4 اعتماد تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب. 5 رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب. ثم استعرض المجلس مخرجات مؤتمر ومعرض الابتكار الثاني في قطاع السكن الاجتماعي وما شهده من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم والإعلان عن مشاريع سكنية. بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي: 1. نتائج المشاركة في الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية. 2. استضافة مملكة البحرين الاجتماع العاشر للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3. نتائج المشاركة في القمة العالمية للأمن الغذائي ومعرض أبوظبي الدولي للتمور ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء. 4. نتائج المشاركة في منتدى الفجيرة لأسواق الطاقة 2026. 5. تنظيم المؤتمر والمعرض الوطني السادس للسلامة والصحة المهنية. 6. نتائج استضافة مملكة البحرين الاجتماع الثاني عشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 7. نتائج المشاركة في مؤتمر أكتوبر العمران. 8. نتائج المشاركة في أعمال القمة العالمية 26 للمجلس العالمي للسفر والسياحة. 9. نتائج النسخة الأولى من منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026. 10. استضافة مملكة البحرين اجتماعات اللجان الوزارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والفعاليات المصاحبة لها والمشاركة فيها. 11. نتائج المشاركة في أعمال النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية لعام 2026. 12. نتائج استضافة مملكة البحرين الاجتماع الثاني عشر للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإتاحة الفرصة وبشكل استثنائي للمواطنين في مسكنهم الأول بالتسجيل بأثر رجعي من شهر مايو لهذا العام في نظام الفاتورة الثابتة الشهرية لدى هيئة الكهرباء والماء مع إيداع كامل الفروقات بين الفواتير التي تم إصدارها خلال هذه الفترة مع معدل الفاتورة الشهرية خلال العام، وعلى أن تودع هذه الفروقات لصالح المواطنين في حساباتهم لدى الهيئة. ويأتي هذا الأمر بما يسهم في تسهيل تنظيم المواطنين لالتزاماتهم المالية المتعلقة بفواتير الكهرباء والماء في مسكنهم الأول وتجنب تفاوت قيمة الفواتير على مدار العام. وقد وجه سموه سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا الأمر. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب بما تضمنه من مضامين وطنية ورؤى نيرة يشكل نهجا وطنيا جامعا ومرتكزا أساسيا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.
0: ويجسد ما يليه جلالته أيده الله من حرص واهتمام بتعزيز تكامل المسؤوليات بين السلطات الدستورية وترسيخ وحدة الصف والموقف الوطني وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، بما يسهم في تحقيق المزيد من المنجزات التنموية لصالح مملكة البحرين وأبنائها. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بحضور سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس

0: رئيس مجلس الوزراء والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، حيث أشار سموه إلى أهمية مواصلة الدفع بمسارات التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية نحو مستويات أكثر تقدما وتكاملا بما يسهم في ترجمة التوجيهات الملكية السامية، وما اشتمل عليه الخطاب السامي من رؤى وتطلعات إلى خطط وبرامج ومبادرات فاعلة تنعكس آثارها الإيجابية على مختلف مسارات العمل الوطني وتلبي تطلعات المواطنين. أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بالخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
1: وأوضح سموه بأن الخطاب السامي حمل مضامين وطنية رفيعة تعكس حكمة جلالة الملك المعظم في قيادة مسيرة مملكة البحرين وترسيخ ثوابتها وصون مكتسباتها، مشيرا إلى أن ما تضمنه من رؤى وتوجيهات يجسد نهجا ملكيا يجعل من الوفاء للجذور التاريخية قوة دافعة نحو المستقبل، ومن تلاحم القيادة والشعب أساسا راسخا لاستمرار النهضة الوطنية. وأكد سموه أن ما أبرزه جلالة الملك المعظم من اعتزاز بصمود أهل البحرين ووفائهم والتفافهم حول راية الوطن يجسد المكانة التي يحتلها الإنسان البحريني في الرؤية الملكية، ويؤكد أن الوحدة الوطنية ستظل الركيزة التي تستند إليها المملكة في مواجهة التحديات وصناعة المستقبل. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد عن بالغ اعتزازه بالتوجيه الملكي السامي بأن يكون العام المقبل عام عيسى بن سلمان تخليدا لإرث صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه، مؤكدا أن هذا التوجيه يحمل دلالة تاريخية ووطنية استثنائية ويجسد وفاء جلالة الملك المعظم لقائد ارتبط اسمه ببناء الدولة البحرينية الحديثة وترسيخ سيادتها ومكانتها. وأشار سموه إلى أن عام عيسى بن سلمان يمثل فرصة وطنية لترسيخ هذا الإرث في وجدان الأجيال واستلهام قيم الإخلاص والعطاء التي قامت عليها نهضة مملكة البحرين، مؤكدا أن إرث صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه سيظل مصدر فخر واعتزاز وحافزا لمواصلة مسيرة البناء والتقدم والحفاظ على مكتسبات الوطن وإنجازاته. وأوضح سموه بأن البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم ستظل وفية لتاريخها معتزة برموزها ماضية بعزيمة أبنائها نحو مستقبل أكثر تقدما وازدهارا، سائلا الله أن يحفظ جلالته ويديم على المملكة عزها وأمنها واستقرارها. أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالمضامين الوطنية التي تضمنها الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب،
0: مؤكدا سموه أن الخطاب الملكي السامي يشكل خريطة طريق وطنية لمواصلة مسيرة البناء والتطوير، ويعكس حرص جلالته على ترسيخ المكتسبات وتعزيز مكانة مملكة البحرين في مختلف المجالات. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن ما تضمنه الخطاب السامي من رؤى وتطلعات يعكس النهج الحكيم لجلالة الملك المعظم في قيادة مسيرة التنمية الشاملة انطلاقا من الثوابت الوطنية الراسخة والقيم الأصيلة التي قامت عليها مملكة البحرين. وأضاف سموه أن ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار وما حققته من منجزات حضارية وتنموية يمثل ثمرة القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم، وما يجمع القيادة والشعب من روابط وثيقة قائمة على الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، مؤكدا أن هذه المقومات تمنح المملكة قوة وثباتا لمواصلة مسيرتها الطموحة والتعامل مع مختلف التحديات بروح المسؤولية والعزيمة والإصرار. وعرب سموه عن بالغ الاعتزاز بالتوجيه الملكي السامي بإطلاق اسم عام عيسى بن سلمان على العام المقبل تخليدا لذكرى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، مؤكدا أن هذه المبادرة الملكية الكريمة تعكس أسمى معاني الوفاء والعرفان لقائد تاريخي ارتبط اسمه بمرحلة مفصلية من تاريخ البحرين الحديث، وأسهم بحكمته ورؤيته في إرسال

رؤساء دعائم الدولة الحديثة. واختتم سموه تصريحه بالتأكيد على أن مملكة البحرين ماضية بثقة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ مملكة البحرين وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء. افتتح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أعمال مؤتمر الذكاء الاصطناعي واقتصاد الدواء نحو استدامة نظم الرعاية الصحية بحضور

0: المختصين في القطاعات الصحية والدوائية والتقنية.
1: وأكد معاليه أهمية ما يناقشه المؤتمر من تطورات في مجال الذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير اقتصاديات الدواء وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وإدارة المخزون ودعم الابتكار، موضحا معاليه بأن من أبرز المجالات التي يمكن أن يحدث فيها الذكاء الاصطناعي أثرا ملموسا تعزيز استمرارية توافر الأدوية والعلاجات ورفع كفاءة سلاسل التوريد وتحسين إدارة المخزون، مؤكدا أن توافر الدواء في الوقت المناسب جزء أساسي من جودة الرعاية الصحية وسلامة المجتمع. أدانت مملكة البحرين وبأشد العبارات هجمات جماعة الحوثي الإرهابية على مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن استهداف البقاع الإسلامية المقدسة ليس عدوانا على المملكة وحدها بل انتهاك لحرمة الحرمين الشريفين.
0: جاء ذلك في بيان مملكة البحرين الذي ألقاه سعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال اجتماع الإحاطة بمجلس الأمن لمناقشة التطورات في اليمن. كما أدان المندوب الدائم بأشد العبارات استمرار التصعيد الحوثي في داخل اليمن في انتهاك لوقف إطلاق النار والذي تسبب في نزوح أكثر من 145 ألف شخص يواجهون ظروفا إنسانية قاسية. وأكد المندوب الدائم أن الانتهاكات الحوثية التي تهدف إلى ترهيب الشعب اليمني والاعتداءات المتكررة على السعودية وتهديدهم الخطير لأمن الملاحة البحرية تعد جميعها انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن. كما أن الاستهداف الحوثي للمطارات المدنية السعودية ومطار عدن في اليمن تعد اعتداءات آثمة تؤكد استمرار النهج الحوثي الإرهابي في استهداف المدنيين وتهديد أمن وسلامة الملاحة الجوية. من جانب آخر أعرب المندوب الدائم عن تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وعن دعم المملكة للحكومة اليمنية وجهودها الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على أراضيها. كما رحب المندوب الدائم باستعادة القوات التابعة للحكومة اليمنية السيطرة على منطقة باب المندب والمواقع الاستراتيجية المحيطة بها. وشددت مملكة البحرين على ضرورة أن ينتقل مجلس الأمن من الإدانات المتكررة لجماعة الحوثي الإرهابية إلى تطبيق خطوات عملية تحفظ السلم والأمن داخل اليمن وفي محيطه الإقليمي. ودعت المملكة مجلس الأمن إلى اغتنام المراجعة المقبلة لنظام الجزاءات بشأن اليمن وإغلاق منافذ حصول الحوثيين على الأسلحة. أعلن المجلس الأعلى للبيئة رفع حظر صيد أسماك الكنعد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين ورفع حظر عرضها وتداولها في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 16 من أكتوبر، وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة للحظر.
1: نعم، وأشار المجلس إلى أن قرار الحظر الموسمي جاء بموجب مرسوم بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وتنفيذا لقرارات لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي. وأكد المجلس أن حظر صيد الكنعد في موسم التكاثر الذي استمر من 15 من شهر أغسطس الماضي إلى 15 من شهر أكتوبر الجاري يهدف إلى زيادة المخزون السمكي من خلال تنظيم عملية الصيد وتجنب استنزاف المصائد بما يحقق التوازن داخل الأحياء البحرية. وأشاد المجلس بالتعاون والمسؤولية الوطنية التي تحلى بها الصيادون طوال فترة الحظر، داعيا الجميع إلى الالتزام بالقرارات التنظيمية المعمول بها والتعاون في الحفاظ على الثروة السمكية واستدامتها.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.
2: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
3: عيش يا مك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
2: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
2: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، وإن قال ما تقدر تكمل البرنامج تقدرين وتقدرين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
2: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
2: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك إحنا موجودين.

0: تطبيق بي اتش تي في اند راديو. إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
1: تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي جاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.
2: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
3: ألو
4: ألو،
3: مشوار الظهيرة معك.
4: أهلا.
2: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
5: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
2: يعود من جديد،
6: يعود من جديد.
2: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الميزانية العامة،
7: تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب، حيث تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية في كلا المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ولا يجوز فض دور الانعقاد السنوي العادي للمجلس الوطني قبل اعتماد الميزانية.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل الذي استمعنا من خلاله إلى أولى نشرات إذاعة البحرين في تمام السابعة، وهذه أطيب تحيات فريق العمل الذي يصحبكم حتى 8:30 بمشيئة الله.
4: من الإشراف والمتابعة تحييكم الزميلة نور عبد العزيز،
3: تحييكم من الإعداد الزميلة حصة الدوي،
4: تحيانا من التقديم الزميل العزيز

0: حسن الساعاتي وشوق الدوسري.
1: الله يعز شانك دائما يا شوق، وهذه أطيب تحيات الإخراج تقبلوها من الزميل حمد الشريان.
0: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح. مستمعينا، قواعد وضوابط تربية الأبناء تعد من المواضيع التربوية الهامة، باعتبار أن تربية الأبناء مسؤولية عظيمة وأساس في بناء الأسرة الصالحة والمجتمع المتماسك. فالتربية السليمة لا تقتصر على توفير الاحتياجات المادية، بل تقوم على غرس القيم والأخلاق وتحقيق التوازن بين الحزم والرحمة وتعزيز أثر القدوة الحسنة في سلوك الأبناء وشخصياتهم. للحديث عن أهم الأسس والضوابط التي تعين الوالدين على أداء هذه المسؤولية، يسعدنا أن يكون معنا عبر خط البرنامج المباشر فضيلة الشيخ مصعب فيصل صالح، الخطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية، لنناقش معه أبرز القواعد التربوية التي تسهم في تنشئة جيل واعي وصالح وقادر على تحمل المسؤولية. صباح عليك بالخير فضيلة الشيخ.
3: صباحكم الله بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياكم الله جميعا وإزاكم الله خير.
1: أهلا
3: وسهلا. صباح عليكم على الأخوة المستمعين والمستمعات جميعا بكل خير.
1: حياك الله شيخ مصعب. وبداية، ما الذي نقصده بتربية الأبناء، وما أهمية ومكانة هذه التربية في إصلاح المجتمع؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. الله سبحانه وتعالى أن يمن على بلادنا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين.
1: آمين.
3: حقيقة هذا الموضوع موضوع طويل وشائك ومتشعب، ومن أكثر المواضيع التي تؤرق الإنسان في هذه الحياة. يعني الإنسان منه قبل الزواج يفكر في موضوع العيال، عيون عيال، شلون بربيهم، شلون بتعامل معاهم. بعد ما يتزوج يحس أن الموضوع اقترب أكثر، فإذا جاء وصل له مولوده الأول فيبدأ الآن الهم هذا يحاول أن يتعامل معه إلى واقع فعلي في حياته هو مع أبنائه. ما هي تربية الأبناء؟ ذكرت الأستاذة شوق قبل شوي أنها ليست هي مجرد توفير الأكل والشراب والملبس والاحتياجات الأساسية. هذه أمور لا يكاد يختلف عليها أحد من الوالدين في توفيرها. المشكلة تكمن في إنشاء وإعداد هذا الشاب أو هذا الابن أو هذه البنت في هذه الحياة ودوامة هذه الحياة. كيف ينشأ على عبادة الله عز وجل؟ كيف يكون نافع صالح مصلح في أسرته، في مجتمعه، في أهله، في زملائه، إذا كبر بعد ذلك في وظيفته، في حيه وغير ذلك؟ الإسلام لا شك أنه جعل هذا الأمر، الأمر التربية، مسؤولية عظيمة في يد الوالدين. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا. وإذا قدم بهذا النداء، نداء الإيمان، الإنسان ينبغي أن يرعي لها سمعه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالوالدين لا شك أنهم مسؤولون عن هذا الأمر، وصلاحه وثمرته ونفعه ما بيكون مقتصر على البيت فقط، وإنما هي لبنات، يعني لبنات صغيرة صغيرة. هذه الأسر وهذه البيوت هي لبنات صغيرة. كل لبنة إذا وضعت في المكان الصحيح وبالشكل الصحيح وبنوعية صحيحة، لا شك أن المجتمع سيبنى عليها بشكل متماسك وبشكل متين.
0: فضيلة الشيخ، يعني إذا ممكن تخبرنا عن أهم القواعد والضوابط التي ينبغي للوالدين مراعاتها في تربية أبنائهم.
3: جزاكم الله خير. لا شك أن الموضوع القواعد والضوابط هذا أيضا قد يختلف باختلاف العائلة، وقد يختلف باختلاف الأبناء وباختلاف البيت، وهناك يعني حيثيات كثيرة. لكن في أسس عامة وضوابط عامة مرجعها دين الإسلامي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تكون نصب عين الأب والأم في هذا الأمر. أولى هذه القواعد هي ما كانت وصية ونصيحة وتربية لقمان لابنه

0: عليهم السلام، وهي التربية الدينية، التربية الشرعية، التربية الإسلامية، التربية على الإيمان. الله عز وجل قال على لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهو أول ما بدأ به في هذه الوصايا الجميلة التي جاءت في بداية هذه السورة. القاعدة الثانية، لازم يكون في مراعاة لما يسمونه الفروق. يعني الطفل الصغير ذو الخمس والسبع سنوات، تعاملنا معه مو نفس اللي 10 سنوات و17 سنة و20 سنة.
1: نعم.
0: الذكر تعاملنا معه ليس كالأنثى، كل واحد له احتياجاته، كل واحد له رغباته، كل واحد له تفكيره، كل واحد له نفسيته. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا التعامل وهذا التفريق في التعامل أيضا، لما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها وهم أبناء 10، نفرق بينهم في قضية العمر وقضية الواجبات وما يجب تجاههم. كذلك من القواعد المهمة التي ينبغي أن يراعيها الوالدان في البيت، أن البيت ما يكون مكان لتلقي الأوامر والنواهي. يعني سو لا تسوي، روح لا تروح، تعال لا اقعد، يعني مجرد أمر ونهي، أمر ونهي. الأولاد، وهذه بعد أخوي حسن ذكرها في المقدمة، يحتاجون إلى شيء من يعني أن نكون قريبين منهم. اسمع منا، ولو يعني يقولون هو حتى لو ما أنت بتاخذ بهذا، لا شك أن الأب والأم هم لهم الخبرة الأطول والمصلحة الأعظم في توجيه الأبناء لما هو خير لهم وصلاحهم في دينهم ودنياهم. لكن مجرد هذا السماع فقط من الابن والبنت يشكل لا شك أمرا مهما. كذلك من القواعد المهمة جدا، لازم يكون في اتفاق بين الوالدين في المتطلبات. أحيانا الياهل أو الصغير يضيع، يقول أنا أبوي يقول لي سو، أمي تقول لا تسوي، الأم تقول سو والأبو يقول لا سوي، فيصير الولد مشتت. القوانين والقواعد عنده في البيت ما لها أي قيمة، لأن القاعدة المفترض أنها تكون يعني أساسية أنا أمشي عليها. إذا واحد منهم قال إيه واحد قال لا، ما كان في بينهم اتفاق، لا شك أن هذا يسبب خللا في موضوع التربية هذا. أخيرا في القواعد هذه، القاعدة الخامسة، لازم يكون فيه متابعة واعية بدون رقابة خانقة. يعني المتابعة، متابعة الأبناء وين يروح، وين يكلم من رابعة، شنو يشوف في التلفون، هذا مهم. لكن مو معنات هذه المتابعة أن كذلك ذكر أخوي حسن أن يكون في مراقبة خانقة، ترى أنا أتابعك، ترى ها ترى أنا أشوفك سويت وين رحت وش
1: أعطاء الأبناء الثقة يعني.
0: نعم نعم نعم نعم. يعني هذه الأمور أيضا يعني تظهر شيئا فشيئا.
2: نعم شيخ مصعب، كثيرا ما نجد طبعا بعض الوالدين يعني عندهم فن الموازنة بين الحزم والرحمة في تربية الأبناء، لكن الكثير يعني حقيقة من أصحاب الأسر الحديثة إذا صح التعبير يفقد هذه الموازنة بين الحزم والرحمة، وخصوصا يعني إذا كان هناك مثلا تاريخ تربوي البعض ربما يجده قاسي في حياته، فلا يريد أن يعامل أبنائه مثلا بمثل ما عومل به في السابق، والعكس أيضا. أحيانا نجد البعض كانت تربيته فيها تساهل وغير ذلك، فيريد أن يعامل أبنائه بالحزم في التربية حتى لا يتكرر مثلا النموذج التربوي الذي هو يعني مر به في حياته. كيف تكون هذه الموازنة بين الحزم والرحمة في تربية الأبناء شيخ مصعب، وما أثر القدوة الحسنة في سلوكهم وأيضا في تربيتهم؟
0: الله يبارك فيك. شوف، هو هذا اللي ذكرته جدا مهم، لأن المشكلة البعض يظن أن الحزم ضد الرحمة. يعني إذا أنا بكون حازم في البيت فمعناته أنا لن أكون رحيما، ولازم أكون شديد وقاسي وأشتم وأضرب وكذا، وإني إذا كنت رحيم معناته أنا بدلع وبتساهل وبعطي وبودي وبدون ما أفرض أي قوانين، والأمر ليس كذلك أبدا. الرحمة والحزم يعني كجناحي الطائر، تطير بهم الأسرة الصالحة بإذن الله تعالى. الرحمة هذه يعني شوف سبحان الله تعالى، في قصة الأقرع بن حابس رضي الله عنه، لما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحسن بن علي رضي الله عنه ويقبله

0: يعني مو تقول لي والله النبي عليه الصلاة والسلام قاعد يقبله مثلا في خاصة أهله وبينه وما حد يشوفه، لا لا قدام أحد من الصحابة اللي ما يقرب له شيء. فهل أقرأ تستغرب أو تقبلون صبيانكم؟ يعني يعني هاي حس أن من يعني الدلع الزايد يعني إن صح التعبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له من لا يرحم لا يرحم، جمع بين الرحمة والحزم في هاي الكلمتين. إن هذه الرحمة لا تستلزم يعني ضعفا أو ابتعادا عن الحزم. كذلك من الأمور المهمة التي ينبغي مراعاتها أيضا في أمر الرحمة، أن من أعظم الرحمة من أعظم الرحمة اللي يقدمها الوالدين لأبنائهم هي رحمتهم اللي ذكرها الله عز وجل، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إحنا أو كثير منا يخاف على عياله في موضوع والله الدراسة والوظيفة والشغل وهذه الأشياء، فيحرص عليه ويضغط في هذه الأمور بشكل شديد، يقول له هاي حق مصلحته، حق مستقبل الوظيفي، حق مستقبل المادي. لكن ما عمره والله طرح لنفسه السؤال، طيب وين مستقبل ابني وبنتي الأخروي؟ والله ما أبي أضغط عليهم في موضوع الصلاة، ما أبي أضغط عليها في موضوع الحجاب، ما أبي أضغط. هو المشكلة ما يفعل مثل هذا الأمر في موضوع الدراسة، ما يقول لا والله إذا هو مقتنع بالدراسة خليه يدرس، إذا هو مقتنع بالشهادة خليه والله يحط على نفسه. وإنما ينبغي أن تكون الرحمة موجودة في الأمور الشرعية كما تكون في الأمور الدنيوية. فيما يتعلق بأمر القدوة أخيرا، أنا الجد رحمة الله عليه كان مرة قال لي كلمة يعني بقيت في نفسي بشدة في أمر القدوة. كان دائما يقول لي التعليم بالقدوة التعليم بالأسوة. والجد مثل ما ذكرت أخي حسن، يمكن الأجيال القديمة كان عندها نوع يعني كبير من الحزم، ولكن الرحمة كانت عندهم بشكل عجيب. أذكر يعني في أمر القدوة، إحنا خلنا نذكر أمثلة واقعية حتى بعد مو الكل يقول والله هي يعني كل أشياء تتكلمون عن زمن الصحابة وزمن النبي عليه الصلاة والسلام والزمن غير. الجد رحمة الله عليه على الحزم الذي كان عنده، لكني أذكر ما كنا نسلم عليه أو أي أحد من الأحفاد كنا نسلم عليه إلا وهو يبدأ يحب يهدينا. يعني هو يسلم يحب يد هذا الحفيد الصغير، فالحفيد يعرف أنه والله هاي شيء يعني زين وكذا، فهو يبادر بعد ذلك بتقبيل يد جده بعد ذلك. ولا شك يعني أنه والله نزف الولد، اترك التلفون، ركز على الدراسة، لا تشوف خرابيط، لا تسمع هالأشياء. ثم الأم والأبو في البيت على طول والله يعود التلفون ويشوف الأشياء اللي ما تنفع ولا تفيد ولا تثمر في حياتهم ولا شيء. لا شك الابن يقول يعني هذا الكلام ما فائدته إذا أنا أسمعه ولا أو إذا يلقى إلي ولا ينفذ في البيت.
1: بالفعل يعني اليوم احنا نشوف القدوة الحسنة في حياتنا، وقدوتنا هو رسولنا الأعظم في كل مجالات الحياة، هو مدرسة يعني صلى الله عليه وسلم. دائما ما نرجع لرسولنا في حياته، شلون كان يتعامل مع أهل بيته، أحفاده، بناته، وتعامله مع الناس بشكل عام، وهو قدوتنا الحسنة. كل الشكر لك فضيلة الشيخ مصعب فيصل صالح الخطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية على هذه المعلومات القيمة وفعلا الكلام الطيب.
0: الله يجزاكم خير، يبارك فيكم، تقبل منا منكم صالح القول والعمل.
2: اللهم آمين، جزاك الله خير.

0: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: مستمعينا، تعد الفحوصات الطبية الدورية من الخطوات الأساسية للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض، إذ تسهم في الكشف المبكر عن المشكلات الصحية وتعزيز فرص العلاج والحد من المضاعفات. للحديث عن أبرز الفحوصات التي ينبغي إجراؤها والتوقيت المناسب للبدء بها ودور نمط الحياة الصحي في تعزيز النتائج، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور يوسف التحو، أخصائي طب عائلة، للحديث عن أهمية هذه الفحوصات الدورية وجعلها جزءا من ثقافتنا الصحية وأسلوب حياتنا. دكتور يوسف، صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا، شو أخباركم؟
2: حياك طيبين الله. إن شاء الله. الله يسلمك.
4: يا هلا ومرحبا فيك دكتور يوسف. في بداية هذا اللقاء، ما هي أهمية الفحوصات الطبية الدورية؟
3: تكمن أهمية الفحوصات الطبية الدورية في عدة جوانب رئيسية. فمثلا نتحدث أولا عن الكشف المبكر عن الأمراض، فهي تساعد في اكتشاف الأمراض في مراحلها المبكرة، مثل ارتفاع ضغط الدم، داء السكري أو بعض أنواع السرطان قبل ظهور أي أعراض واضحة. كذلك نتحدث عن الوقاية والحد من المخاطر، فالفحوصات الدورية تمكن الطبيب من تقييم عوامل الخطر لدى المريض، مثل التاريخ العائلي أو نمط الحياة، وتقديم نصائح وقائية أو تعديلات على نمط الحياة لتقليل احتمالية الإصابة بأمراض مستقبلية. ثم ممكن نذكر نقطة أو جانب اللي هو تحسين فرص العلاج، فكلما تم تشخيص المرض مبكرا كانت خطط العلاج أكثر فاعلية وأقل تدخلا، وهذا يزيد من فرص الشفاء الكامل أو التحكم الجيد بالمرض. وأخيرا بالنسبة لهذا السؤال، ممكن أن نجاوب بأن نذكر نقطة توفير التكاليف. طبعا هاي بعد جانب يعني يكون في اعتبار له، فعلى المدى الطويل يعتبر الكشف المبكر والعلاج الوقائي أقل تكلفة بكثير من علاج الأمراض المتقدمة والمزمنة.
2: بالفعل. دكتور يوسف، ما هي الفحوصات الأساسية التي يجب إجراؤها بشكل دوري؟
3: طبعا تشمل الفحوصات الأساسية التي ينصح بها عموما قياس ضغط الدم للكشف عن ارتفاع ضغط الدم اللي هو نسميه القاتل الصامت، الله يبعد الشر عن الجميع.
2: آمين.
3: فحص سكر الدم للكشف عن السكري أو مرحلة ما قبل السكري، فحص الكوليسترول والدهون الثلاثية لتقييم خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، تعداد الدم الكامل أو اللي نسميه الكمبليت بلاد كاونت أو CBC لتقييم الصحة العامة والكشف عن فقر الدم أو الالتهابات. وكذلك نذكر فحوصات وظائف الكلى والكبد، فحص الوزن ومؤشر كتلة الجسم اللي هو BMI أو البادي ماس إندكس لتقييم خطر السمنة، فحص الأسنان والعينين والجلد حسب الحاجة، بالإضافة إلى فحوصات خاصة حسب الجنس والعمر. على سبيل المثال فحص الماموغرام من عمر 40 سنة فما فوق للمرأة، ومسحة عنق الرحم، فحص البروستاتا للرجل من عمر 50، وسرطان القولون من عمر 45. طبعا نحط في بالنا أن كل حالة تختلف عن الثانية، فللأشخاص اللي معرضين أكثر أو في عندهم عوامل خطر عالية واضحة ممكن أن تتم هاي الفحوصات الخاصة من عمر مبكر أكثر من هاي الأعمار اللي انذكرت.
4: نعم دكتور، يعني متى يجب أن يبدأ الفرد بإجراء الفحوصات الدورية، وكل متى يتكرر هذا الموضوع؟
3: سؤال في مكانه. فينصح عموما بالبدء في إجراء الفحوصات الدورية الشاملة منذ سن الرشد، خلنا نقول يعني حوالي 18 إلى 20 سنة، لترسيخ سجل طبي أساسي، يكون عندنا خلفية واضحة لهاي المريض ومتابعات واضحة. بالنسبة للتكرار، يختلف التكرار حسب العمر والحالة الصحية وعوامل الخطر. فخلينا نقول أن بالنسبة للأصحاء في العشرينات والثلاثينات قد يكون التكرار مرة كل سنتين إلى 3 سنوات كافي. أما بالنسبة للأشخاص من سن 40 وما فوق مثلا، ينصح بإجرائها سنويا. الأشخاص اللي يعانون من حالات مزمنة أو لديهم عوامل خطر عالية مثل ما ذكرنا سابقا، ممكن أن يحتاجون الفترة تكون قريبة أكثر أو مكثفة أكثر، فقد يحتاجون هاي الفحوصات أكثر تكرارا حسب التوصية الطبية، ومن حالة إلى أخرى تختلف. فعلى سبيل المثال، إذا كان مريض عنده السكر مو منتظم في هاي الفترة اللي طافت، ممكن بدل ما نقول له سوف أحصك الدوري الجاي بعد 6 شهور مثلا، اللي احنا متعودين نسوي له إياه كل 6 أشهر، نسوي مثلا عقب 3 أشهر، علشان يكون في مراقبة طبية دقيقة أكثر في حالته، نتابع وما تم أي إهمال للموضوع. ونحط في بالنا أن التوصيات الدولية آخر سنوات تميل إلى أن تسوي هاي الفترات متقاربة أكثر، وتشجع كثير على هاي الفحوصات الدورية.
2: نعم دكتور يوسف.

0: بالنسبة لنمط الحياة الصحي، كيف يساعد في نتائج الفحوصات الدورية؟
1: يساعد نمط الحياة الصحي على تحسين نتائج الفحوصات الدورية بشكل كبير من خلال التحكم في مستويات السكر والدهون. فالنظام الغذائي المتوازن والنشاط البدني يقللون من نسبة السكر في الدم والكوليسترول الضار اللي هو نسميه LDL. تنظيم ضغط الدم طبعا، التمارين الرياضية والحد من الصوديوم الدايت يساعدون على إبقاء ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي. الحفاظ على وزن صحي يقلل من الضغط على القلب والمفاصل والكبد، وهي ينعكس إيجابا على نتائج الفحوصات ووظائف الأعضاء المعنية في هاي الفحوصات. وأخيرا نتحدث عن تقليل الالتهابات عن طريق الابتعاد عن التدخين وتقليل التوتر، فهاي حتى يؤثر على المناعة بشكل إيجابي في بعض الأبحاث يعني أثبتت هذا الشيء، ويساهم في خفض مؤشرات الالتهاب في الجسم.
2: نعم دكتور يوسف التحوي أخصائي طب عائلة، كل الشكر لك على تواجدك اليوم ويانا في برنامج صباح الخير.
1: حاضرين مشكورين وفرصة سعيدة، وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة. الله يعطيكم العافية ويوم سعيد إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: تعد المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من الركائز المهمة للاقتصاد الوطني، وتؤدي حاضنات ومسرعات الأعمال دورا محوريا في دعم نمو هذه المؤسسات وتطوير قدراتها وتعزيز فرص نجاحها واستدامتها. وفي إطار جهود وزارة الصناعة والتجارة ومبادرات مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أعدت الوزارة بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جوك الدليل الشامل لحاضنات ومسرعات الأعمال، والذي جرى استعراضه في ورشة خليجية بالتعاون مع المنظمة بهدف التعريف بالدليل وتوفير مرجع عملي يسهم في تطوير وتنظيم أعمال الحاضنات والمسرعات خليجيا. يسعدنا أن نستضيف للحديث عن هذا الدليل الأستاذة منار محمد ربيعة، رئيس قسم إدارة وتطوير الحاضنات بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة. أستاذة منار، صباح الخير.
3: صباح النور أخوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: ورحمة الله وبركاته. في البداية أستاذة منار، ما المقصود بالدليل الشامل لحضانات ومسرعات الأعمال، وما الهدف من إصداره؟
3: طبعا أصبح على المستمعين الكرام، يسعدني أن أعرفكم بالدليل الشامل لحاضنات ومسرعات الأعمال. هو طبعا ثمرة التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، تم إعداده من قبل خبراء مختصين. وأنتهز الفرصة لأشكر المهندس طلال البنعيد، رئيس قسم الدعم الصناعي بالمنظمة، على جهوده في سبيل إصدار هذا الدليل. الدليل طبعا عبارة عن كتاب إلكتروني تم إصداره باللغتين العربية والإنجليزية، وتوفير نسخة مجانية على موقع منظمة جوك، وهو الأول من نوعه في المنطقة. تم إعداده استجابة للحاجة إلى توفير مرجع يساعد الجهات التنظيمية وحاضنات ومسرعات الأعمال على العمل وفق معايير واضحة، لأنه يشمل الجوانب المرتبطة بالتصميم المؤسسي والتشغيلي، وطبعا يتناول وضع السياسات، إجراءات الترخيص والإشراف وتقييم الأداء، وتم ذلك وفق أفضل الممارسات العالمية.
2: نعم أستاذ منار، طبعا مملكة البحرين لديها تجربة في تطوير قطاع حاضنات ومسرعات الأعمال، ترى ما الذي يميزها هذه التجربة عن بقية التجارب في المنطقة؟
3: نعم أخوي، ولله الحمد تمتلك مملكة البحرين منظومة متطورة لدعم ريادة الأعمال واحتضان رواد ورائدات الأعمال. طبعا هالشيء بدأ من مجمع ريادات اللي تأسس عام 2001، وهو شراكة بين بنك البحرين للتنمية والمجلس الأعلى للمرأة لدعم رائدات الأعمال البحرينيات، وتم توفير محفظة تمويلية خاصة بهم. ومن ثم في 2003 تم تأسيس مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة، وهو بالتعاون ما بين وزارة الصناعة والتجارة وبنك البحرين للتنمية أيضا. وطبعا نظرا لوجود حاجة متزايدة لهذا النوع من بيئة الأعمال الداعمة، في 2017 قامت وزارة الصناعة والتجارة بإطلاق النشاط التجاري الخاص بالترخيص لحاضنات ومسرعات الأعمال، وفتحت المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار فيه. وطبعا كان مصحوب بالأحكام والاشتراطات التنظيمية لبيئة الاحتضان وتسريع الأعمال. واستكمالا لهذه الجهود، قمنا بإعداد الدليل الشامل لحاضنات ومسرعات الأعمال اللي يعكس خبرات البحرين التراكمية في هذا المجال، من خلال تقديم إطار عملي يمكن الاستفادة منه على المستوى المحلي والخليجي أيضا.
4: نعم أستاذة منار، يعني إذا ممكن تحدثينا عن أبرز الجهات المستفيدة من هذا الدليل، وكيف يمكن أن تستفيد منه عمليا؟
3: الدليل يخدم جميع الأطراف المعنية بمنظومة ريادة الأعمال،

0: لكن في المقام الأول الفئة المستفيدة هم طبعا حاضنات ومسرعات الأعمال، كونه يشمل جميع الجوانب المتعلقة بعملهم، بداية بالتصميم المؤسسي والتشغيلي للحاضنات، وأيضا شروط آليات التقييم والتقديم الطلبات، الحوكمة، الجوانب القانونية والتنظيمية، آليات التمويل، بالإضافة لأنه يستعرض نماذج لأهم الوثائق التشغيلية اللي يستخدمونها بشكل يومي. كل هذه الأمور تضمن عدالة وشفافية في الإجراءات وتعزز جودة الخدمات اللي يقدمونها الحاضنات والمسرعات لرواد الأعمال والمؤسسات الناشئة. بالإضافة لذلك أيضا يخدم الدليل الجهات التنظيمية المعنية بالترخيص لحاضنات ومسرعات الأعمال، يكون لهم بمثابة مرجع مؤسسي يدعم أدوارهم الرقابية والتنظيمية في جميع المراحل، من وضع السياسات للترخيص والإشراف إلى مرحلة تقييم الأداء. وطبعا يخدم رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الناشئة، لأنه أصلا يسهم في بناء الأنظمة الداعمة لريادة الأعمال.
1: نعم أستاذة منار، وماذا عن التطورات المستقبلية في قطاع حاضنات ومسرعات الأعمال؟ كيف سيسهم هذا الدليل في مواكبة تلك التطورات؟
0: طبعا الدليل جاء ليواكب التوجهات الحديثة في قطاع الحاضنات ومسرعات الأعمال.
1: نعم.
0: فركز على مواضيع هامة في الساحة الاقتصادية مثل الحاضنات الافتراضية. هذه النموذج المعمول به عالميا، وبالإضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع، ركز على استقطاب التقنيات الناشئة في حاضنات ومسرعات الأعمال وأهمية التحول الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1: جميل.
0: وأيضا سلط الضوء على أهمية تحقيق التعاون والشراكات الدولية على أساس أن نقدر نواكب التطورات العالمية. باستخدام هذه الجانب من الدليل يمكن للحاضنات ومسرعات الأعمال استشراف التوجهات المستقبلية على أساس أن يبدؤون بتوفير متطلباتها ويواكبون تطورات القطاع من أجل تحقيق الاستدامة.
2: أستاذة منار، هل هناك رسالة أخيرة بودك أن توجهينها إلى الجهات المعنية ورواد الأعمال؟
0: طبعا رسالة اللي أحب أوجهها أن دعم ريادة الأعمال ما يكون إلا من خلال بناء منظومة داعمة متكاملة، وهذا الدليل يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز جودة الحاضنات ومسرعات الأعمال وتمكين الشركات الناشئة من النمو والمنافسة على مستوى محلي وإقليمي. طبعا إن شاء الله راح نواصل الجهود التنموية مع شركائنا ونستمرين في تطوير هذا القطاع. وأتمنى من خلال لقائنا اليوم أن نكون وفقنا في تسليط الضوء على أهمية هذا الدليل ودوره في دعم منظومة ريادة الأعمال في مملكة البحرين، وأدعو جميع الجهات المعنية للاستفادة من هذا الدليل من خلال الحصول على النسخة الإلكترونية المجانية المتوفرة على الموقع الإلكتروني لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية. ويعطيكم العافية، ما قصرتوا.
1: الله يعافيك الأستاذة منار محمد ربيعة، رئيس قسم إدارة وتطوير الحاضنات بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة. شكرا جزيلا لكم ولجهودكم.
0: عفوا، يسعد صباحكم.
1: أهلا وسهلا.
3: إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: رسالة من مجلس النواب.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا بكل خير، نرحب بكم من الأمانة العامة لمجلس النواب، ويسعدنا أن نستعرض معكم أهم ما ستناقشه الجلسة الثانية من دور الانعقاد الخامس الفصل التشريعي السادس التي ستعقد بعد قليل بمشيئة الله برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب. تستهل الجلسة أعمالها بعرض الرسائل الواردة من الحكومة الموقرة بشأن 8 مراسيم بقانون و14 مشروعاً بقانون، إضافة إلى الحساب الختامي الموحد للدولة والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة وحساب التأمين ضد التعطل. بعدها سيتم خلال الجلسة استعراض الرسائل الواردة من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول الاقتراحات برغبة، والبالغ عددها 50 اقتراحاً برغبة بصفة الاستعجال. بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام رسالتنا الأسبوعية، نلفت عنايتكم إلى أنه يمكنكم متابعة مجريات الجلسة عبر قناة المجلس على اليوتيوب @parliament أو من خلال موقعنا الإلكتروني www.nawab.bh. هذا ويمكنكم أيضا متابعة جديد أخبارنا عبر منصات التواصل الاجتماعي. تقبلوا تحيات الأمانة العامة لمجلس النواب وتحياتي محدثتكم هيفاء عدوان.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك احنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
4: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
5: ألو
6: ألو،
5: مشوار الظهيرة معك.
6: أهلا.
4: تذكرونا؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
7: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
4: يعود من جديد،
8: يعود من جديد،
4: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية

0: وبذلك مستمعينا الكرام نصل معكم إلى المحطة الأخيرة في برنامج صباح الخير يا بحرين، والتي من خلالها نوصل لكم تحية فريق العمل وتمنياتنا لكم بقضاء أطيب الأوقات مع إذاعة البحرين وبرامج إذاعة البحرين، ونرجو لكم يوما مليئا بالأمل والنجاح والتوفيق.
1: استمتعنا معكم.

0: لكم يوما مليئا بالأمل والنجاح والتوفيق.
1: استمتعنا معكم مستمعين في هذا اليوم، وأكيد مواضيع متنوعة حسن تكلمنا فيها اليوم في عبر العديد من المحطات. أولى لقاءاتنا كان مع فضيلة الشيخ مصعب فيصل، واللي تحدث عن أبرز القواعد التربوية في تربية الأبناء وخلق جيل واعي وصالح وقادر على تحمل مسؤولياته.
0: نعم بالفعل، ويعني حقيقة هذا اللقاء يفتح آفاق بالنسبة لمن يعني يكون أسرة يعني جديدة، ربما يعني يجد تخوف في مسألة يعني التربية، كيف يوصلها إلى الأبناء بشكل صحيح دون إفراط ودون تفريط أيضا. لكن الشيخ مصعب طبعا جاوب على العديد من هذه الأسئلة بشكل واضح، وأبرز القواعد التربوية في تربية الأبناء بما يسهم في تنشئتهم بشكل واعي وبشكل قادر على تحمل المسؤولية ومواجهة المستقبل بكل نجاح وبكل أيضا وعي لما يعني يجدونه ربما من عقبات، وربما أيضا التعامل معه ومع النجاحات التي أيضا يقوم بتحقيقها.
1: بالفعل، ويمكن يعني إذا بنطرق لنقطة جدا مهمة حسن، أن اليوم الجيل يختلف عن الجيل قبل 10 سنوات، نعم. قبل 5 سنوات، ما بنروح بعد بعيد وايد. فكل جيل يأتي على هذه الدنيا يختلف بحياته، طباعه، مسؤولياته، حتى طريقة تفكيره وتعامله. وإن كانت هناك أفكار، هناك قواعد نبنيها ونتأمل أنها تكون موجودة في الأبناء، ولكن بعد المؤثرات اللي موجودة في هذه الدنيا وفي هذا العالم تأثر على الشخص وتأثر عليه. يعني اليوم قبل إحنا على وقتنا مثلا كان التلفون ما كان جزء أساسي في حياتنا، اليوم نشوف الأطفال توهم سنة وسنتين هم يسحبون التلفون ويبون يشوفون مثلا مواقع التواصل الاجتماعي، يبون انهم ويمكن هم يعرفون سبحان الله، يعني في عمر جدا جدا صغير تحس انه هم عندهم اطلاع سبحان الله مختلف. الاختلافات صارت موجودة غصبا عنها وانفرضت علينا، ولكن احنا شلون نتعامل وياها علشان ان هي ما تأثر على الجوانب الأخرى.
0: إذا يبقى التركيز على الأسس وعلى القواعد وعلى الثوابت، هو ما يميز كل جيل عن جيل آخر، ويبقى هو فلنقل اللبنة الأساسية التي يبنى عليها صرح هذا النشأ حتى يصل إلى ما نصب إليه نحن من الجيل الصالح في هذا الوطن.
1: بالفعل، ومع هذه المواضيع اللي اليوم احنا قاعدين نشوفها في حياتنا مستمعينا، وصلنا وياكم الى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين. تقبلوا تحيات فريق العمل اللي صاحبكم من الساعة 6:30.
0: أولى هذه التحيات تصلكم من الزميلة نورة عبد العزيز في الإشراف والمتابعة،
1: ومن الإعداد تحييكم حصة الدوي.
0: من التقديم هذه تحيانا الزميلة شوق الدوسري وحسن السعادي،
1: ومن الإخراج يحييكم مخرجنا حمد الشريان. نلقاكم على خير، في أمان الله،
0: إلى اللقاء.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
4: دكتورة مريم، الثعلبة اللي عندي وايد متكررة في راسي، فوايد زعجتني لأن شكلها صاير مو بحلو. دورت أكثر من علاج لها، حسيت إن تستجيب فترة مؤقتة بعدين يرجع الوضع مثل ما كان. في ناس قالوا لي إن هذه ثعلبة أنثى، يعني شنو ثعلبة أنثى؟
5: بداية أحب أنبه جميع المستمعين أن ما في شيء اسمه أنثى وذكر في موضوع الثعلبة. الثعلبة مرض مناعي لأسباب جينية ويتأثر بالعامل النفسي، ليس مرض معدي أبداً، يعني لو جسته ما راح يصيدني. النقطة المهمة اللي لازم تعرفونها أن علاج الثعلبة يحتاج إلى صبر ووقت طويل، بمعنى قد يكون العلاج ممتاز ولكن استجابة الجسم بطيئة وتحتاج إلى وقت. عط العلاج وقته، توكلي على الله ولا تحاتين وايد، لأن المحاتاة والنفسية المشغولة راح تأثر على العلاج. نحتاج الشخص يكون ريلاكس، نستخدم علاجه ومتوكل على الله، ونسيلي موضوع الأنثى والذكر في موضوع الثعلبة لأنها خرافة مجتمعية ليس لها أساس علمي. وما عليك شر إن شاء الله.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. غاية الأدب أن يستحي الإنسان من نفسه، كلما كانت الحجة أضعف كانت الكلمات أعنف، ولا مكان للنجم حيث تسطع الشمس. قال بعض أهل العلم: الزكاة وسيلة تكفير الذنوب وذريعة تطهير القلوب. وقال بعضهم: الزكاة بيان السيادة وبرهان السعادة وعنوان الزيادة. من كثر اعتباره قل عثاره، من عمل بالرأي غنم، ومن نظر في العواقب سلم، ومن استشار استبصر، ومن استخار استظهر.
0: ما خط القلم.
2: القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل امرئ مفتاح سره. من أعجب الأمور أن الأموال كلما كثرت خزائنها كان أوثق لها، إلا السر فإنه كلما كثر خزانه كان أضيع له. الأصابع الخمسة إخوة لكنها ليست متساوية، دموع التماسيح ليست بكاء وإنما هي دموع الفرح بالتهام الفريسة. الزاهد هو الذي لا يطلب المفقود حتى يفقد الموجود.
0: ما خط القلم، مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: هذا الإعلان المهم. الصحفي الصغير مسابقة تقيمها جمعية المحافظة على البيئة. طالع التفاصيل في الصحف اليومية. وشكرا.
1: لماذا لم يخبرنا عن التفاصيل؟
0: هذا كل ما أحمله من أنباء. أسعد الله أوقاتكم ومع السلامة.
2: لم ينتظر لحظة واحدة. مسابقة الصحفي الصغير فكرة عشعشت في رأسيهما.
1: أبي ابحث بسرعة. اهدئي يا فاطمة، لا تزعجي والدي، لا تكترث لها يا والدي. ها، هل رأيت الإعلان؟
3: ها هو. هناك جائزة قيمة لأفضل مقال يتناول موضوع رمي النفايات في مكانها المخصص.
1: رائع، ماذا أيضا؟
3: يجب أن يكون المقال مدعما بالشواهد المناسبة والصور الضوئية.
1: يا سلام، جائزة قيمة، سنبدأ في يوم الغد يا فاطمة.
2: وما إن أشرقت شمس اليوم التالي حتى انطلق طلال وأخته فاطمة بجمع مادة يقدمانها إلى لجنة المسابقة.
1: لم أجد شيئا من مظاهر رمي القمامة في غير مكانها. ماذا جرى للناس؟ كلهم منظمون؟
4: اصبر قليلا، لابد أن تجد شيئا.
1: ها؟ انظري هناك، ما هذا الاستهتار؟ بعض الناس يرمون القمامة أمام منازلهم. عائلتان وتتحول المدينة إلى حاوية قمامة. هذه فرصتي.
5: هل تحتاج إلى مساعدة؟
6: لا يا أخي، سأنتظر سيارة أجرة لتحمل أمتعتي إلى المطار.
1: يا حبيبي، لم تكن نفايات، كانت حقائب سفر. لقد فشلت محاولتي في تصويرها.
2: لم تنفع هذه المحاولة، فبدأت رحلة البحث من جديد.
1: ها هي، وجدتها يا فاطمة. بعض الأخوة المستهترين يرمون أكياس وأكوام القمامة خلف أسوار الحديقة، كأنه لا يوجد من ينتقد تصرفاتهم.
4: انظر، القمامة تتحرك.
1: يا لطيف، ما هذا؟ سيارة نقل قمامة؟ فشلت مرة أخرى.
2: وقرر الأطفال العودة إلى المنزل بعد أن فشلت كل مخططات طلال.
4: ماذا نفعل؟ ما فائدة الكتابة إن لم نجد صوراً مناسبة؟
1: سأكتب موضوعاً مؤثراً ثم أجمع الصور في وقت لاحق.
4: غرفتك مليئة بالقمامة يا طلال، لابد من ترتيبها.
1: أنت لا تدرين أهمية ما أقوم به الآن. قمامة، سلامة، فخامة، شهامة. وجدتها، يا سلام. لكن ما الفائدة من ذلك؟ لم أجد صورة مناسبة بعد.
2: وهكذا مضى النهار دون أن يصل بطلنا الصغير إلى شيء يستحق الاهتمام. ومضت عدة أيام على ذلك الإعلان، ويبدو أن طلال قد نسي الأمر تماما. أما فاطمة،
4: أنا صاحبة الجائزة الأولى.
1: ماذا؟
4: كما سمعت وكما سترى. ما رأيكم؟ انظروا إلى العنوان، يا من ترمي القمامة، هل رمي القمامة شهامة؟
2: رمي القمامة في غير أماكنها المخصصة أمر خاطئ يدركه الجميع، فهل أنت واحد منهم؟ ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
7: أنا المايات على سيافك يا بحرين، وأنا الدانات على صدرك يا بحرين، وأنا بالروح أضحي لك يا بحرين. الله يا ديرتي يا زينة البلدان، الله يا ديرتي يا موطن الخلان، لصفق وغني وارقص على الدان، أنا المزروع في ترابك يا بحرين. خليفة العيسى.
8: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة

0: الصحفي الصغير. ليس كل ما تعرضه شاشات التلفاز من شأنه أن يلفت نظر طلال وأخته.
1: سيداتي وسادتي، إليكم

0: بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: يعتبر أداء اليمين الدستورية أو القسم أساساً وشرطاً لممارسة كل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أعماله في المجلس أو اللجان، حيث يؤدي كل عضو في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله اليمين الذي يقول فيه كل عضو: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: تعتبر مملكة البحرين من أوائل الدول في المنطقة اللي حصلت على التعليم الرسمي، حيث استمر التعليم الرسمي في المملكة إلى عام 1919 لما تم إنشاء أول مدرسة رسمية في مملكة البحرين. ومن ذاك الوقت وحتى اليوم تحتل مملكة البحرين المرتبة الأولى في المنطقة في توفير التعليم للجميع بدون تمييز، وتتمتع البحرين بتفوق دولي في مجال التعليم، وهذا الشيء يجعلها في طليعة دول المنطقة. فأشادت تقارير دولية بمملكة البحرين لمستواها العالي في التعليم ومحو الأمية بنسبة 95%، بالإضافة إلى مستواها العالي في مؤشر التنمية البشرية بحسب التقارير الدولية.

الله يا هذا الوطن من قد في حب ارجع من اول ابتدي وازيد في حبك واهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاش ناسه.

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: هل تعرفين يا زينة أنه صار بإمكان من يخطط للسفر خارج وطنه أن يحصن نفسه بشكل كامل ضد الأمراض التي تحدث في المكان الذي يتجه إليه؟
1: ولكن ما السبيل الذي يسلكه من يريد السفر خارج وطنه ليحصن نفسه؟
0: إليك الجواب. قبل موعد سفره بحوالي شهر ونصف يراجع الجهة المسؤولة، ربما السفارة أو الطبيب أو وزارة الصحة، للاستعلام عن التلقيحات الإجبارية التي يجب التحصن بها قبل دخول ذلك المكان.

0: ويمكنه أيضاً الاستعلام عن احتياطات الوقاية اللازمة، أليس كذلك؟
1: بلى بلى، وحتى أثناء السفر يوصى المسافر بأخذ احتياطات صحية كغلي الماء والحليب جيداً قبل تناولهما. وكبديل يمكن استعمال حبوب تطهير خاصة لمعالجة المياه والسوائل الأخرى بوضع حبة في كوب السائل المراد شربه.
0: ولكن على حد علمي يا كريم، فإن الشراب الذي يحوي كربونات مثل الكولا والمحفوظ في علب أو زجاجات مختومة يكون عادة آمناً.
1: صحيح، ويجب تجنب تناول السلطة والطعام المعاد تسخينه والمأكولات غير المطبوخة.
0: حسناً، ولكن ماذا بمقدور المسافر أن يفعل حيال بعض الأمراض التي تنتقل بالعدوى بواسطة حشرات ماصة للدم كالبعوض والذباب كالملاريا مثلاً؟
1: نعم، في حال التخطيط لزيارة أي بلد تستوطن فيه الملاريا ولو لساعات، على المسافر البدء بعلاج مضاد للملاريا قبل بضعة أيام من الرحلة والاستمرار به لعدة أسابيع بعد العودة.
0: عرفنا إذن أن مرض الملاريا ينقله البعوض من شخص إلى آخر، ولكن لم نعرف ما الذي يسبب هذا المرض.
1: مرض الملاريا ببساطة تسببه طفيليات دقيقة وحيدة الخلية تدعى المتصورات، وتنتقل من شخص لآخر عن طريق بعوضة الإنفيل تحديداً، ولا يوجد ناقل آخر للمرض.
0: إذن فالمتصورات تدخل مجرى الدم لدى الشخص الملدوغ من بعوضة الإنفيل التي تكون قد لدغت شخصاً آخر مصاباً بالملاريا.
1: صحيح صحيح، وبعدما تدخل المتصورات إلى الدم فإنها تتوضع في الكبد وتتكاثر فيه بسرعة كبيرة، وبعد عدة أيام يصل إلى الدم الآلاف منها وتبدأ مباشرة بتخريب خلايا الدم الحمراء، والكثير منها يبقى أيضاً في الكبد ويتكاثر ويصدر إلى الدم من وقت لآخر أعداداً كبيرة منها.
0: ولهذا إذن يصاب الشخص المريض بالملاريا بهجمات متكررة، وكل هجمة تعني تحرر أعداد جديدة من المتصورات من الكبد إلى الدم.
1: أحسنت، بالضبط هو ما قلته. وللملاريا أعراض تفسر اسمها الثاني، وهو البرداء، أي البرد والحرارة.
0: وهل تعرف أحداً عانى من مرض الملاريا؟
1: أجل، وهو ما جعلني أطلع على ما ذكرته من معلومات عن هذا المرض الذي حول فرحة العائلة بعودة رجلها إلى حزن وهم، وهو قريب لي، يعمل مهندساً واسمه طارق.
2: حمدا لله على سلامتك يا طارق.
3: سلمك الله يا زوجتي. كيف حالك وكيف الأولاد؟
2: الحمد لله، الكل بخير، وأنت تبدو بخير أيضا.
3: أجل أجل، هيا بنا إلى المنزل، فقد اشتقت إلى الأولاد وإلى أمي وإلى كل ما في هذا البلد. قاتل الله الغربة.
2: يعني أنك لن تسافر بعد اليوم؟
3: أعدك بألا أسافر بعد اليوم يا بهية، فالحياة بعيدا عن الوطن والأهل صعبة.
2: طارق؟
3: نعم.
2: هل لسعتك بعوضة أو حشرة ما في وجهك؟
3: يبدو ذلك، ولكن لا تهتمي، يومان أو ثلاثة وتختفي آثارها، فقد مضى عليها أسبوع تقريبا. هيا هيا هيا بنا.
2: حسنا.

لو كانت لسعة بعوضة عادية يا مهندس طارق لما كان هناك داع لأن تهتم، ولكن إنها لسعة بعوضة الإنفيل. فهل نسيت أنك قادم من بلد استوائي يعج بأنواع البعوض هذه؟ ولسوء حظك فإن تلك البعوض التي لدغتك لدغت شخصا مصابا بال

الملاريا قبلك فنقلت المرض إليك وصرت أنت أيضا مصابا به بمرض الملاريا لهذا لن تطول فرحة عائلتك، إذ ستبدأ أعراضي بالظهور عليك بعد ساعات، فتعاني من إرهاق وصداع وغثيان وقشعريرة مفاجئة ثم حرارة مرتفعة تمكنني من التأثير ربما على دماغك.

0: هكذا إذن حظيت رسوم المشاريع كلها التي قدمتها برضا وإعجاب الشركات الأجنبية؟
1: نعم يا زوجتي، ودفعوا لي أسعاراً خيالية كمكافأة عنها، وطلبوا مني أن أزورهم بعد شهر، ولكني أصريت على أن يأتي مندوب من قبلهم إلى بلادنا لأني لن أسافر ثانية.
0: خيراً فعلت يا طارق، تبدو مرهقاً، هل تريد أن ترتاح قليلاً؟
1: يا ليت، لأني أشعر بصداع قوي وإرهاق شديد وأيضاً ببعض الغثيان.
0: سأحضر لك شراباً ساخناً وحبتي مسكن، وغداً ستكون بألف خير إن شاء الله.

بل سيكون طارق المسكين غدا غارقا في أعراضي. أنا مرضه مرض الملاريا. إذ سيصاب بنوبة الحمى الوصفية للملاريا، والتي تدوم من 12 إلى 24 ساعة. أما عن أعراضها فحدثوا ولا حرج. قشعريرة مفاجئة تتبعها مرحلة ارتفاع حرارة مع تنفس سريع، وتنتهي هذه الأعراض بمرحلة تعرق يرافقها انخفاض في الحرارة. وسوف تتكرر هذه الأعراض كلما تحررت المتصورات في الكبد إلى مجرى الدم، حيث ستقوم بتخريب خلايا الدم الحمراء، وربما تؤدي إلى إصابة طارق بفقر الدم. ثم إن الخلايا الحمراء التالفة ستتجمع وتسبب أذًى كبيرًا خصوصًا في الكلية والدماغ، مما سيزيد الخطر على حياة طارق المصاب بالملاريا، أي بي أنا مرضه.

ما الذي يصيبني؟ الحر شديد في الخارج، وأنا أكاد أموت من البرد. ما بالي اليوم؟ أتنقل من حالة البرد إلى حالة وكأنها ارتفاع حرارة. لا لا لا لا لا لا لا, لا يعقل أن يكون كل هذا طبيعيا. لابد أن بي شيئا، ولكن ما هو؟ كم أنا متعب.

والملاريا التي انتقلت إليك عبر بعوضة الإنفيل هي من نوع الملاريا المنشلية، أخطر أنواع الملاريا، لأنها تحرر كل المتصورات الجديدة من الكبد إلى الدم دفعة واحدة. لهذا تعاني من هجمات حادة سوف تستمر على الأقل ليومين أو ثلاثة أيام، وإذا لم تعالج نفسك فسوف تتجمع خلايا الدم الحمراء التالفة عندك جراء هجمات الملاريا وتسد الأوعية الدموية عندك، وعندها سوف تموت.

0: طارق؟ طارق،
1: ماذا يا زوجتي؟
0: أخوك مرشد جاء يسلم عليك. طارق، طارق، ما بك؟ مرشد، دكتور مرشد، تعال وانظر أخاك طارق ما به.
2: ماذا هناك يا زوجة أخي؟
0: طارق أخوك في حالة يرثى لها، أرجوك افحصه واعرف ما به.
2: حسنا، دعينا وحدنا يا بهية. طارق، بما تحس يا أخي؟
1: بصداع شديد وإرهاق وغثيان ودوار، وأحيانا أشعر ببرد، وأحيانا أخرى أحس بأن حرارتي قد ارتفعت، ثم أتعرق وأبرد من جديد.
2: هذه هي.
1: ما هي يا أخي؟
2: دعنا نجري لك فحصا سريعا للدم حتى نتأكد.
1: نتأكد من ماذا؟
2: من أنك مصاب بالملاريا.
1: الملاريا مرة واحدة؟
2: نعم، بكل أسف يا أخي،

0: ما خمنته كان صحيحا يا طارق.
1: تقصد أني مصاب بمرض الملاريا يا أخي؟
0: أجل، وينبغي أن نبدأ بالعلاج على الفور، لأن الملاريا التي انتقلت إليك عبر بعوضة الإنفيل هي من نوع الملاريا المنجلية.
2: وهل هي من النوع الخطير يا دكتور مرشد؟
0: إنها أخطر أنواع الملاريا يا زوجة أخي.
2: طيب، وما هو العلاج الفعال؟
0: يوجد دواء مضاد للملاريا، سيبدأ طارق أخي بتناوله من هذه اللحظة لأني أحضرته معي، وسوف يستمر في استعماله لعدة أسابيع بعد الشفاء التام منعاً لنكس المرض.
2: مشؤومة الساعة التي اختاروه فيها للسفر إلى ذلك البلد الاستوائي، فبدل أن نفرح بنجاحه وتفوقه ها نحن متوترون قلقون على صحته.
0: الحق عليه هو يا زوجة أخي.
1: الحق علي أنا يا مرشد؟ كيف؟
0: كان عليك أن تلجأ إلى وقاية نفسك من مرض الملاريا، لاسيما وأنك تعرف أن البلد الذي تقصده مكان موبوء بها.
1: لكني كنت منتبها يا أخي، فلم أكل أو أشرب أي شيء قبل تعقيمه، ماذا يمكنني أن أفعل غير ذلك؟
0: إلى جانب ما ذكرته، كان عليك أن تتناول دواء مضاد للملاريا قبل السفر بعدة أيام، والاستمرار في ذلك إلى ما بعد عودتك.
1: لم أكن أعلم ذلك يا دكتور مرشد.
0: ها قد علمت الآن، فتنبه لأجل المرة الثانية.
1: لا ثانية ولا ثالثة، فقد اتخذت قراري ولن أسافر بعد اليوم أبداً.

0: ألو؟
1: نعم،
0: لحظة من فضلك، مدير الشركة يطلبك يا طارق.
2: ألو؟ أهلاً أستاذ مصعب، أهلاً. الحمد لله، أفضل. نعم؟ حقاً؟ دعني أفكر في الأمر. حسناً، مع السلامة. مرشد؟
3: نعم يا طارق.
2: كم يلزمني لأبرأ من الملاريا؟
3: أسبوعان تقريباً، إن ثبرت على تناول الدواء بانتظام واخترت طعاماً مغذياً خلال هذه الفترة.
2: بهية، هل تسامحينني؟
0: على ماذا يا زوجي؟
2: حصلت على عرض مغر للسفر إلى الخارج لمدة شهر فقط، ولا يمكنني رفضه، فهو مهنياً يعني لنجاحي وتفوقي الكثير.
0: تريد أن تسافر من جديد؟
2: ليس الآن، بل بعد حوالي 20 يوماً، ولكن قبل ذلك سأقوم بدراسة أستعلم فيها عن التلقيحات الإجبارية التي تحصنني قبل دخول ذلك البلد، وعن احتياطات الوقاية اللازمة. ماذا؟ هل توافقين؟
0: لن أقف في طريق نجاحك يا طارق، فما يهمني صحتك وسلامتك، وما دامتا محفوظتين بإذن الله فلا مانع.
3: لقد وفرت علي أن أنصحك بما عليك القيام به قبل السفر يا أخي.
2: تعلمت بالتجربة، إنها أستاذ ماهر.

0: استمعتم إلى حلقة من برنامج
1: أمراض تتكلم.
0: أمراض تتكلم، المادة العلمية
1: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
0: الإعداد الإذاعي والإخراج
1: نوال حجازي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج معجم للألفاظ والتعابير البحرينية. في هذا المعجم الكبير الذي يحوي جل ما أرثه الشعب من ثقافة قديمة، رايحين نتصفح ونوقف عند الصفحة اللي يتطلب الأمر الوقوف عندها، والحين خلونا نروح حق الصفحة الأولى.

تحته عنوان مفردات منتقاه من اللهجة، أذكر المستمع الكريم بأننا بدأنا من حرف الألف ووصلنا الآن في هذه الحلقة إلى حرف السين، وإحنا مستمرين في حرف السين. تحت هذا الحرف عندنا مفردة سرود. السرود وعاء التمر الشعبي أو سلة التمر عند المواطن البحريني. احنا نعرف ان كل مادة من أدوات الطبخ لها وعائها الخاص، يونية شكر، خيشة عيش، ومثلا يلف طعام وهكذا. وسرود التمر عندما يشيلونه من القلة التمر أو من القوصرة ويحطونها في وعاء يقدمونها للضيوف، طبعا في ذاك الزمن ما كانت الأواني الزجاجية والفخارية والبلاستيكية المتوفرة الآن، كان المواطن البحريني يعتمد على البيئة الزراعية في تزويده بأدوات الطبخ مثل السفرة والمهفة وغير ذلك، وكذلك السرود. السرود سلة تصنع في البيئة البحرينية الزراعية، ويخلون فيها التمر ولها قطاه مكبة يقطونها عن الحشرات وعن الوزق وخلافه، ويسمون هذه السلة السرود، ولين ياهم الضيف شولوا المكبة وقدع منها وردوا قطوها. وعندنا تحت هذا الحرف أيضا سريدان. السريدان مفردة من الفارسية سراج دون. سراج دون تعني موضع السراج. في الواقع السفن التي كانت في المجتمع البحريني، سواء كان في مجتمع الغوص المستخدمة في الغوص أو المستخدمة في السفر التجاري، كانوا يغيبون عن البلد أشهر وسنوات. هذه القطاع يروح يغيب أكثر من سنة أحيانا، فلا شك أنه عنده مطبخ. مطبخ السفينة ما يعني صاحب السفينة ما يطبخ في الزمن السابق على غاز أو على كيروسين اللي احنا نسميه الغاز، كان يستعمل الخشب، والخشب يعني يضعه وتولد منه جمر ويطبخ على ذلك. لكن فوين يضعه؟ في يعني مثل ما نقول وعاء خاص يسوي التناك عندنا في المجتمع البحريني، وفرشون قاعته بالطين يسمونه سريدان، بحيث لو هب الهواء ما تنطف النار، أو حتى لو طارت شرارة من السريدان ذي ما رايح هذه الشرارة توصل إلى الأشرعة وغيره. ويغنون أغنية جميلة جدا يقولون السريدان ما لخانة غير المشوي والدخانة، وغير الشوي والدخانة، لأن يشون في السريدان أيضا السمك، وتولد من هذه المفردة مثل يقول راعي السريدان شبعان. راعي السريدان شبعان بمعنى أن الطباخ اللي كله قاعد أمام السريدان يذوق، يعني قبل لا تنضج الطبخة يذوق منه ويأكل منه ولقمة من هنا ولقمة من هنا، دائما شبعان ما ينتظر الغداء حال حال غيره، فصار المثل ذي راعي السريدان شبعان. وعندنا أيضا مفردة سحيل.

0: السحيل هي الصافية الصغيرة. احنا نعرف ان الاسماك يعني كثير من انواع الاسماك في المجتمع البحريني، اذا السمك عود له اسم، واذا متوسطة له اسم، واذا صغيرة له اسم. يعني الشنعد العود يسمونه يودرة، والمتوسطة يسمونها شنعدة، والصغيرة يسمونها خباطة. كذلك البياحة والميدة والدويلمي والجد والأبيري وغيره، والصافي. الصافي العود يسمونها صافية، والصغيرة يسمونها سحيل. وفي اللغة السحيل الأرنب الصغير. يعني حتى اللهجة ذي ميت من فراق المفردة ذي، أكيد من اللغة الأم اللغة العربية، وآخر مفردة في حرف السين عندنا سطار. سطار احنا نقول في اللهجة قام فلان وطق سطار. السطار هو عبارة عن الصفعة على الخد بباطن اليد. وفي الفصحى نعرف يعني سطرة معنى قطعة، وساطور الساطور اسم آلة، والسطار هو القصاب في اللغة، أيضا يسمونه السطار لأن كله يقصص، واسم آلته مثل ما قلت الساطور. وإلى صفحة جديدة. مستمع الكريم، عندنا عنوان يقول في الفلك. احنا نعرف ان المواطن البحريني كان مهتم بالفلك، وكثير من النواخذة يتطلب منهم العمل ان يكونوا على دراية بحركة النجوم وموعد هبوب الرياح. في هذه الايام يتوقعون ضربة يسمونها المربعانية، فيقولون هل ضربت المربعانية أو ما ضربت. خلنا نشوف المربعانية مذي من وين جاية. أعتقد أن أصلها الأربعينية. الأربعينية في علم الفلك العربي هي في الواقع القسم الأول من فصل الشتاء، ومدتها 40 يوم، يسمونها الشلة من شل الفارسية وتعني 40. وعادة تأتي 22 يناير إلى آخر فبراير، وفي هالفترة ذي يكون البرد على أشدة. وعندنا في البحرين ما أقدر أقول إن فترة المطر، ولكن في كثير من الدول العربية هي فترة المطر. إحنا المطر قد يجينا في شهر 9 10 11 أحيانا، وأحيانا 4 وأحيانا 5، وأحيانا ما يجي على طول، ونعرف إحنا ذلك. ولكن يبدو أن الأربعينية في علم الفلك العربي اشتقوا منها الشعبيين اسم المربعانية، وأطلقوها على هذه الرياح التي سوف تهب، عادة تهب قبل شهر ديسمبر، ويخشونها البحارة. و مثل ما قلت أنا أن هي 40 يوم، ولكن هل هناك شيء اسمه 50ية؟ في علم الفلك العربي هناك شيء اسمه 50ية، وأيضا مدتها 50 يوم، لذلك سموها 50ية. تبتدأ من أول فبراير وحتى 21 مارس، ويقسمونها إلى 12 يوم ونص، يعني إلى درور على قولة الجماعة الشعبية، وكل در مدته يتراوح بين 12 يوم ونص. والمعروف عن كل در أنه لا بدايته بهوى، فيقولون در جديد، يعني ابتدأ الهواء يهب ويستمر 3 4 أيام، وساعات يفسد الدر، يعني الهواء فسد ويان الجو من غير رياح. والكلام في الفلك كثير، ولكن أعتقد أن الوقت أدركنا، وأتمنى دائما لقاءكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه الشورى والنواب بالاستماع إلى الخطاب السامي الذي يتفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب، ويعقد مجلس الشورى جلسته الأولى برئاسة رئيس المجلس.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح بيئة.
1: تعتبر المرأة البحرينية من العوامل الرئيسية في عملية التنمية في مملكة البحرين، وتمتد مساهمتها إلى جميع جوانب الحياة العامة بما في ذلك السياسة والتنمية الاجتماعية والأعمال التجارية وما إلى ذلك. واصلت البحرين جهودها اليوم لجعل دور المرأة أكثر شمولاً وتعزيز التوازن بين الجنسين.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل السعي.

0: أصوات في ذاكرة الحضارة.
1: أصوات في ذاكرة الحضارة،
0: حلقات مسلسلة تحكي قصة حياة ثلاثة أدباء احتضنت إبداعاتهم جزيرة الحياة أوال.

0: واحد للحياة في القرن العشرين.
1: أصوات في ذاكرة الحضارة.
0: كتبها للإذاعة محمد حميد السلمان.
1: إخراج محمد

في الصباح يمكن حدود السابعة، بعد ذلك هناك فسحة للغداء حوالي ساعة، ثم نعود للدراسة ولا نخرج إلا في الرابعة والنص.

0: كان اليوم الدراسي عبارة عن يوم دراسي كامل يستنفذ معظم ساعات النهار بخلاف الوقت الراهن. الشيء الثاني الذي يعني أذكره جيدا أنه كانت المدرسة بالإضافة إلى كونها مقر الدراسة كانت أيضا مركز النشاط الاجتماعي والهوايات، ويعني كان الرجوع إلى المدرسة بالنسبة لنا عبارة عن متعة، لم تكن المدرسة محل دراسة فحسب، كانت مطعم، المقصف كان موجود هناك، وكانت ملعب، وكانت مجال للهوايات، وكانت بطبيعة الحال الآن للأسف الشديد تقريبا في كل العالم العربي أصبحت المدرسة للدراسة فحسب، منذ نهاية الدراسة ينتهي النشاط المدرسي. النقطة الثالثة أعتقد اللي كانت موجودة في تلك الأيام كان الجو الاجتماعي الذي يخيم على المدرسة، الروابط مثلا بين الأساتذة والطلاب كانت أقوى بكثير جدا مما هي عليه الآن في تصوري، الروابط بين الطلاب أنفسهم. يعني مثلا كنا في جمعية أدبية بدأناها من سن مبكرة، كان هناك جمعية للتمثيل، كانت هناك جمعية للعلوم، كانت هناك جمعية للكشافة، وكانت المدرسة منذ الصباح حتى النهاية عبارة عن خلية نشاط. في آخر السنة تجد هناك على الأقل 4 أو 5 تمثيليات، عدة مهرجانات ثقافية، تجد هناك مجلات للحائط كثيرة جدا، تجد معارض.
1: غازي يا ولدي، الساعة قاربت 10 وأنت ما زلت تقرأ في هذه الكتب.
2: هذا كتاب الكيلانية أبي، وقد شوقني في قراءته وأحببت أن أنهيه قبل أن أنام.
1: يا بني، أنت في سن 10 يا بني، وهذه الكتب الكيلاني والسباعي والقصص البوليسية لأرسين لوبين وغيرها فوق مستوى فهمك يا غازي.
2: العفو يا أبي، فأنا أحب هذه الكتب والروايات، وهي تساعدني في تحسين أسلوبي خصوصا في مادة الإنشاء في اللغة العربية.
3: أخبركم الآن أنه قد حصل على أعلى درجات لهذا الشهر في مادة الإنشاء الطالب غازي عبد الرحمن القصيبي والطالب عبد الرحمن رفيع.
2: مبروك لك يا عبد الرحمن.
4: ولك يا غازي أيضا، لقد استفدت من قراءة الكتب الأدبية كما أعتقد.
2: نعم يا عبد الرحمن، فهي خير زاد ومعين لي في مادة اللغة العربية وأنا أحبها.
4: وأنا استفدت من كتب الشعر والأدب في نظم بعض القصائد، انظر.
3: هدوء يا عبد الرحمن ويا غازي، ليس لأنكما حصلتما على أعلى درجات أن نترك لكم الدرس للكلام والحديث الجانبي. أطلعاني على ما في أيديكما.
2: دعني، هذه قصائد لعبد الرحمن رفيع، تفضل يا أستاذ.
4: غازي لماذا؟
3: يا شعوب العرب هيا يا كرام، ودعوا النوم وهبوا للأمام. هكذا إذن يا عبد الرحمن؟
4: نعم يا أستاذ.
3: أيها الطلاب، حيوا معي ميلاد أول شاعر في الصف الأول الثانوي في مدرسة المنامة.

0: وبميلاد الشاعر عبد الرحمن رفيع يا عواطف.
1: نعم.
0: في فصل غازي في الأول ثانوي وتمتع رفيع بمكانة خاصة بين الطلبة والمدرسين بالمدرسة، دفعت الغيرة في نفس غازي القصيبي لأن يكون شاعرا مثل زميله أيضا.
1: إذا من هنا جاءت أول قصيدة له عن بيوت العشيش في القضيبية التي احترقت في الخمسينيات كما ذكرت بالأمس.
0: فعلا، وكانت المدرسة بقرب تلك العشيش، فكتب يقول في أول قصيدة له

0: يا لهول الخطب الذي استشرى بقوم آمنين، نار مستبدة عاتية اشتعلت ثم أبت أن تستكين. ما رأيك يا عبد الرحمن في هذه القصيدة؟
1: جيدة يا غازي، استمر في الكتابة.
0: فقط يا عبد الرحمن، هذا كل كلامك؟ أنت صديقي في الفصل، ولذا أحضرت لك أول قصيدة أكتبها في حياتي بعد قراءات الكثيرة.
1: وهأنذا أشجعك يا غازي على الاستمرار، ولكني أقترح أن تعدل البيت الأول في القصيدة ليصبح على النحو التالي: يا لهول الخطب والرزء الذي جار واستشرى بقوم آمنين.
0: إذا تريد أن تستعرض علي بمعلوماتك الواسعة في العروض والأوزان وفي اللغة العربية؟
1: لا لا لا يا غازي لا، لكن الآن صار عندك بيت موزون في القصيدة.
2: فعلا، فما قاله عبد الرحمن رفيع هو الصحيح عواطف.
3: نعم.
2: ويذكر ذلك غازي القصيبي في كتابه سيرة شعرية، ويقول بأن عبد الرحمن تبين أن القصيدة بريئة من الوزن، براءة الذئب من دم ابن يعقوب.
3: تعبير جميل واعتراف بالخطأ فضيلة عند الدكتور غازي.
2: نعم يا عواطف، نعم. ولذلك فقد مزق الشعر كل ما كتبه خلال السنتين التاليتين للقصيدة الأولى، وكان يحتفظ به في دفتر خاص حين بلغ 16. وبعد أن كتب الشعر الموزون، اعتقد الدكتور غازي أنه من العبث الاحتفاظ بكلام ركيك مهلهل كالذي احتواه الدفتر.
3: وكم قصيدة كتب في تلك يا ترى؟
2: حوالي 30 قصيدة.
3: يا خسارة، مزقها كلها؟
2: وهذا ما يقوله هو أيضا.
4: الأيام كان عندي دفتر كنت ألصق فيه الأشياء هذه، وكنت ظل معي 2-3.
5: بعدين
4: إلى الآن فيني لدي عادة، يعني ليست عادة جيدة، وهي أني لا أحفظ، لا أحتفظ بما ينشر. يعني إذا نشرت قصيدة لا أحرص على أن أخذ قصاصة منها.
5: خسارة، هذه تعتبر خسارة؟
4: لا، القصيدة عندي، يعني القصيدة مكتوبة بخطي أساسا،
5: يعني
4: ما أحتفظ فيها. يعني مثل ما قلت لك، في الفترة 2-3 في المراهقة كنت حريص عليها، بعدين لم أحرص على ذلك.

0: ها يا غازي، ما هذه التي تلصقها على الحائط؟
1: إنها مجلة الأسبوع الفصلية، اشتغلت بها أنا ومحمد صالح ومحمد كانو ومحمد سعيد التاجر.
0: اللي أرى جيد جيد جيد. ما هذه؟ قصيدة جديدة لك أيضا؟
1: نعم يا عبد الرحمن. طرق العلا محفوفة بالشوك والدنيا حروب، وطن يضيع وعزة تتحطم، وأسا يجور وغاصب يتحكم.
0: دعني أشد على يدك يا غازي، هذه تصلح أن يطلق عليها شعراً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم يا أبي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها غازي، تعال يا بني، تعال تعال اجلس هنا بقربي.
1: يقول عادل إنك تريدني يا أبي، خيرا إن شاء الله.
0: خير يا بني خير،

0: لكني سمعت من بعض طلاب المدرسة أنك صرت تقول الشعر وتكتبه، وقامت بينك وبين أحد الطلبة واسمه رافع رفيع
1: رفيع عبد الرحمن رفيع.
0: صحيح صحيح، قامت بينك وبينه مساجلة شعرية في الهجاء، هل هذا صحيح؟
1: أنا صريح معك يا أبي منذ البداية. نعم، صرت أقول الشعر وأكتبه، وقامت بيني وبين رفيع مساجلات شعرية على سبيل المزاح فقط ولاستعراض ما ننظمه أمام الطلبة.
0: على الرغم من أنني أستغرب كيف جاءتك موهبة الشعر هذه فجأة، ونحن في عائلتنا لم يظهر شاعر حتى الآن، لكنني أخاف عليك من الانجراف وراء شيطان الشعر ونسيانه.
1: لا تخف يا أبي، فها هي درجاتي أمامك. وأنا متفوق في اللغة العربية والقصص، والفضل في ذلك يرجع إلى الأستاذ أحمد محمد يتيم الذي يدرسنا القصص التمثيلي وطريقته المشوقة، وللأستاذ راضي الموسوي وطريقته في إلقاء الشعر وتمثيله، والأستاذ عدنان شيخو الذي قرر غرامة مقدارها آنا لكل من يتكلم بالعامية في المدرسة.
0: كل هذا جيد يا بني، لكن درجاتك في الرياضيات والمواد العلمية تعتبر نكسة بمقارنة العربية والأدبية، وحتى مشاركتك في الجمعيات الأدبية والخطابة والتمثيل بالمدرسة أكثر من العلمية. احرص يا ولدي على مستقبلك، فليس بالشعر والأدب يحيى الإنسان فقط. احذر يا غازي، احذر يا غازي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

مملكة البحرين، حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي الهام، وتقع على الطرف الغربي لمدينة الرفاع، وتطل على وادي الحنينية، وقد شيدها الشيخ أحمد بن سلمان الفاتح الذي تولى الحكم بعد وفاة أبيه الشيخ أحمد الفاتح عام 1203 هجرية 1795 ميلادية، إذ بناها على بقايا أنقاض قلعة قديمة قد شيدت في زمن الجبري، وذلك بعد أن اختصرها وجعلها أصغر من البناء الأول، كما قام الشيخ سلمان بحفر بئر غربي القلعة وهو المعروف ببئر الحنينية. شيدت قلعة الرفاع كمبنى دفاعي وسكني، وهي تتكون من ثلاث مجموعات من الغرف مستطيلة الشكل، وتطل كل مجموعة على فناء داخلي، ولكل فناء وظيفته الخاصة به، ويتمتع بدرجة من الاستقلال، ويقع المدخل في شمال شرقي القلعة بقرب المسجد. تم ترميم القلعة في عهد المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه عام 1989، حتى افتتحت كمعلم أثري يستقبل الزوار والسياح عام 1993 للميلاد.

0: مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، ردا على برقية جلالة الملك المعظم المهنئة لفخامته بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. وأعرب فخامة الرئيس الأمريكي في البرقية عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم أيده الله على مشاعر جلالته الطيبة والصادقة ومشاركة مملكة البحرين للولايات المتحدة الأمريكية الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة وما تجسده من قيم ومبادئ راسخة. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر وامتنان من سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أصدق عبارات الشكر والامتنان لتفضل جلالته برعاية افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. وأعرب سموه في البرقية عن بالغ الاعتزاز بما تضمنه خطاب جلالته السامي من مضامين وطنية ورؤى ملكية حكيمة ترسخ الشراكة الوطنية وتدفع بمسيرة البناء والإنجاز نحو المزيد من التقدم والازدهار. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد يوم أمس في قصر الإقضيبية. في بداية الاجتماع أشاد المجلس بالخطاب السامي الذي ألقاه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لدى تفضل جلالته برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، معربا على اعتزازه بما خص به جلالته أيده الله الحكومة من إشادة بدورها خلال هذه المرحلة وثقة ملكية سامية بالخطط الحكومية للتعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة تحقيقا لمتطلبات التنمية. أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإتاحة الفرصة وبشكل استثنائي للمواطنين في مسكنهم الأول بالتسجيل بأثر رجعي من شهر مايو لهذا العام في نظام الفاتورة الثابتة الشهرية لدى هيئة الكهرباء والماء، مع إيداع كامل الفروقات بين الفواتير التي تم إصدارها خلال هذه الفترة مع معدل الفاتورة الشهرية خلال العام، وعلى أن تدعى هذه الفروقات لصالح المواطنين في حساباتهم لدى الهيئة. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس

0: الوزراء أن الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب بما تضمنه من مضامين وطنية ورؤى نيرة يشكل نهجا وطنيا جامعا ومرتكزا أساسيا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، ويجسد ما يليه جلالته أيده الله من حرص واهتمام بتعزيز تكامل المسؤوليات بين السلطات الدستورية وترسيخ وحدة الصف والموقف الوطني وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، بما يسهم في تحقيق المزيد من المنجزات التنموية لصالح مملكة البحرين وأبنائها. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الإقضيبية يوم أمس مع معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بحضور سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية. انطلقت أعمال المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط والمعرض المصاحب إنسان اللذين تنظمهما هيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تحت شعار تعزيز استدامة الجهود من خلال الإبداع والشراكات، وذلك بحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس لجنة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان وسعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل ووزير الشؤون القانونية وسعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة وسعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية والدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام والفريق طارق حسن الحسن رئيس الشرطة والسيد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وعدد من المسؤولين. افتتح الفريق طبيب معالي الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أعمال مؤتمر الذكاء الاصطناعي واقتصاد الدواء نحو استدامة نظم الرعاية الصحية بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة. وأكد معاليه في كلمته خلال المؤتمر أهمية ما يناقشه من تطورات في مجال صناعة الذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير اقتصاديات الدواء، موضحا بأن من أبرز المجالات التي يمكن أن يحدث فيها الذكاء الاصطناعي أثرا ملموسا تعزيز استمرارية توافر الأدوية والعلاجات ورفع كفاءة سلاسل التوريد وتحسين إدارة المخزون، مؤكدا أن توافر الدواء في الوقت المناسب جزء أساسي من جودة الرعاية الصحية وسلامة المجتمع. دانت مملكة البحرين وبأشد العبارات هجمات جماعة الحوثي الإرهابية على مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن استهداف البقاع الإسلامية المقدسة ليس عدوانا على المملكة وحدها بل انتهاك لحرمة الحرمين الشريفين. جاء ذلك في بيان مملكة البحرين الذي ألقاه سعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال اجتماع الإحاطة بمجلس الأمن لمناقشة التطورات في اليمن. أعلن المجلس الأعلى للبيئة رفع حظر صيد أسماك الكنعد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين ورفع حظر عرضها وتداولها في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع اعتبارا من يوم الجمعة 16 أكتوبر، وذلك بعد انتهاء فترة الحظر المحددة. وأشار المجلس إلى أن قرار الحظر الموسمي جاء بموجب المرسوم بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وتنفيذا لقرارات لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
1: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
0: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
1: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: أهلاً بكل الأصدقاء في هذا اللقاء الجديد.
1: نفتح معاً صفحات من موسوعتنا الصغيرة،
0: نضيف جديداً إلى ذاكرتنا وننشط معارفنا.
1: فما أحوج الإنسان في هذا العصر المزدحم إلى شيء من المعرفة.
0: وهذه جولة يومية ندعوكم لها في بساتين المعارف البشرية.
1: فأهلاً بالجميع.

0: أعزائنا في موسوعتنا الصغيرة وتحت عنوان الألوان والناس نأخذكم إلى موضوع طريف.
1: فمنذ خلق الكون ومنذ بدء الحياة والوجود كانت الألوان معنا قبلنا بآلاف السنين بل بملايينها، وستظل بعدنا بآلاف السنين بل حتى قيام الساعة.
0: إنها الألوان، فكما تميزت الكائنات في الدنيا بماهيتها وهيئتها وبشكلها وحجمها، تميزت أيضا بلونها.
1: ولقد تميز كل شعب بجانب من الألوان، وهذه رحلة تأخذنا إليها موسوعتنا الصغيرة مع الألوان في حياة الناس عبر الحقب والعصور.

0: جمالك حرك إحساسي.
1: عزيزنا المستمع، إن اللون الأسمر كثير الشيوع في ربوع العرب بسبب سطوع شمسهم،
2: والسمرة تتردد على ألسنة شعرائهم حين يتغنون بالسمراوات وحين ينعتون الرماح بأنها سمر.
1: وفي الإسلام كان البياض لون رداء الإحرام لأداء مناسك الحج والطواف حول الكعبة والوقوف على جبل عرفات.
2: فماذا عن اللون الأبيض؟ أكان رمزا للفرح؟
1: وماذا عن الألوان الأخرى والشعوب الأخرى؟
2: لنوغل في الرحيل وسنعرف حتما.
0: ورسمتك صورة

0: جمالك حرق احساسي.
1: في الزمن الاسلامي كان اللون الابيض رمز طهر ودليل خلو النفس وخلوصها في رحاب الفضاء المتسع.
2: أما لون السواد فهو رمز الحزن عند أكثر الأمم والشعوب وفي جملتهم العرب، وهو ما كان يرتديه أقارب الفقيد من ثياب سود.
1: وقد يكتفي بعضهم في العصر الحديث بارتداء ربطة عنق سوداء أو بوضع شارة سوداء أو نحوها على طرف الصدر،
2: على أنه كان اللون الأبيض دليلا على الحزن. وإلى سطور أخرى من صفحة المعرفة عبر موسوعتنا الصغيرة لنكشف هذه الحقيقة.

0: كان اللون الأبيض وليس السواد هو رمز الحزن لدى بعض الأمم ومنها الصين، وهذا يعني أن الأفهام قد تتعارض في فهم دلالة الألوان.
1: ويروي رحالة العرب ابن بطوطة خلال رحلاته أنه شاهد أهل الصين يتخذون البياض لوناً لملابس الحداد،
0: وكذلك اتخذ عرب الأندلس اللون الأبيض في ثيابهم دلالة على الحزن والحداد.
1: وما زال العرب في أقطار المغرب يسيرون على تلك العادة في ارتداء الثياب البيضاء دليلاً على الحزن.

0: أعزائنا، ما زلنا نتتبع سيرة الألوان بين الأمم في الحقب التاريخية المختلفة، حيث ينقل لنا المؤرخون هذه الصور.
1: لقد بين أحمد تيمور أن السواد لم يكن دائما لون الحداد، فمثله كانت ألوان البياض والخضرة والصفرة والزرقة.
0: فمن عادة الفاطميين أن ولي العهد كان يرتدي حلة خضراء إثر موت الخليفة، فهي لباس الحداد، ثم يخلعها ويبدلها بعد مبايعة الرعية له.
1: وقد ذكر الديري في أوراقه أن علامة الحزن لدى بعضهم كانت وضع مئزر أصفر على الرأس.
0: وأورد ابن الخطيب أن لباس الحزن في غرناطة بالأندلس كان أزرق اللون.

0: صديقنا مع مرور الأعوام اكتسبت الألوان معاني ودلالات في حياة الأمم، ثم ما لبثت أن استقرت في ألفاظها وتجلت في عباراتها،
1: وغدت بمرور الوقت بمثابة رموز فكرية أو إيحاءات شعورية تنطوي على سمات محددة وخصائص مميزة.
0: فاللون الأحمر وهو لون الدم أصلاً بات يرتبط بالحرب والثورة والعنف والبطش.

0: وموسوعتنا الصغيرة تروي عن دلالات ومعاني الألوان التي استقرت في ألفاظ الأمم وعباراتها، فتقول:
1: اللون الأخضر يوحي بالخصب والرخاء والنعيم وجنة الفردوس،
0: واللون الأسود يشير إلى الظلام والعبودية والظلم واليأس،
1: واللون الأبيض يرمز للنقاء والطهر والأمل والسلام،
0: ولهذا وصف العيش الرغيد بأنه أخضر،
1: واليوم العصيب بأنه أسود،
0: والقلب الطيب بأنه أبيض،
1: والقلب اللئيم الخبيث بأنه أسود.

0: عزيزنا المستمع، في صدد الحروب يقال جرت المعركة بالسلاح الأبيض، أي حدث التحام بين الجيشين، فلم تفتح النار من بعيد وإنما تم القتال عن قرب بالسيوف والخناجر والسكاكين.
1: وشبيه بذلك ما يصدر عن بعض الزعامات أو الدول من نشرات أو كتيبات يعنونونها بألوان معينة ذات صلة بمحتواها.
0: كثيرا ما نسمع عن الكتاب الأسود أو الكتاب الأحمر أو حتى الكتاب الأخضر.

0: ومن تمام الأبهة في استعمال الألوان ما نراه أحياناً يتم في استقبال رؤساء الدول أو ملوكها حين يمد البساط الأحمر إعظاماً لشأن الضيف الكبير.
1: ويبدو أن هذا العرف كان معروفاً منذ زمن بعيد جداً، وقد أشار إليه المتنبي في وصف دخول منفذ بيزنطة على سيف الدولة في قصره بحلب.
2: ورسمتك صورة خيالي، رسمتك رسمة قرار، وبنيت أحلامي.
0: وإذا مضينا بعيدا على الصعيد الجغرافي، بدت لنا تسميات كثيرة لمناطق ومدن وبحار وأنهار مستمدة من أسماء الألوان،
1: ويتم ذلك بقصد التمييز بشأن المناطق. ومن أشهر هذه التسميات ما يعرف بالقارة السوداء،
0: وطبعا تقصد إفريقيا لأن غالبيتها من السكان سود أو سمر.
1: ومن أشهرها أيضا البحر الأبيض المتوسط الذي يتوسط القارات الثلاث.
0: وهناك البحر الأحمر الذي يفصل البر الأسيوي عن البر الأفريقي،

0: قبل أن نطوي عدد اليوم من موسوعتنا الصغيرة، نظل في عالم الجغرافيا وأسماء الأماكن نسبة إلى الألوان.
1: هناك الشاطئ اللازوردي على الساحل الجميل في جنوب فرنسا.
0: واللازورد لون بين الخضرة والزرقة لنوع من الأحجار الكريمة، تدل عليه في الأصل الكلمة الفارسية لاجورد.
1: وفي حلقة أخرى نكمل الجولة مع الألوان ودلالاتها في حياة الأمم والشعوب. الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

سلامة الكهرباء سلامتك. عند احتياجك لإجراء أي تمديدات أو توصيلات كهربائية في منزلك، احرص على الاستعانة بمقاول كهربائي معتمد من هيئة الكهرباء والماء.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة إفريقيا، تحديداً إلى غرب ليبيا، حيث تستقر أحد لآلئ الصحراء على الأرض، واحة النخيل التي شكلت في زمان بعيد إحدى أقدم المدن في العالم، مدينة غدامس. النقوش الحجرية في غدامس تدل على أن الإقامة الأولى للإنسان في هذه المدينة كانت قبل حوالي 10,000 سنة، تحديداً في العصر الروماني، مما يجعلها من أوائل المدن الصحراوية في التاريخ. وربما يكون العنصر الذي جعل غدامس محطاً لرحال الإنسان منذ القدم هو نبع المياه العذب الذي انفجر على أرض غدامس منذ زمن بعيد. وعلى ضفاف هذا النبع بنيت المدينة وتوالت عليها الحضارات وصارت نقطة التقاء رئيسية للقوافل التجارية المسافرة في أرجاء الصحراء الكبرى. فلندخل معا إلى بيوت غدامس. هذه البيوت التي تحظى بطراز معماري خاص يتوافق مع الطبيعة الثقافية والاجتماعية للناس في غدامس. في الطابق الأرضي سنجد المخزن الرئيسي للمنزل الذي تحفظ فيه المواد الغذائية وأساسيات المعيشة. وبالانتقال إلى الطابق الأول سنشاهد الغرف الخاصة بسكن العائلة، ثم نكتشف الملمح الأبرز في منازل غدامس، السطح المفتوح الذي تربطه شبكة من الممرات بأسطح المنازل المجاورة. وهذا الجزء من المنازل تم تصميمه لنساء غدامس حتى يتمكن من التنقل بحرية لزيارة الجارات ويحافظن على خصوصيتهن بعيداً عن أنظار الرجال. نخرج من منازل غدامس لنواصل التجول في المدينة التي صنفتها اليونسكو محمية تاريخية عام 1986، لنجد التماثيل الرومانية المبنية بإحجار الجبس وهي بقايا المعابد الرومانية القديمة، كما سنشاهد بقايا قصور وحصون مهجورة كقصر الغول، وسنجد أيضاً القلعة العثمانية وغابة النخيل. سنجد كذلك أحد أعاجيب المدينة وهي الكهوف التي كانت تستخدم في الماضي سجوناً للمملكة الأمازيغية، وتحتوي على غرائب من البناء وشبكة من الأنفاق تحت الأرض. اليوم يحافظ أهالي مدينة غدامس على إحياء جزء من تراثها، فيقيمون بشكل سنوي مهرجان التمور والزيتون الذي يحضره الآلاف من داخل ليبيا وخارجها ليستمتعوا بالثراء التاريخي لهذه اللؤلؤة الصحراوية.
2: مدينة من حد

0: حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يتشكل مجلس الشورى من ثلاثة أجهزة رئيسية، وهي رئيس المجلس الذي يتم تعيينه بموجب أمر ملكي، ومكتب المجلس الذي يضم رئيس المجلس والنائبين الأول والثاني، ورؤساء اللجان ولجان المجلس البالغ عددهم 8 لجان دائمة.

اليوم سنتحدث عن شيء مهم، النسخ الاحتياطية. تخيل لو اختفت كل صورك وذكرياتك فجأة، مخيف أليس كذلك؟ نصيحة اليوم: قم بعمل نسخ احتياطية لبياناتك المهمة. استخدم خدمات السحابة أو جهاز تخزين خارجي. حدد تذكيرا أسبوعيا واجعلها عادة. لا تنتظر حتى يحدث شيء، احمي ذكرياتك الآن. وتذكر، لو ضاع هاتفك ستكون جميع ذكرياتك محفوظة بأمان. اجعل ألبومك الرقمي مثل كبسولة زمن، كل لحظة جميلة محفوظة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: اليوم رحلتنا مستمعينا إلى دولة خليجية قدرت أنها تحجز لنفسها مكانة مهمة بين دول العالم السياحية، فهي تمزج الأصالة مع الحداثة والتطور، ويظهر هالشيء من خلال النهضة العمرانية اللي شهدتها. يعد تنوع المنتج السياحي فيها عامل أساسي في تزايد جاذبيتها السياحية، فهي تلبي متطلبات السياح واهتماماتهم سواء كانت سياحة تسوق أو سياحة علاجية أو سياحة الأعمال وحضور الفعاليات والمهرجانات الكبرى والأنشطة العالمية المتخصصة. دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة العربية الخليجية اللي قدرت تنافس دول العالم بتقدمها وتقديمها مستوى راقي جداً من الأماكن السياحية.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا زرت الإمارات، بالأخص إمارة دبي. اللي يميز دبي فيها أطول برج بالعالم اللي هو برج خليفة. أحب دبي القرية العالمية اللي هي تلم كل دول العالم قرية واحدة.
3: كل زيارة لي لدبي سنوياً أكتشف أنا فيها مكان جديد أزوره، وهاي كلها نتيجة التطور والعمران فيها. أحب أزور القرية العالمية في الشتاء والأماكن المفتوحة مثل لامير وعند الجي بي آر وغيرها.
4: البلد اللي زرته هي البلد الإمارات. التجربة اللي فيها كانت تجربة جداً شيقة، لأنها مكان كله تطور كله تفاعل، وفي دول من ناس مختلفة. وبعد الشيء اللي يميزها أكثر شيء التطور اللي هي قاعدة توصلها والأماكن اللي فيها اللي مو موجودة في كذا دولة. يعني مثلاً في أبوظبي في عالم فراري المميز، هاي كانت من أبرز الأماكن اللي رحتها وزرتها.
0: سافر ويانا.
1: تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في قلب الخليج العربي، وتحدها من الشمال والشمال الغربي مياه الخليج العربي، ومن الغرب المملكة العربية السعودية، ومن الجنوب سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية أيضاً، ومن الشرق بحر عمان وسلطنة عمان. تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة المدارية الجافة اللي تمتد عبر آسيا وشمال أفريقيا، وتخضع في الوقت نفسه لتأثيرات المحيط لوقوعها على ساحلي الخليج العربي وخليج عمان اللي يتصل ببحر العرب واللي يوصل بالمحيط الهندي. وترتبط معدلات درجات حرارتها الشديدة صيفاً بارتفاع نسبة الرطوبة، مع وجود فروق كبيرة بين مناخ المناطق الساحلية والصحراوية الداخلية والمرتفعات. فعلى الساحل يزيد متوسط درجة الحرارة في يوليو عن 37.7 درجة مئوية، وترتفع نسبة الرطوبة لتصل أحياناً إلى حد الإشباع، بينما يتسع المدى الحراري كلما توغلنا في قلب الصحراء اللي تمثل القسم الأعظم من أراضي الدولة، في حين يعتدل المناخ في مناطق الجبال والمرتفعات الأخرى.
5: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: رحلة عبر الأثير.
1: مثل ما تعرفون مستمعينا، تتكون الإمارات المتحدة من 7 إمارات، وهما أبوظبي، دبي، الشارقة عجمان، أم القوين، رأس الخيمة، والفجيرة. وبنبتدي جولتنا مستمعينا معاكم من العاصمة أبوظبي. تقع أبوظبي على جزيرة أبوظبي اللي تحوي مقر رئاسة الدولة ورئاسة مجلس الوزراء وسفارات الدولة الأجنبية، وتمتلك العديد من الإمكانيات السياحية، وتعد السياحة فيها من أهم دعائم الاقتصاد.
0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونتعرف الآن مستمعينا على أبرز معالم السياحة في أبوظبي، ونبتدي مع جامع الشيخ زايد الكبير. يعد جامع الشيخ زايد الكبير رابع أكبر مسجد في العالم ومن أهم معالم أبوظبي، فهو يتسع لحوالي 40,000 مصلي. وما يميز هذا المسجد هو تصميمه الفاخر، فهو مزين بالفسيفساء والذهب ويضم أكبر سجادة في العالم. قصر الحصن في أبوظبي، واللي يعتبر من أجمل معالمها السياحية، ويعد أقدم مبنى تاريخي في الإمارة، وكان منزل أسرة آل نهيان الحاكمة في إمارة أبوظبي، ويعود تاريخ بناءه إلى القرن 17. ويعد هذا القصر رمز أساسي للتاريخ والثقافة الإماراتية، مما جعله واحداً من أفضل معالم السياحة في دولة الإمارات.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: ياس ووتر وولد تعتبر من الأماكن الترفيهية في أبوظبي، وهي مدينة ألعاب مائية ضخمة تقع في جزيرة ياس، وتعتبر وجهة مثالية للعائلة، فتضم العديد من الخيارات الترفيهية اللي تناسب الكبار والصغار، وتتضمن ألعاب مائية مثيرة وعروض ترفيهية مدهشة، وتوفر متاجر متنوعة للتسوق وأماكن لتناول الوجبات الشهية. ومن معالم أبوظبي السياحية الحديثة عالم فيراري الواقع في جزيرة ياس، ويعتبر من أهم الأماكن السياحية فيها، ويعد هذا العالم عالم ضخم، مدينة ترفيهية مغطى في العالم والمستوحى من سيارات فيراري.
0: رحلة عبر الأثير.
1: تضم مدينة أبوظبي مستمعين العديد من المتاحف الأثرية الثقافية والترفيهية، واخترنا لكم أشهر هذه المتاحف، وهم متحف اللوفر، المتحف المائي، ومتحف زايد الوطني.
0: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
1: ومن مدينة أبوظبي ننتقل مستمعينا إلى السياحة في دبي، اللي ترتكز جاذبيتها على التسوق وعلى عناصر الجذب التاريخية والمعاصرة، وهي معروفة بأنها عاصمة التسوق في الشرق الأوسط، وتمتلك أفخم الفنادق والمنتجعات على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كونها تحتضن الكثير من أفضل الأماكن السياحية في دولة الإمارات اللي تجذب العائلات من مختلف أنحاء العالم.
0: رحلة

0: عبر الأثير. ونتعرف معكم مستمعينا على أبرز مناطق الجذب السياحي في دبي، ونبدأ مع برج خليفة، ويعد أشهر معالم دبي وأطول ناطحة سحاب في العالم بارتفاع يزيد عن 828 متر، ويتوافد السياح القادمين إلى إمارة دبي إلى هذا المعلم السياحي بكثرة، فهو يوفر أروع إطلالة على المدينة تتضمن الشاطئ والبحر والجزر الاصطناعية، ويضم العديد من المطاعم المميزة، ويتوفر فيه غرف فندقية فخمة. نافورة دبي. تقع نافورة دبي بالقرب من برج خليفة في إمارة دبي، وتعتبر من أجمل أماكن السياحة فيها، وهي عبارة عن نوافير راقصة تقذف المياه إلى ارتفاع يوصل إلى 50 قدم، وتتراقص فيها المياه كل نصف ساعة على أنغام الموسيقى. بإمكانكم مستمعينا زيارة النافورة في المساء، فهو الوقت الأمثل للاستمتاع بجمال المنظر مع الأضواء الجميلة.
1: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: أوبرا دبي. تتميز أوبرا دبي بإطلالتها على نافورة دبي وبرج خليفة المستوحى بتصميمها من السفن الشراعية التقليدية في الخليج العربي ومراكب الصيد الخشبية اللي كانت ملازمة لخور دبي الشهير. برج العرب. يعد رابع أطول فندق في العالم، وهو من أفخم الفنادق وأغلاها تكلفة، ويقع في دبي على جزيرة اصطناعية تبعد 300 متر عن الساحل، ويعتبر من أهم المعالم في دولة الإمارات. يتميز البرج بواجهته الزجاجية البانورامية، واللي باستطاعتكم مستمعينا من خلالها الاستمتاع بمنظر مدينة دبي الخلاب من ارتفاع شاهق، وهو كذلك يحوي مطاعم مميزة مع إطلالات أكثر من رائعة.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: تتنوع مستمعينا الأنشطة اللي بإمكانكم القيام فيها بدبي، وهي لا تقتصر فقط على التسوق أو الترفيه، ولكن تتعدى ذلك إلى العديد من الرياضات، ومنها سكاي دايف دبي، فبإمكانكم التحليق مثل الطيور فوق واحدة من أروع مناطق القفز على مستوى العالم، حيث بإمكانكم القفز من الطائرة على ارتفاع 13,000 قدم والاستمتاع بتجربة مثيرة وفريدة من نوعها، ويعد القفز المظلي من أفضل الأنشطة في دبي.
2: سافر ويانا.
0: حديقة الزهور أو حديقة المعجزات تقع في جنوب منطقة البرشاء، وهي أكبر حديقة زهور في العالم. تضم 45 مليون زهرة على مساحة 72 ألف متر مربع، وقد لقبت بحديقة المعجزات لدقة تصميمها ومساحتها الشاسعة وتنوعها الأكبر في العالم.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى إمارة أخرى من إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي رأس الخيمة، فتعتبر السياحة مستمعينا في رأس الخيمة من أفضل وجهات السياحة في الإمارات، فيمتزج فيها عبق الماضي مع أشراقة الحاضر، فتراها من أكثر الأماكن ازدهاراً وتطوراً، وتتميز هذه الإمارة بهدوءها وتوفيرها للعديد من أماكن الاستجمام والاسترخاء من منتجعات وشواطئ، كما أن للتسوق متعة خاصة في مراكزها التجارية.
2: سافر ويانا.
0: ومن الأماكن السياحية في رأس الخيمة الحديقة المائية آيسلاند، وهي عبارة عن ملاهي مائية تحوي العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية من زحاليق مائية وأحواض سباحة، بالإضافة إلى العديد من المطاعم المميزة. متحف رأس الخيمة. يعتبر هذا المتحف من أبرز أماكن السياحة، ويعرض التاريخ القديم للمنطقة من خلال التحف الأثرية والمعالم اللي تعود لعصور قديمة مختلفة. ويضم المتحف آثار تعود إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد وأخرى.

0: أخرى تعود إلى العصور الإسلامية وغيرها. واحة البدو، وهي عبارة عن مخيم صحراوي فريد من نوعه، يجسد حياة البدو الرحل عبر التاريخ، وتوفر واحة البدو لزوارها تجربة فريدة للتعرف على الحياة الصحراوية اللي يعيشها البدو، بالإضافة إلى تذوق الأطباق المحلية الأصيلة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن رأس الخيمة ننتقل مستمعينا إلى إمارة عجمان، ونتعرف على أبرز معالمها السياحية، ونبدأ مع متحف عجمان، فقد كان في الماضي حصن يمثل خط الدفاع الأول عن الإمارة ومقر للسلطة السياسية فيها، ويعود تاريخه إلى القرن 18. يضم هذا المتحف عدة أقسام، منها ما هو خاص بالآثار والمخطوطات، وقسم الشرطة، وقسم الأزياء الشعبية، وقسم للهدايا التذكارية، وغيرها من الأقسام. مسجد الشيخ زايد، يتميز المسجد بتصميمه المعماري الفريد، وقد بني بأمر من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وهو الآن من أهم معالم مدينة عجمان. عجمان سيتي سنتر، وجهة محببة لعشاق التسوق، فهو أكبر مجمع للتسوق في إمارة عجمان، ويضم الكثير من المحلات التجارية لأشهر الماركات العالمية والمحلية الراقية، واللي تشتمل على الألبسة وغيرها.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى مدينة الشارقة، حيث سبقت كانت هذه المدينة عاصمة الثقافة العربية، ومن ثم عاصمة للثقافة الإسلامية، وتعتبر الشارقة وجهة سياحية ممتازة، وخصوصاً بالنسبة للعائلات والأطفال بسبب تنوع الأماكن السياحية فيها، فهي تضم العديد من الأسواق والمتاحف والمناظر الطبيعية وأماكن الترفيه. ومن أبرز مناطق الجذب السياحي في الشارقة متحف الشارقة البحري، ويعتبر هذا المتحف من أهم متاحف الشارقة، تم افتتاحه في مقره الجديد في منطقة الخان سنة 2009 بعد عمليات التطوير والتحسين، ويضم المتحف حوالي 700 قطعة بحرية مختلفة، واللي يعود تاريخ بعضها إلى 6000 سنة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: متحف الشارقة للفنون. أثناء زيارتكم لمتحف الشارقة للفنون مستمعينا، بإمكانكم التعرف على الجمال والفن اللي يحتضن هذا المتحف الرائع، فستحظون بمشاهدة مقتنيات فنية غاية في الجمال، ويضم هذا المتحف أكثر من 500 من المقتنيات الفنية. متحف الشارقة العلمي، تم افتتاح هذا المتحف سنة 1996، ويقدم المتحف عروض تفاعلية مصممة لتحفيز الزوار على الابتكار والإبداع، ويضم حوالي 50 معرض مختلف، ويوفر العديد من البرامج والفعاليات المناسبة لجميع الأعمار. القصبة، هي وجهة مائية فريدة من نوعها، تحتل مركز هام ضمن أفضل أماكن السياحة في الشارقة، وتوفر العديد من الأنشطة الترفيهية المناسبة لكافة الأعمار والعائلات، وتعتبر وجهة تجمع بين الثقافة والترفيه.
2: سافر ويانا.
0: وننتقل مستمعينا إلى إمارة الفجيرة، وهي المدينة الوحيدة اللي تطل على بحر عمان، وحدها من الشرق ومن الغرب إمارة رأس الخيمة والشارقة، تتميز بالعديد من عوامل الجذب السياحية، وتحوي العديد من المجمعات العصرية للتسوق إلى جانب الفنادق والمنتجعات السياحية. ومن أبرز معالمها السياحية حديقة عين مضب الكبريتية، تعتبر هذه الحديقة من أشهر أماكن السياحة في الفجيرة، وتعد منتجع صحي للاستشفاء، واللي تعالج مياهها العديد من أمراض الروماتيزم والبرد، فتغذيها الينابيع المعدنية، ويأتيها الناس للسباحة في مياه الكبريت الدافئة.
2: سافر ويانا.
0: وادي الوريعة، يتميز بكونه محمية طبيعية تحوي العديد من الحيوانات والطيور المتنوعة، وعدد كبير من النباتات البرية والحيوانات البرمائية، وتشتهر طبيعة هذا الوادي الساحرة اللي تحوي عدد كبير من عيون الماء اللي تنبع من داخل الأرض، بالإضافة إلى الشلالات اللي تصب فيها.

0: مايا هيلبرك. مركز غطس دايفرز داون يقع هذا المركز على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، ويعد من أفضل أماكن السياحية في الفجيرة، ويعتبر مركز للغوص العائلي يضم 13 موقع للغوص مع مرافق عديدة للاسترخاء. قلعة الفجيرة. تعتبر قلعة الفجيرة من أهم أماكن السياحة، وتتميز بموقعها على ربوة عالية في المنطقة القديمة من المدينة، وتعود إلى حوالي 1550 ميلادي. تمتاز بجمالها الهندسي الخلاب، تم بنائها من المواد المحلية مثل الطين والحجر بالإضافة إلى الحصى. سافر ويانا. وننتقل مستمعين للحديث عن السياحة في أم القيوين. تعتبر إمارة أم القيوين من أهم المدن السياحية في الإمارات، وتعد من أصغر الإمارات من حيث المساحة. تقع على ساحل الخليج العربي على خور البيضاء، وتعد من أقدم أماكن الغوص بحثاً عن اللؤلؤ. ومن أماكن الجذب السياحي فيها كورنيش أم القيوين، ويعتبر من أكثر أماكن الإمارة متعة، فهو شاطئ مخصص للقيام بالإبحار، التزلج على الماء والسباحة، وكذلك الغوص وركوب الأمواج، والمشي في الأراضي الصحراوية للتعرف على الكائنات البرية، الطيور البحرية والحيوانات المائية اللي تعيش في بيئتها الطبيعية، واللي تمنح الكورنيش سحر خاص وإطلالة لا مثيل لها.
1: رحلة عبر الأثير.
0: دريم لاند أم القيوين. تعتبر من أجمل معالم أم القيوين اللي تتسم بروح المغامرة، وتحمل الكثير من أوجه الاستمتاع، فهي حديقة مائية مفعمة بكل معاني التميز، واللي تتيح لزوارها القيام بتجربة فريدة من نوعها عن طريق السباحة في مسابح مياه مالحة، والاستمتاع بالملاهي المائية والزلاقات العملاقة اللي تأخذ الأنفاس. كما بإمكانكم ركوب الأمواج والتنزه بالقوارب المائية وغيرها العديد من الأنشطة الممتعة. هابي لاند أم القيوين واحدة من المدن الترفيهية والتعليمية الهامة، وتضم منطقة واسعة لأجمل ألعاب الأطفال، بالإضافة إلى الألعاب والأنشطة المتخصصة في الاكتشافات العلمية والفكرية.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وبهذا نكون مستمعينا وصلنا إلى ختام جولتنا السياحية في الإمارات السبع لدولة الإمارات العربية المتحدة. وبكل تأكيد هناك الكثير من المناطق السياحية والأنشطة اللي بإمكانكم القيام فيها في دولة الإمارات لم نتمكن من استعراضها في حلقتنا هذه. وفي وجهة جديدة نلقاكم الحلقة المقبلة. إلى اللقاء.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
3: سافر ويانا. إعداد وتقديم آلاء البناء، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
4: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
5: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
4: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً، ومنبركم الأول.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
6: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعليم.

التعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الغطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: يعقد مجلس الشورى جلسة عادية يوم الأحد من كل أسبوع ما لم يقرر غير ذلك، حيث يدعو رئيس المجلس لعقد الجلسة قبل الموعد المحدد ب48 ساعة على الأقل، على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير والمشروعات الخاصة بها.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة أنا عندي شامة من يوم كنت صغير، عاد أنا الحين في بداية العشرينات، وقمت ألاحظ شيء وأحس بشيء غريب من هالشامة، صايرة وايد تحكني، يعني الشيء شغل بالي وايد ما أدري يعني في حل الموضوع، هل في كريمات تعالج الحكة؟
3: أهلا فيك يا حسن وشكرا على سؤالك الحلو. الشامة إذا كانت موجودة من فترة طويلة ومنذ الولادة بإذن الله ما في خوف منها، ولكن القاعدة الجلدية الطبية تقول إن أي شامة موجودة عندك من فترة طويلة تغير حجمها أو ملمسها أو لونها أو صارت تحك وايد وهي ما كانت تحك، في هالحالات الأربع يستدعي إنك تزور الطبيب وتفحصها بمكبر خاص عند الطبيب. نادراً قد نضطر إن احنا نزيل الشامة احتياطياً فقط، أما إذا كانت الشامة نفس ما هي من سنوات ما في داعي نجيسها أو نلمسها. الحالة الثانية إذا ظهرت لك شامة جديدة ما كانت موجودة، في هذه الحالة لازم تزور الطبيب وأيضا تفحصها، قد تكون شيء عادي جدا نفس الشامة الدهنية أو غيرها أو الشامة الدموية، هذه ما منها خوف بإذن الله. في حالات نادرة أيضا حسب نصيحة الطبيب قد تزال جراحيا لا سمح الله، فنصيحتي لك بما أن فيها حكة زور الطبيب يفحصها ويطمنك بإذن الله.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: عندما قدم المستكشفون الإغريق إلى البحرين منذ حوالي 300 عام قبل الميلاد، أسموها تايلوس، ووصف المؤرخون تايلوس بأنها عامرة باللؤلؤ والأحجار الكريمة. وظهرت تايلوس في خريطة الجغرافي اليوناني الكبير بطليموس التي رسمها قبل 200 عام من الميلاد.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: أهم ركن من أركان الدولة هو الشعب، واحترام حقوقه وحرياته هو سر نجاح كل دولة. هذه المبدأ من أسمى مبادئ البحرين من خلال انضمامها للاتفاقيات الدولية وإنشاء المؤسسات الحقوقية المحلية المستقلة وتطوير القوانين والأنظمة الأمنية والقضائية بما يتوافق مع المعايير العالمية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية، حيث يكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل بداية كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية 8 أعضاء، يختار كل مجلس 4 منهم بالانتخاب، وتتولى اللجنة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة.

0: معلومة علشانك.
1: من المشروبات الطبيعية واللي تساهم في تحسين صحة الإنسان هي شرب ماء الليمون في كل صباح. ومن الفوائد الكبيرة اللي ممكن نكتسبها من هذه العادة، أولاً تعزيز جهاز المناعة وزيادة ترطيب الجسم وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية ومد الجسم بفيتامين سي، والمساهمة أيضاً في إنقاص الوزن وتحسين البشرة والمساعدة على الهضم. ولكن من الضروري جداً تخفيف حدة الليمون بزيادة كمية الماء وشربه باعتدال وعدم الإفراط في تناوله.
2: أعزائنا المستمعين، تتابعون الآن حلقة معادة من برنامج مشوار الظهيرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأحبة، أخواننا وخواتنا الغاليين اللي نحبهم جدا في الله، حياكم الله معنا في لقاء متجدد مع مشوار الظهيرة عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. نمسي عليكم بالخير أحبتنا وين ما تكونون تتابعونا عبر هذا الأثير، وأكيد نتمنى لكم إن شاء الله ظهيرة جميلة ومشرقة بالخير والمحبة والأمنيات الصادقة والمحققة بإذن الله. أكيد هذه الأمنيات تتجدد لكم من محبينكم في هذا اللقاء. أجمل تحية تقبلوها مني بداية أختكم المحبة دائما وأبدا نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وأجمل تحية من أختي الغالية المبدعة في الإخراج زميلتنا العزيزة فاطمة جنبر، حياكم الله.

حياكم الله حبتنا، وأكيد مشوار ظهيرة يسعد بتفاعلكم معانا. وفي كل يوم عندنا موضوع اجتماعي، موضوع تفاعلي، موضوع إنساني، موضوع من واقع حياتنا اليومية وعلاقاتنا الإنسانية والمجتمعية. واليوم احنا على موعد مع موضوع جدا مميز إن شاء الله. طبعا أذكر كل أحبابنا اللي يحبون يتواصلون معنا سواء بالاتصال المباشر على 1-74-352-22 أو حتى إخواني وخواتي الغاليين اللي يحبون يتواصلون عبر الإنستغرام سواء عبر حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين أو من خلال حسابي الشخصي نسرين معروف، اللي ما شاء الله أستقبل عليه الكثير من التفاعلات الجميلة حول كل ما نطرحها في هذا اللقاء. إذن بعد لحظات إن شاء الله ننطلق مع موضوعنا لهذا اليوم في مشوار الظهيره.

حيا الله مساكم أحبتنا، وأكيد نتواصل معاكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. أحبتنا، في كثير من الأحيان إحنا كبشر نتكلم عن التغيير الشخصي، التغيير الذاتي، ودائما نتمنى أن نكون أشخاص أفضل ونصبح أشخاص دائما أفضل.

لكن يمكن احنا ننسى ان اي تغيير حقيقي يبتدي من داخلنا، من هذه اللحظة بالتحديد اللي نمتلك فيها الشجاعة الكافية لننظر إلى أنفسنا كما هي، بنواقصها، بسلبياتها، بعيوبها. الإنسان ما يتطور يا جماعة الخير إذا ما أخطأ. الخطأ وارد في حياتنا، وكل إنسان ممكن يخطأ، ممكن يغلط في حياته، هذه أمر طبيعي. ولكن الإنسان يتطور فعلياً إذا اعترف بوجود هذه الأخطاء ويواجه نقاط ضعفه ويتقبل أن بعض أفكاره وتصرفاته كانت بحاجة إلى مراجعة وتصحيح مسار. أما الشخص اللي دائما يقضي حياته ودائما يبرر أخطائه، يعني مستحيل يعترف أنه غلطان في أي شيء، ودائما يلقي اللوم على الآخرين، يلقي اللوم على الظروف، يلقي اللوم على الزمن والناس، ويعني دائما يشعر أنه ما يغلط. هذه الإنسان تحديدا يحرم نفسه من أهم فرصة للنمو والتغيير في حياته. الاعتراف بالخطأ مو هزيمة، بل هو أول انتصار على النفس، وليس اعتراف بالنقص، بل إعلان صادق بأن الإنسان للحين يتعلم في حياته. وترى كلنا نتعلم في حياتنا، مهما كبرنا يا جماعة، مهما مرت فينا السنين، مهما يظن البعض أن ترى أنا وصلت إلى مرحلة من العمر ومن الخبرة ومن التجربة في حياتي، لكن بعد الإنسان الصحيح والذكي والفطين هو اللي يتعلم في كل يوم في حياته ومن كل تجربة يمر فيها. السؤال اللي يطرح نفسه اليوم، هل نملك الشجاعة لمواجهة أنفسنا قبل ما نواجه الآخرين؟ وهل نعتبر أخطائنا عثرات تقيدنا، أم بالعكس هي دروس تقودنا إلى نسخة أكثر نضجاً ووعياً من أنفسنا؟ اليوم نفتح معاكم يعني الحوار في هذا الموضوع المهم يا جماعة، كيف الإنسان يواجه نفسه، يواجه أخطائه. ودائماً يقولون أنه ليس أصعب ما في التغيير أن تبدأ من جديد، بل أنك تعترف أولاً بأنك كنت على خطأ. هل الاعتراف بالخطأ يا جماعة مثلاً دليل على قوة الشخصية ونضجها، أم أن بعض الناس يشوفونه ضعف ممكن يستغل الآخرين ضدهم؟ شو اللي يمنع الإنسان غالباً من أنه يعترف بخطأه وأنه بحاجة إلى أن يصحح مساره؟ هل قد يكون مثلاً الكبرياء، أم الخوف من فقدان صورتنا أمام الآخرين، أم صعوبة مواجهة نفسنا بالحقيقة؟ يمكن هذه جزئية وايد مهمة. برأيكم هل يكفي الاعتراف بالخطأ لتصحيح المسار، أم أن الاعتراف لا قيمة له ما لم يتبع تغيير حقيقي في السلوك وفي القرارات؟ شاركوني اليوم بآرائكم الجميلة، وما شاء الله أنا وصلتني الكثير من التفاعلات الراقية والمؤثرة عبر يعني السوشيال ميديا والإنستغرام تحديدا. أرحب بكل من يحب يتواصل على 1-7-4-3-5-2-2. إخواني وخواتني الغالين عبر الإنستغرام، شكرا على تفاعلكم، ما شاء الله رسائل كثيرة راح أبتدي أقراها إن شاء الله من خلال رحلتنا اليوم. وأبتدي أول تعليق وصلني من أخوي خالد العوضي، يقول لي مع عبد الله مسي عليك بالخير وأحييك على هالبرنامج المميز ومواضيعك اللي أكثر من رائعة. يقول أخوي خالد: أم عبد الله، أنا في اعتقادي أن الاعتراف بالخطأ ليس نهاية الصورة، بل هو بداية رحلة جديدة مع النفس. الإنسان لما يعترف أنه غلطان يكون كسر حاجز الغرور اللي يمنعه من التطور. وكل شخص فينا ترى مثل ما يقول أخوي خالد عنده نقاط ضعف، لكن الفرق أن البعض يواجه هذه النقاط ويعمل على إصلاحها، بينما ناس آخرين يتمون طول عمرهم في إنكار هذه النقاط ويبقون كما هم مهما مرت السنوات دون أي تقدم أو أي تطور أو تغيير إيجابي في حياتهم. كفو عليك أخوي خالد، كلامك وايد حلو فعلا. أول نقطة مهمة جدا في رحلة التغيير مع النفس أنك تكسر حاجز الغرور، ما تقول أنا مستحيل أغلط، مستحيل يطلع مني الغلط، مستحيل يبدر مني أي تقصير. لازم تكون واضح مع نفسك وتواجه نفسك.

0: وتتأكد أن كل إنسان فينا ترى عنده نقاط ضعف. هذه أمر يعني موجود في كل البشر، ما في إنسان كامل، الكمال لله وحده سبحانه. أختي تمام، قبل ما أقرأ مسج أختي منى عبد الله، في اتصال من أخوي بدر عبد الله. حي الله مساك أخوي بدر.
1: الله يحييك أم عبد الله، مساء الخير.
0: مساء الورد يا أخوي، حياك الله.
1: يطول عمري. كان صراحة في الإجازة السنوية مالتي، ودائما أسمع البرنامج مالك لما أطلع من الدوام.
0: والله شرف.
1: بس اليوم حرصت أن أعمل مشوار هذا الظهر عشان أسمع مشوار الظهيرة.
0: الله يسعدك يا أخوي. ترى تقدر تتابعنا أيضا من خلال الأبليكيشن، بعلن عنه بعد شوي إن شاء الله.
1: يطول عمرك.
0: وعمرك يا بدر.
1: ما شاء الله عليكم، أنتوا يعني كاملين ومكملين يعني في كل شيء.
0: الكمال لله وحده، وما عليكم زود يا أخوي. أهلا وسهلا فيك أخوي بدر.
1: أشكرك وأشكر المخرجة المتميزة فاطمة قنبر.
0: الله يسلمك يا بدر، شاركني اليوم في موضوعنا.
1: أكيد أكيد، ما شاء الله عليك دائما مواضيعك يعني ذات فائدة للمجتمع وللناس.
0: الله يسعدك.
1: وذات قيمة ما شاء الله.
0: الله يخليك يسلمك. أنتوا تضيفوا لي كل موضوع نطرحه يا أخوي.
1: الله يخليك. سلم إن شاء الله. بالنسبة للموضوع يعني كل شيء متغير إلا الله سبحانه وتعالى.
0: ونعم بالله سبحانه.
1: يعني الإنسان يتغير، يمر بمراحل، والدنيا وكلش كل شيء كل شيء لو تنظرين له بتمعن متغير.
0: أكيد.
1: والثابت هو الله سبحانه وتعالى.
0: أكيد الحياة جبلت على التغيير المستمر يا بدر، فعلا.
1: نعم. فالإنسان متطور يعني بذاته، فلما يكون في عمر الصغير يكون اهتماماته غير، ولما يكون مراهق غير، ولما يكبر غير، ولما يوصل لعمر 40 و50 يكون فكرة غير.
0: نعم.
1: فهذا الشيء متغير في كل شيء، هاي بالنسبة للتغيير. وبالنسبة لثقافة الاعتذار، الاعتذار يعني هذه ثقافة مطلوبة. أنا لما أخطأ في شيء ولما أعتذر، هاي بالعكس يعني يرفع من شاني، ما راح ينزل من كرامتي وشيء.
0: أكيد.
1: ولو شفنا التجربة يعني في خلق الإنسان، نبي الله آدم غلط في لما الله أمر سبحانه وتعالى بشيء، فهو عمل الغلط لكن استغفر ربه فتاب. أكيد. عليه
0: واعترف بخطأه. فعلا.
1: واعترف بخطأه فتاب عليه. لكن إبليس كابر ولعن في الدنيا والآخرة.
0: صحيح.
1: فالتكابر على الشيء وعدم الاعتراف بالغلط، أنت تكون فيه خسران 100%، وهذا أكبر مثال عندنا يعني.
0: نعم.
1: بديعة الخلق.
0: صحيح.
1: وبالنسبة أختي للاعتراف بالخطأ، لو جينا مثلا مثل في التجارة، لما أنا أدخل في مشروع، أي مشروع إن كان، وفجأة يعني ويصير لنا أنا أخسر في هذا المشروع.
0: أيوة.
1: لما أعمل مراجعة أقول أنا غلط مثلا في الترويج لهذا المنتج
0: مثلا، صح،
1: أو غلط مثلا في البوزيشن مال المحل
0: مثلا، صح.
1: فأعمل هذه الدراسة وأشوف وين أنا غلط حق أصحح الخطأ وأرد مرة ثانية، أجرب مرة ثانية وأنجح. لأن أساس النجاح هو الغلط، لما أنا أغلط وأدرس الغلط اللي أنا وقعت فيه.
0: صح.
1: وأصلحه
0: بالضبط.
1: في المستقبل راح أنجح. فالاعتراف بالخطأ بالعكس يعني هذا ينجيك من كل شيء.
0: أكيد، وخاصة الاعتراف بالخطأ أحيانا لما يكون يعني في الوقت الصحيح وبدون مكابرة، ترى يعني بحولك إن شاء الله إلى المسار الأفضل. لكن إذا ظليت تكابر أن أنا ما غلط وأنا بالعكس ماشي صح وأنا كذا، ممكن أنت تتعمق في الشيء وبعدين تكون الخسارة كبيرة وصعب أن الواحد يتداركها.
1: صحيح.
0: فعلا.
1: صحيح.
0: يا بدر.
1: صح لسانك عبد الله، صح لسانك.
0: الله يسعدك يا أخوي، صح بدنك. شكرا لك يا بدر، أسعدتني بهالاتصال الطيب. الله يحفظك إن شاء الله. أيضا اتصال، مساء الخير.
2: مساكم الله بالخير وطاعة الرحمن.
0: مساك الله بالنور. حياك الله أخوي بالمرشد
2: عبد الله.
0: حياك الله يا شيخ.
2: الطاقة المميزة هالبرنامج والحلقات اللي كل يوم مواضيع حساسة ونسمعها وهي عايشة في حياتنا.
0: الله يسعدك يا أخوي، حياك الله.
2: الله يحفظك أختي، ما باخذ من وقتكم، بس عندي نقطتين بتفضل
0: تفضل. أكيد.
2: والله الاعتراف يا أخويتي ما ينقص من صاحب شيء، بل بالعكس يرفع قدره ويدله، ويدل على قوة عقله ونضجه.
0: نعم.
2: وأخلاق العالي واحترام المنحولة من البشرية.
0: صحيح.
2: يعني يحتاج الإنسان لقلب قوي ونفس شجاعة عشان لنخطأ يعترف، لكن الهروب وعدم الاعتراف هذا ضعف حقيقي في الإنسان نفسه.
0: بالضبط.
2: يعني أنت إذا بترجعين حق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كبار في العمر وكبار في السن وفي أخلاقهم وفي دينهم كانوا يخطئون.

0: أكيد ما في أحد ما يخطئ.
1: يستدعوا عندهم بالاعتراف بالخطأ.
0: صحيح صحيح.
1: ما فيها شيء إذا أنا أخطأت. أنبياء حكماء كانوا إذا يخطون يعترفون بالخطأ
0: ويستغفرون. صح صح.
1: فالدليل الصحيح حلهم. أنت لازم تواكب الناس وتواجه الناس بصراحتك. إذا أخطأت اليوم تكلم قول أنا أخطأت. الكل بيغفر لك، الكل رب العالمين يغفر لك، والبشرية بيتسامحون وياك وبيستنصون عليك أنك أخطأت وعلمت وأنك كنت في خطأ والحين تصر في الدرب الصواب.
0: صحيح.
1: أما تنهزم وما تعترف وتعيش في قرورك وتعيش في حياة أنت مثلها لك ورصناها حق حياتك، هذه كلها غلط في غلط.
0: أكيد. نعم أخوي ولد المرشد، صحيح كلامك، طيب بارك الله فيك، ما قصرت يا ولد المرشد، الله يسعدك يعطيك الصحة والعافية. شكرا لك يا أخوي. يعني فعلا يا جماعة ترى الاعتراف بالخطأ في أي مرحلة في حياتنا مو عيب. الاعتراف بالخطأ علشان أنت توصل إلى نسخة أفضل منك، أفضل مما أنت عليها الحين، بالعكس هذه دليل أن أنت شخصيتك قوية ترى، وتبي تطور من نفسك وتطور من شخصيتك. خلوني أسمع منى شو تقول. منى مساء الخير.
2: ألو مساء الخير، هلا أختي نسرين.
0: هلا حبيبتي منى، شلونك، شو أخبارك؟
2: الله يسلمك، الله يعافيك.
0: الله يحفظك الغالية.
2: موضوعكم الصراحة يعني من فترة أنا كنت أتكلم بيني وبين صديقاتي بذي الموضوع.
0: إيه
2: يعني الواحد لين غلط ما في شيء يقول، ما يبين أنا يقول أنا غلط، بس يعدل من تصرفاته إنه ما يسويها مرة ثانية.
0: صح بالضبط.
2: يعني مو شرط مثلا يقول لا والله أنا غلطت قدام الناس عشان يبين، لا. بس في ناس صراحة لحد الآن، أنا يعني سنين وياهم لحد الآن ما يعترفون بالغلط،
0: وما يعترفون إنه ما فيهم أصلاً ذي الشيء. منى المشكلة
2: لو عدلتي لهم أخت نسرين وقلتي لهم ترى غلط، لا ما في.
0: اي بالضبط.
2: فليه لحد الآن يعني حن كبارنا احنا ولحد الآن كلهم الصح إن شاء يعني ما شاء الله ما يغلطون.
0: بالضبط بالضبط. يعني في ناس
2: تسمعني الحين اتمنى تعدل من اسلوبها والله.
0: انا حسيت ان منى تبي توصل رساله. حسيت
2: انا المشكله عيت اتكلم. انت غلطان ما يعني شنو، لا انت الغلطانه، ترفع ضغطي صراحه.
0: ساعات
2: ترفع ضغطي، بس ان هي كلها صح. بس بعدين شو اقول لها؟ بس اوكي مو مشكله. اغير الموضوع لانه ما في فايده.
0: منى بما أن أنت موجودة الحين، نعم الله عليك بالصحة والعافية، بما أن أنت موجودة معنا على الهواء الحين، أنا أبيك تبينين لها حق أختنا العزيزة أن ترى أنت من منطلق حبك لها ومن منطلق يعني حرصك على علاقتكم تبين هذا الشيء أن هي تتغير. أي والله يعني ترى هي ما تلومك، منى الحين ما قاعدة تلومك ترى وتعاتبك، هي لأن تحبك ترى وتبي علاقتكم تستمر.
2: ترى توني اليوم بعد في موضوع أقول لها شيء تقولي لا أنت الغلطانة.
0: هو فعلا منى ترى ساعات في ناس مشكلتهم أنهم يمكن يعدون أن إذا أنا قلت أني أنا غلط معناته هذه تقليل مثلا من شخصيتي أو ضعف في شخصيتي. بالضبط بالضبط.
2: هي ما تبي تبين غلطانه وتمشي بدل الموضوع.
0: نعم.
2: ليه ما
0: عرفت. بالعكس هو الاعتراف بالخطأ في كثير من الأحيان وتصحيح النفس وتصحيح المسار دليل على قوة شخصية ودليل على انتصار ترى للشخص أنه هو ينتصر على نقاط ضعفه.
2: ترايت يعني شو تقول؟ انت صراحه ما يعني ما بتتعدلين، كل انت صح تحطها علي انا.
0: حبيبتي منى
2: تسمعني عشان تعرف ان هي الغلطانه.
0: ان شاء الله توصل رسالتك اللي انت قلتيها من قلب محب، وبالعكس ان شاء الله يا ربي بالعكس يعني الله يهدي الجميع ان شاء الله. يعطيك العافيه منى، شكرا لك.
2: الله يعافيك حبيبتي.
0: ترى يا جماعه يعني في كثير من الاحيان لما نعترف بخطأنا ونحاول ان احنا نصحح من نفسنا، هذه مو دليل ان احنا ترى شخصيتنا ضعيفة او ان احنا ناس مهزومين، لا ابدا، بالعكس هذه دليل على قوة الشخصية وعلى ذكاء اجتماعي ان احنا ترى نبي نصحح من نفسنا، ترى انا اتمنى اكون نسخة افضل من ذاتي. يعني قبل شوي كنت ابي اقرا مسج منى عبد الله اختي الغاليه، تقول اختي نسرين اكثر ما يعجبني في الاشخاص انهم مع مرور الوقت يصبحون اكثر شجاعه في مراجعه انفسهم، مو لانهم ما عادوا يخطئون، بل لانهم فهموا ان الخطا ما ينتقص منهم وانما تجاهله هو اللي يمنعهم من النضج. الانسان اللي يعترف باخطائه يمنح نفسه فرصه حقيقيه عشان يكون نسخه افضل مما كان.

كان عليه سبحان الله. يمكن يعني منى بالضبط كنت نفس الكلام اللي كنت أقوله قبل شوي، الاعتراف بالخطأ يخليك أنت تطلع بنسخة أفضل أمام الآخرين. أخوي أحمد يوسف يقول السلام عليكم أختي عبدالله. أحيانا نظن أن تغيير حياتنا يحتاج مثلا إلى ظروف جديدة أو فرص جديدة، لكن البداية الحقيقية تكون من داخلنا. الشخص لما يعترف أنه والله عنده طباع أو مثلا ردود أفعال كانت سبب في خسارة علاقات أو فرص في حياته، يبدأ فعليا في تغييرها. علشان كذي أشوف أن الاعتراف بالخطأ مو مجرد موقف، بل نقطة تحول إيجابية في شخصية الإنسان. نعم أخوي أحمد أتفق معاك، أحيانا الإنسان يشوف طبايعه، ردود أفعاله، شلون يتعامل مع المواقف الحياتية مع الأشخاص في حياته. إذا شفت أن أنت والله دائما ردود أفعالك أو غالبا ردود أفعالك هي السبب في خسارة مثلا أشخاص في حياتك أو فرص معينة في حياتك، هني حط فول ستوب مثل ما يقولون، نقطة، أوقف، راجع نفسك، صحح من أوضاعك، أعد صياغة بعض الأوراق اللي تحتاج إلى مراجعة في حياتك، وبعدين ابتدي اسلك المسار الجديد. هني بتحس نفسك أن أنت فعلا في أمور كثيرة في حياتك صارت أفضل. أختي نسرين، حياك الله يا نسرين، سميتي تقول أمسي عليك بالخير مع عبدالله وسعيدة بالتواصل معك سميتي الغالية. والله حياك الله يا سميتي الحبيبة. تقول الاعتراف بالخطأ يشبه النظر في مرآة صادقة، يمكن ما يعجبك اللي تشوفه في البداية لكنه يمنحك فرصة لإصلاحه. أما اللي يكسر المرآة لأنه ما يبي يشوف عيوبه فما راح يغير أي شيء في حياته سوى أنه يعيش مخدوع بنفسه. الإنسان القوي ما يخاف من اكتشاف سلبياته لأنه يعرف أن كل نقطة ضعف ممكن تتحول إلى نقطة قوة إذا واجهها بصدق. وأشكرك أختي نسرين على هذا البرنامج، أشكرك أنت نسرين أيضا حبيبتي على التواصل، وأسعدني يعني مسجك اللي فعلا أضاف لي موضوعنا. أخوي جاسم بو علي يقول مساك الله بالخير أختي مع عبدالله. أنا أعتقد أن أكبر خسارة مو أنه نغلط، إنما نكرر الخطأ نفسه لأن احنا رافضين الاعتراف فيه. الحياة تعطينا دروس باستمرار، لكن الشخص اللي ما يعترف بغلطه ما يفهم هذه الرسالة، وراح يشوف نفسه يعيش ويعيد نفس المواقف بس مع أشخاص مختلفين. جميلة هذه النقطة أخوي جاسم، شكرا لك أبو علي، لأن فعلا يا جماعة ركزوا على هذه النقطة بالتحديد. في أشخاص نشوفهم يعيدون نفس الخطأ، وفي كل مرة يعيدون نفس الكرة مثل ما يقولون، نفس الخطأ يتكرر ولكن في مواقف مختلفة أو مع أشخاص آخرين. يعني مثلا على سبيل المثال نعطي الحين مثال من واقع حياتنا، شخص دائما عنده ردود أفعال عصبية مبالغ فيها أو عناد مفرط مثلا في التعامل مع المواقف ومع الأشخاص، دائما يقابل أي موقف في حياته بعصبية مفرطة، دائما ياه تأخذ العصبية وتأخذ الحمية كذي أكثر من اللازم، فما يعطي نفسه فرصة أن ترى هو يفهم الموقف اللي حاصل أو يسمع الشخص الآن اللي معاه في هذه الموقف، يتفهم وجهة النظر. لا، كل شيء يأخذ بعصبية بانفعال زايد. فنشوفه أن في كل مرة مثلا يدخل في موقف أو جدال معين يخسر شخص. طيب خسر هذا الشخص، بعد فترة يعيد نفس الموقف بنفس الطريقة بنفس الأسلوب بس مع شخص آخر، يخسر هذا الشخص، ومثل ما يقولون هكذا تمر حياته ماشي على نفس الرتم، دايما عصبيته هي اللي تقوده، ما يتحكم في مشاعره، ما يتحكم في انفعالاته، فيبتدي تدريجيا يا جماعة يخسر ناس تباعا في حياته، ما يظل عنده ولا صديق ولا زميل ولا قريب ولا حتى في محيط أسرته ولا في محيط زملاء العمل، فجأة يشوف نفسه وحيد، ما عنده أي أحد في حياته، ما حد يقدر يتعامل معاه، ما حد يحب يتعامل معاه. ليش؟ لأنه مو راضي يعترف أنه ترى أنا عندي مشكلة، أنا مثلا عصبي أكثر من اللازم أو انفعالي أكثر من اللازم أو متعنت

مثلاً وجهات نظري أو في آرائي أكثر من اللازم وما أعطي الآخرين فرصة، فبالتالي خلاص يشوف دائرته الاجتماعية تبتدي تتضاءل تدريجياً إلى أن تختفي، ما عنده أي أحد في حياته. هذه مثال واقعي يا جماعة. شكراً لك أخوي أبو علي على التواصل. أختي فاطمة إبراهيم تقول أنا يمكن بتناول الموضوع مع عبد الله من جانب الاعتذار الحقيقي اللي ما يبتدي بكلمة أنا آسف أو أنا آسفة، بل لما يبتدي الناس يلاحظون أن سلوكك تغير بالفعل. هني النقطة الإيجابية، كم من شخص اعتذر عشرات المرات لكنه ما تغير، وكم من شخص اعتذر مرة واحدة ولكنه اجتهد اجتهاد حقيقي إنه ما يرجع إلى نفس الخطأ أبداً. الأفعال هي البرهان الحقيقي على صدق الاعتراف بالخطأ. نعم، كلام جميل يا فاطمة، كفو عليك. فعلاً أحياناً إحنا مو بحاجة إلى تكرار الاعتذارات، إحنا بحاجة إلى أفعال تبين لنا إن الشخص فعلاً تغير أو له

0: خطأ أبداً. الأفعال هي البرهان الحقيقي على صدق الاعتراف بالخطأ. نعم كلام جميل يا فاطمة، كفو عليك. فعلا أحيانا إحنا مو بحاجة إلى تكرار الاعتذارات، إحنا بحاجة إلى أفعال تبين لنا أن الشخص فعلا تغير أو له نية حقيقية ورغبة صادقة أن يتغير للأفضل. أخوي عبد الله السالم من السعودية، مسي عليك بالخير، يقول مسي عليك بالخير أستاذة نسرين، تحية لك من المملكة العربية السعودية، متابعينك في هذا البرنامج المميز، ألف شكر أخوي عبد الله، وأسعد وأتشرف بتفاعلكم. يقول كل ما تقدمنا في العمر اقتنعنا أن أكثر الناس حكمة ليس هم الأشخاص اللي يرتكبون أخطاء أقل، بل الذين يتعلمون بسرعة من أخطائهم. الاعتراف بالخطأ يوفر على الإنسان سنوات من العناد والخسائر، لأنه يجعل يعالج أصل المشكلة بدل ما يكتفي بتبرير نتائجها. نعم أخوي عبد الله أتفق معاك، وشكرا لك على هذه المشاركة الجميلة. أختي هدى محمد تقول أختي نسرين إحنا أحيانا نبحث عن أسباب فشلنا في الظروف أو الناس أو الحظ، بينما يكون السبب الحقيقي عادة إحنا داخلنا أنفسنا. لحظة الاعتراف بهذا الشيء تكون مؤلمة علينا، لكنها أيضا أكثر لحظة تمنح الإنسان القدرة على التغيير، فلا يمكن إصلاح شيء إحنا ناكرين وجوده من الأساس. أتفق معك هدى، أول نقطة في التغيير الحقيقي إن احنا نعترف ولا ننكر وجود خطأ أو أخطاء في نفسنا أو في شخصياتنا. أخوي سلمان جابر يقول مع عبد الله أنا في رأيي إن مراجعة النفس يجب أن تصبح عادة، عادة يومية وليست فقط لما نقع في مشكلة. الإنسان اللي حاسب نفسه باستمرار يكتشف عيوبه لما تكون صغيرة وفي بدايتها، فيعالجها قبل ما تكبر وتتحول إلى صفات تؤذيه وتؤذي من حوله. جميل جميل أخوي جابر، سلمان جابر عفوا. أنا أتوقع هذه الكلمة اللي قالها أخوي سلمان لازم تكون براس، مراجعة أنفسنا يجب أن تصبح عادة يومية يا جماعة. كل يوم أنا لازم أراجع نفسي وأتأكد هل أنا ماشي في المسار الصح أم أنا بحاجة إلى إعادة تقييم لذاتي ولنفسي. إحنا معاكم في مشوار الظهيرة، متواصلين من إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM، خلكم ويانا. علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفا. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم نعم هذه هي البحرين.
1: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

0: وعلى أن تدعى هذه الفروقات لصالح المواطنين في حساباتهم لدى الهيئة. انطلاق أعمال المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط والمعرض المصاحب إنسان تحت شعار تعزيز استدامة الجهود من خلال الإبداع والشراكات، بمشاركة ممثلين عن اللجان الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن، إلى جانب ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة. في الشأن العربي، تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية باتجاه العاصمة السعودية الرياض، وقد تم تدميره قبل وصوله إلى هدفه. وفي شأن ذي صلة، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية يعلن تنفيذ أكثر من 1800 عملية استهداف ضد أهداف عسكرية مشروعة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية ضمن عملية فجر اليمن المستمرة. المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد أن دول المجلس حققت نسبة 100% في توفير الخدمات الصحية والتنظيمات الأساسية الوطنية لليافعين والشباب، متقدمة بذلك على المؤشر العالمي، بما يعكس الاهتمام الموجه لهذه الفئة في دول المجلس. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: أعزائنا المستمعين، تتابعون الآن حلقة معادة من برنامج مشوار الظهيرة.
3: يا هلا وغلا بكل الأحباب الغاليين اللي يتابعونا عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. رجعنا لكم أحبتنا وأجواء مشوار الظهيرة، وأكيد موضوعنا اليوم موضوع مميز جدا. موضوعنا اليوم نتناول فيه عن ثقافة الاعتراف بالخطأ لتصحيح المسار وللتغير باتجاه الأفضل دائما. يمكن اليوم يعني طرحنا معاكم أكثر من محور للنقاش أحبتنا، وقلنا يا ترى هل الاعتراف بالخطأ يدل على قوة الشخصية ونضجها، أم أن ربما بعض الناس يشوفون الضعف ممكن يستغل الآخرين ضدهم؟ يا ترى شنو اللي يمنع الإنسان غالباً من الاعتراف بخطأه؟ هل هو الكبرياء أم الخوف أم فقدان صورتهم أمام الآخرين؟ أم يمكن تكون الصعوبة في مواجهة أنفسنا بالحقيقة؟ هل يكفي الاعتراف بالخطأ لتصحيح المسار؟ أم أن الاعتراف لا قيمة له ما لم يتبع تغيير حقيقي في السلوكيات والقرارات؟ شاركونا طبعا من خلال آرائكم. اللي يحب يتواصل معنا عبر 1-74-35-22، وأيضا حبايبنا عبر السوشيال ميديا، عندكم إنستغرام الإذاعة راديو بحرين، أو أيضا إنستغرامي الشخصي اللي أسعد بهذه التفاعل الجميل من خلاله. أرجع أتواصل مع رسائلكم المميزة. أختي الغالية أم خالد تقول مع عبدالله مساك ورد وسعادة يا الغالية، والله مساكم كل الحب حبيبتي أم خالد. تقول أكثر الشخصيات اللي أحبها هي اللي ما تخجل أن تقول كنت أفكر بطريقة غلط واليوم تعلمت شيء جديد. هذه الجملة تدل على عقل حي وشخصية متزنة ومرنة، لأن الجمود في التفكير أخطر أحياناً من الخطأ نفسه. يا سلام عليك يا أم خالد، فعلا الإنسان اللي دائما يعترف بخطأه بغرض أنه هو يصحح من نفسه، ترى هذا يدل على أنه هو فعلا إنسان عنده مرونة وعنده اتزان في التفكير وعقله حي مثل ما قالت أم خالد. أخوي حسين عبد العزيز يقول أستاذ نسرين، أنا أشوف أن الاعتراف بالخطأ مو تنازل عن الكرامة، بل هو احترام للعقل. الإنسان اللي تغير بعد ما يكتشف خطأه يثبت أنه يقود حياته بعقله مو بعناده. أما الشخص المكابر يصبح أسير لصورته أمام الناس أكثر من اهتمامه بالحقيقة. جميل.

السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس الأمريكي ردا على برقية جلالته المهنئة لفخامته بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الأمريكي يعرب عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على مشاركة مملكة البحرين للولايات المتحدة الأمريكية الاحتفال بهذه المناسبة وما تجسده من قيم ومبادئ راسخة. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يأمر بإتاحة الفرصة وبشكل استثنائي للمواطنين في مسكنهم الأول بالتسجيل بأثر رجعي من شهر مايو لهذا العام في نظام الفاتورة الثابتة الشهرية لدى هيئة الكهرباء والماء، مع إيداع كامل الفروقات بين الفواتير التي تم إصدارها خلال هذه الفترة مع معدل الفاتورة الشهرية خلال العام.

أخوي حسين، يعطيك ألف عافية. أختي مي، حياك الله يا مي حبيبتي. تقول أختي نسرين، بعض الأشخاص يظنون أن النضج يأتي مع تقدم العمر، لكن أنا أشوف أن النضج الحقيقي إيه عندما يصبح الإنسان قادر على انتقاد نفسه بنفس القسوة اللي ينتقد فيها الآخرين. هني فقط يبدأ التغيير الحقيقي. يا سلام عليك يا مي، كلام جميل ومسج وايد حلو. فعلا النضج الحقيقي ترى يا جماعة متى يتكون عند الإنسان؟ لما الشخص يبتدي ينتقد نفسه مثل ما ينتقد الآخرين. يعني في أشخاص نشوف مثلا دايما عندهم نقد على الآخرين وعلى شخصيات الناس، وينسون أن أهم يراجعون نفسهم وينتقدون أنفسهم. ساعات لما أنا أنتقد نفسي قبل ما أنتقد الآخرين، ترى بكتشف وايد أشياء في نفسي، وايد سلبيات ونقاط ضعف تحتاج إلى تصحيح وتحتاج إلى إعادة تقييم قبل ما ألقي اللوم على الناس أو فقط أنتقد الآخرين من حولي. كلام جميل جدا أختي مي. أخوي راشد يوسف يقول، أختي عبد الله خلونا نعترف أن ما في إنسان كامل، أكيد الكمال لله وحده سبحانه وتعالى، لذلك من الطبيعي أن تكون عندنا عيوب ونواقص، لكن الشيء الخطير أن احنا ندافع عن هذه العيوب وكأنها جزء من هويتنا. الشخصية القوية ما تتمسك بأخطائها، بل تتخلى عنها لما تدرك أنها هي تمنعها من التطور. يا سلام عليك يا راشد، فعلا هذه دليل الشخصية القوية. الشخص القوي واللي شخصيته قوية ما يتمسك بأخطائه، بالعكس يتراجع عنها، يصحح نفسه ويتطور للأفضل. أختي سعاد علي تقول، مع عبد الله موضوعك اليوم وايد مميز، وصراحة في قلبي وايد كلام أبي أقوله، لكن بقول نقطة مهمة. أعتقد أن أجمل هدية يقدمها الإنسان لنفسه هي أن يكون صادق مع نفسه قبل ما يصدق مع الناس. لما نعترف أن مثلا العصبية أو الأنانية أو التسرع هي من نقاط ضعفنا، نستطيع أن نبدأ رحلة علاجها. أما الإنكار ما يصنع إلا نسخة مكررة من نفس الأخطاء. جميل جدا أختي سعاد، يعطيك العافية. أخوي محمد إبراهيم يقول، أم عبدالله الحياة ما تعاقبنا على الخطأ بقدر ما تعاقبنا على الإصرار عليه. كثير من الفرص تضيع لأن الإنسان يرفض أنه يعترف أنه بحاجة إلى تغيير أسلوبه أو طريقة تفكيره، ومن يرفض تغيير نفسه راح يبقى طول عمره يلوم الظروف طول حياته. فعلا صدقت محمد أخوي، أشكرك، لأن الإنسان اللي فعلا يرفض أنه يتغير ويرفض أنه يعترف أن نفسه بحاجة إلى التغيير بيتم طول عمره يحط اللوم على الظروف في حياته، أو يحط اللوم على الناس، أو أي شيء ثاني غير نفسه. شكرا يا محمد، معاكم متواصلين أحبتنا في مشوار الظهيرة إن شاء الله، ومستمتعين بهذه الأجواء، وخلكم ويانا.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نتابع معكم ما تبقى من هذا البرنامج.
1: أعزائنا المستمعين، تتابعون

حيا الله أوقاتكم أحبتنا كلها، إن شاء الله بالخير والسعادة. متواصلين معاكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM ومستمتعين بهذه الأجواء الجميلة أحبتنا، وهذه الصحبة الراقية أكيد. طبعا نتواصل معاكم ومع مشوارنا في مشوار الظهيرة، وما شاء الله اليوم يعني تفاعل جميل حول موضوعنا وثقافة الاعتراف بالخطأ لتصحيح المسار، وشلون نواجه أنفسنا بالحقيقة لما تكون عندنا نقاط ضعف ونواقص وسلبيات وأخطاء تحتاج إلى وقفة مع النفس، تحتاج إلى إعادة تقييم لنكون نسخة أفضل من أنفسنا. أختي خلود عبد الله تقول أحيانا أختي نسرين يكون الاعتراف بالخطأ مؤلم أكيد في البداية، ولكنه يريح القلب سنوات، لأن الإنسان بيتوقف عن تمثيل دور الشخص الكامل ويبتدي في بناء شخصيته على الصدق مع نفسه، ومن هنا تحديدا يبدأ السلام الداخلي. أخوي فهد حسن يقول من تجربتي كل مرة اعترفت فيها بخطأ ارتكبته كانت بداية لمرحلة أفضل في حياتي، أما المرات اللي بررت فيها أخطائي فما حصلت منها إلا المزيد من التكرار والندم، لذلك أصبحت أؤمن أن الاعتراف مو خسارة بل استثمار في المستقبل. كلام جميل أخوي فهد، وأيضا أختي خلود يعطيكم العافية. أيضا مسج من أختي نورة عبد الله تقول أختي نسرين في النهاية ما في أحد ينتظر منا أن نكون أشخاص بلا أخطاء، لكن الجميع يتمنى أن يشوف فينا إنسان يتعلم من أخطائه ويمتلك الشجاعة لتغيير نفسه كلما اكتشف أنه يستطيع أن يكون أفضل. جميل، يعطيك العافية نورة. مسج أيضا راقي من أخوي جاسم السعد يقول أختي عبد الله أنا أشوف أن أفضل استثمار في الحياة أن الإنسان يستثمر في تحسين أخلاقه وسلوكياته وطباعه، لأن هذا الاستثمار بينعكس على كل علاقاته وقراراته. جميل جدا، حلوة وايد هذه الجزئية اللي قالها أخوي جاسم. فعلا جميل الاستثمار في النفس يا جماعة، يعني الشخص لما يشعر أنه هو لازم يتغير للأفضل، أفضل استثمار أنت راح تنجزه هو الاستثمار اللي يبتدي من نفسك، من ذاتك. شلون أنا أتطور؟ شلون أكون أفضل؟ شلون أتقدم للأمام؟ لازم أكيد أراجع نفسي، أراجع قراراتي، أراجع سلوكياتي. شو اللي قاعد يخليني أتأخر؟ أو شو اللي يخليني واقف في مكاني بدون خطوة للأمام؟ أكيد في أمور تحتاج تصحيح، تحتاج إعادة هيكلة مثل ما يقولون. شكرا أخوي جاسم. أيضا رسالة جميلة وصلتني من أخوي سالم بجاسم. أخوي سالم أمسي عليك بالخير، يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركات أختي عبد الله. من وجهة نظري إن أكثر شيء يعطل الإنسان هو اقتناعه أن المشكلة مو فيه بل في الآخرين. لو خصصنا يمكن نص وقتنا اللي إحنا قاعدين نتصيد على الناس أخطائهم فقط، خصصنا هذه الوقت عشان نراجع أنفسنا، حياتنا بتتغير وايد بشكل إيجابي. إي والله صدقت يا جاسم، المشكلة أن في كثير من الناس واقفين في مكانهم لأنهم مو مقتنعين أنهم غلطانين، هم مقتنعين أن ترى الناس هم الغلطانين، أو أن الزمن هو الغلطان، أو الظروف، أو الحظ، أو الحياة بشكل عام. شكرا لك أخوي سالم، يعطيك العافية. أخوي أبو محمد يقول صراحة مع عبد الله الإنسان ما يمكن أنه يتغير أبدا في حياته إذا هو مقتنع أنه ما يغلط. أول خطوة في أي إصلاح أن احنا نعترف أن في شيء في شخصياتنا يحتاج أن احنا نوقف ونراجعه. الشخص اللي دايما يشوف روحه كامل بيبقى في مكانه ولا راح يتغير. صحيح.

صحيح أخوي أبو محمد. أختي فاطمة علي يمكن تسأل تساؤل جميل، تقول أم عبد الله أحياناً إحنا نطالب الناس إنهم يتغيرون في طريقة تعاملهم معنا، بينما إحنا محتاجين نسأل نفسنا هل إحنا بحاجة إلى التغيير؟ أعتقد أن أجمل شيء ممكن الإنسان يكتسبه في حياته أنه يراجع نفسه قبل ما يلوم الآخرين، ومحتاجين أن كل شخص يسأل نفسه هذا السؤال، هل أنا بحاجة إلى التغيير في حياتي؟ أتوقع يا جماعة نعم، لازم كلنا نسأل نفسنا هالسؤال. ترى أحياناً في نهاية اليوم لما أني مثلاً نحط راسنا على المخدة، يمكن كثير من الناس يقولون احنا يصير لنا هذا الشيء، نبتدي نراجع تفاصيل يومنا، شو اللي صار في هذا اليوم، شنو المواقف اللي مرينا فيها، شنو من هم الاشخاص اللي تعاملنا معاهم، شو اللي حصل بالضبط اليوم. في ناس وايد يقولون انا لما احط راسي على المخدة ابتدي استرجع مثلا احداثي خلال هذا اليوم، احاول ان اوكي اعزز ثقتي في الجانب الايجابي في شخصيتي، نعم في مواطن ايجابية تحتاج اني مثلا اثني عليها وأن أشكر نفسي عليها، بس بعد إذا شفت أن خلال يومي أنا كنت يعني في أشياء سلبية، في مواطن ضعف تحتاج أني أنا أغيرها أو أوقف عندها أو أتفكر فيها، حلو بعد أني أراجع نفسي وأوعد نفسي أن والله رب العالمين إن شاء الله يعطيني عمر بكرة وأستيقظ من النوم في صباح اليوم التالي أعدل من نفسي، اللي سويته اليوم خطأ أراجع نفسي فيه، بكرة إن شاء الله ما يصير نفس الخطأ أو ما أكرر نفس الخطأ. شكرا اختي فاطمة. اخوي احمد يوسف يقول ام عبد الله التغيير الحقيقي مو اني انا اغير مظهري وملابسي واسلوب كلامي بس، بل اغير العيوب اللي كانت تؤذيني وتؤذي الناس. هذه المرحلة ما تبتدي الا لما اعترف ان هذه العيوب موجودة اصلا فيني. صح لسانك وكفو عليك يا احمد. أختي نجلاء إبراهيم تقول أنا تشوف الإنسان اللي يملك شجاعة مواجهة نفسه بيعيش براحة أكبر، لأنه ما بيضطر كل يوم إلى اختراع الأعذار لتبرير أخطائه. الصراحة مع النفس البعض يشوفها أنها هي مرهقة في البداية، ولكنها مريحة جدا جدا على المدى البعيد. جميل يا نجلاء، يعطيك ألف عافية. أخونا حسين عبد الله يمسي عليك بالخير يا أخوي حسين، يقول أمسي عليك بالخير والنور مع عبد الله. كل شخص فينا عنده جوانب جميلة وجوانب تحتاج إلى إصلاح، المشكلة مو في وجود العيوب وإنما في الدفاع عنها وكأنها جزء ما يتجزأ من شخصياتنا. والله صدقت حسين، في ناس للأسف يدافعون عن عيوبهم. يعني تخيلوا يا جماعة أن في شخص هو يدري أن ترى هذا الشيء عيب في شخصيته أو نقص مثلا في شخصيته أو في أسلوبه، ومع ذلك يدافع عنه ويحاول يبرر أن ترى دي مو عيب، ترى بالعكس هذه جزء من شخصيتي أنا كذي. طيب إذا أنت كذي بس هذا الشيء قاعد يخليك تخسر علاقات، تخسر ناس، تتراجع، ما تتقدم، ليش أنت كذي؟ اسأل نفسك ليش أنا كذي؟ لازم ما أكون كذي، لازم أكون بطريقة ثانية. أخوي أبو ماجد يقول أم عبد الله أنا أشوف أن أفضل تغيير والتغيير الحقيقي الفعلي يبتدي لما يتحول السؤال من السبب إلى ما الذي أحتاج إلى تغييره في نفسي. يقول ما في داعي أسأل دائما من السبب، خلونا نسأل نفسنا شنو اللي يحتاج إلى تغيير بغض النظر عن من السبب. هذه النقلة في التفكير هي اللي تصنع الفارق بين شخصية تتقدم كل يوم وشخصية تتم الدور في نفس الحلقة وفي نفس المكان مهما تبدلت الظروف. كلام جميل يا أخوي ماجد. أختي ريم يوسف تقول مع عبد الله صراحة موضوعك اليوم وايد شيق وحرك فيني وايد أشياء أبي أقولها، وأجمل ما فينا إحنا البشر إن إحنا مو نسخة ثابتة، نستطيع إن إحنا نعيد تشكيل شخصياتنا إذا امتلكنا الشجاعة لمراجعة أنفسنا. الاعتراف بالخطأ مو اعتراف بالفشل، وإنما إعلان صادق بأني لا أريد أن أبقى كما كنت، وأنني أستحق أن أصبح إنسان أفضل في أخلاقي وفي قراراتي وفي طريقة تعاملي مع الحياة والناس. يا سلام عليك يا ريم، كلامك وايد حلو وجميل فعلا أن احنا نمتلك هذه الشجاعة لمراجعة أنفسنا مثل ما تفضلتي. يمكن عندي بعض الرسائل الأخيرة اللي راح أقراها. أخوي خالد إبراهيم يقول

قول أم عبد الله، إحنا مو مهم إن إحنا نكتشف أخطائنا فقط، بل إن إحنا نسأل أنفسنا ليش قاعدين نكرر نفس الخطأ. صح، سؤال وايد مهم أخوي خالد. يا ترى هل إحنا فعلا نسأل نفسنا هذه السؤال يا جماعة؟ يعني ساعات ترى لاحظوا نفسكم يا جماعة، وهذا الشيء موجود فينا كلنا. ترى ساعات في مراحل يعني متعددة من حياتنا نكتشف إن ترى في خطأ واحد إحنا وايد قاعدين نكرره، ويمكن إحنا ننسى نوقف ونسأل نفسنا إحنا ليش قاعدين نكرر نفس الخطأ؟ شو اللي خلينا إن إحنا قاعدين نكرر نفس دي الخطأ ونصر عليه؟ هذا سؤال مهم. خالد يقول أيضا سؤال، ما الذي يجب أن أغيره حتى ما أكرر نفس الأخطاء مرة ثانية؟ صح يا خالد، بعد هذه سؤال مهم، نسأل أنفسنا شو اللي يحتاج نغيره في نفسنا عشان ما نرجع نكرر نفس هذه الخطأ اللي احنا قاعدين نصر عليه يوميا. تساؤلات جميلة أخي خالد. أختي مريم يوسف تقول، أختي نسرين، اللي راجع نفسه كل يوم أخطاءه بتقل مع الوقت، أما اللي راجع بس أخطاء الناس ما راح يكتشف أبدا وين هو فعلا محتاج إلى تغيير في نفسه. فعلا يا مريم كلامك جميل. أخوي علي أبو ناصر، حياك الله يا أبو ناصر، يقول التغيير مو عيب أم عبد الله، الجمود هو العيب. كل إنسان يكتسب خبرات جديدة، ومن الطبيعي أنه تتغير أفكاره وسلوكياته إذا اكتشف أنه هي كانت خاطئة. جميل جميل جميل يا أبو ناصر، التغيير مو عيب، بالعكس التغيير شيء جميل وشيء إيجابي. الإنسان الجامد اللي ما يبي يتغير هذه الإنسان اللي يعاني من نقص ومن عيب في شخصيته ولازم يراجع نفسه. أختي وفاء أحمد تقول، أم عبد الله أنا دائما أقول الاعتراف بالخطأ أن الإنسان ضميره حي، لأن الضمير هو اللي يدفع صاحبه إلى مراجعة نفسه. يا سلام عليك يا وفاء، جميل هذا الربط، فعلا الضمير الحي يخلينا دائما نراجع نفسنا. احنا نقول النفس اللوامة، سبحان الله هي موجودة حتى في ديننا، النفس اللي تلوم الشخص اللي عنده النفس اللوامة، تلوم ذاتها اذا وقعت في خطأ تتراجع، اذا سوت شيء مثلا مو عدل او مثلا والعياذ بالله حرام الشخص يستغفر ويرجع ويتوب توبة نصوحة. فعلا الضمير الحي والنفس اللوامة جزء من الشخصية السوية اللي تعرف ان الاعتراف بالخطأ دليل على النضج ودليل على سمو النفس ورقي الضمير، وأن هذا الضمير لا يزال حي مثل ما قالت وفاء. مسج أخير راح أقرأ من أختي شيخة عبد الله، تقول أختي نسرين، مو كل تغيير يعني أني أنا كنت شخص سيء، بل ربما يعني أني أصبحت أكثر وعيا أكثر نضجا بنفسي وبالحياة. عذراً، تقولوا هذا الشيء يحسب للإنسان ولا ينحسب عليه. جميل يا شيخة، كلامك وايد حلو أمانة. يعني كل الرسائل اليوم اللي استقبلناها ما شاء الله قوية وجميلة، أراءكم وايد حلوة، ركزت على محور الموضوع، أضفت الكثير والكثير إلى طرحنا اليوم. أنا أشكر كل من تواصل وكل من فعلا يشاركنا بآراء الجميلة اللي فعلا تضيف لنا ولموضوعنا المطروح أشياء الكثير. أنا في ختام حلقة اليوم يا جماعة بقول، لعل أجمل ما يمكن أن يصل له الإنسان مو أنه يعيش بدون أخطاء، هذا الشيء مستحيل مستحيل مستحيل، وإنما يمتلك الشجاعة أنه يوقف أمام نفسه بصدق وبوضوح ويعترف أنه ربما أخطأ ولكن نتعلم. هذا الشيء يجعل منا نقطة انطلاق باتجاه الأفضل والتطور في حياته. الاعتراف بالخطأ يمكن ما يغير الماضي ولكنه يغير المستقبل، لأنه يعتبر لحظة وعي يكتشف فيه الإنسان مواطن ضعفه ويبتدي في إصلاحها، ويستبدل العناد بالحكمة والكبرياء بالتواضع والتبرير بالمراجعة الصادقة للنفس. ومن يمتلك هذه الشجاعة ما يخسر هيبته، بل يكسب احترام نفسه أولاً ثم احترام الآخرين. وهني يبقى السؤال اللي يستحق أن احنا دائماً نحمل معانا بعد هذا الحوار، بعد ما نكتشف أخطائنا، هل يكفي إن احنا نعترف فيها أم إن احنا نحولها إلى دروس تصنع منا أشخاص أكثر نضجاً وأكثر وعياً وأكثر قدرة على إن احنا نكون أفضل ما
مما كنت

0: عليه بالأمس. أشكر كل من تواصل معنا اليوم، أسعدتوني بهذا التواصل الراقي، أحبكم وايد وأفرح بتفاعلكم، وكل يوم إن شاء الله لنا لقاء جديد مع طرح جديد ومشوار الظهيرة. أحلى تحية توصلكم مني أختكم المحبة دائما وأبدا نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وتحيات أختي الغالية وزميلتي المبدعة اللي رافقتني اليوم في الإخراج، مخرجتنا فاطمة جنبر. في أمان الله وإلى اللقاء.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. إصدار القانون
2: تعتبر مرحلة إصدار القانون من المراحل التي يمر بها مشروع القانون بعد اعتماده والموافقة عليه من مجلسي الشورى والنواب، ويختص جلالة الملك المعظم بإصدار القوانين التي يقرها المجلسان خلال 6 أشهر على الأكثر من رفعها إلى جلالته إذا لم يعترض عليها، وإلا عد القانون مصدقاً عليه بقوة الدستور.

0: حياتي.
1: معالم
2: معالم
1: من البحرين. مسجد الخميس
3: في عام 692 للميلاد بني مسجد الخميس كواحد من أقدم المساجد في العالم العربي، وقد انفرد هذا المعلم الإسلامي بمنارتيه التوأمتين، مما جعله لافتاً لأنظار العابرين. تعود بعض أساسات المسجد إلى القرن الحادي عشر، كما أعيد ترميمه في القرنين الرابع والخامس عشر حيث شيدت المنارتان.
1: معالم
2: معالم
1: من البحرين.
4: قصص ونصائح طبية.
5: قصص ونصائح طبية
4: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
6: مريضنا هاليوم بو خالد. بو خالد يانا هالعيادة مع بنته. بو خالد عمره 66 سنة، هو مريض مصاب بالسكري. لاحظوا عياله وجود جرح في القدم، وهو يرفض يروح للدكتور وقاعد يستخدم الأدوية اللي حوالينه والكريمات ويحطها على هذا الجرح، إلى أن اقتنع بو خالد أنه يروح إلى الطبيب. فعند فحص بو خالد وتم تحويله من قبل أخصائي الأقدام، تبين وجود جرح عميق جداً بين الأصابع ووجود فطريات. فقام أخصائي الأقدام بعمل الفحوصات اللازمة والمتابعة الدورية لبو خالد، إلى أن الحمد لله تعافى والتأم الجرح. فالرسالة اللي إحنا نبغي نوجهها لكل مريض مصاب بمرض السكري، عدم التهاون في أي جرح حتى لو كان هذا الجرح بسيط، فممكن هذا الجرح يتحول إلى التهاب شديد في القدم، ممكن هذا الالتهاب يوصل إلى العظم، وممكن يؤدي إلى حالة البتر. فالتهاون هو يؤدي إلى مشاكل وإلى دخول المريض في دوامة وهو غني عنها. فالفحص الذاتي للأقدام إذا أنت ما تقدر تفحص ريولك، مساعدة الآخرين، تنظيم سكر الدم وتنظيم الكوليسترول وتنظيم ضغط الدم بيساعد كثير على أن التروية في الأقدام بتكون طبيعية، وأيضا المتابعة مع أخصائي الأقدام والفحص الدوري. فحص الأقدام حسب البروتوكول العالمي وعلى حسب منظمات والدليل الإرشادي للوقاية من مرض السكري، الفحص الذاتي للأقدام أو المتابعة الدورية للأقدام تكون بصورة دورية. اللي يقوم بعمل الفحص الدوري بصورة دورية راح يتجنب من الإصابة بالمضاعفات ومضاعفات السكري على الأقدام والشرايين والأوعية. أتمنى الصحة والسلامة لكم جميعا.
4: قصص ونصائح طبية.
5: قصص ونصائح طبية
4: مع الدكتورة رابع الهاجري.
7: هنا البحرين.

0: هنا البحرين.
1: إذاعة البحرين تقدم.
2: شنو ذي؟ شنو ذي يا صقر؟
3: هذه طاقة منفح، طاقة منفح جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت على شاهين. غدروا ابنه، غدروا ابنه على النكعي.

0: اوقف يا صبر اقول صبر اوقف.
1: اللؤلؤة
2: طلع داني طلع داني ولا طلعت روحك طلع داني ولا بلعت شدك قطتك حق اليرايم
3: ما بقت شيء والله ما بقت شيء متهوب بري والله يشهد
2: ما تستحي فلا تخيل على وجهك تبوك ربعك أهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب وين بتروح من رب العالمين براويك
3: ما بقت شيء حرام عليكم نبشون هذه ظلم ظلم ظلم يا نوخذ ظلم.
1: اللؤلؤة مسلسل يومي من تأليف عيسى الحمر.
3: ها؟ داني؟ تقطين ولدي يا عدو الله تقطين ولدي تقطين ولدي
4: ما في منك عيال ما في يعيش معاك
3: إذا ما عشت معاي بتعيشين مع أحد غيري بحرمك من الدنيا مولية
4: ما في يعيش ما في يعيش معاك ما فيك
3: أنا ما تبيني عيال من تبين من تبين
1: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
5: أنا مستعد أسوي اللي تبي مستعد أبيع لك كل شيء وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه بس شيل لولوة من بالك بنات الديرة وايد وكلهم يبون ينسبونك.
6: أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني ما برضى بشيء غير الزواج من لولوة ويا أنا يا ولدك

0: اللؤلؤة أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: لولو وين؟ لولو
1: أخفى يا لولو.
2: وآخرتها معاك إلا متى بتم تلاحقني؟ ما أروح مكان إلا أنت واقف لي فيه.
1: عشان بس تعرفين، عشان تعرفين بس إيش قد أحبك.
2: عيب عليك، أنت ريال متزوج الحين ومريم مثل أختي وأكثر.
1: زواج العازة؟
2: مريم بشر وأنت تعاملها مثل الحيوان.
1: أنت السبب. لو قبلتي فيني ما صار اللي صار.
2: إيش تبون يصير أزيد من كذي يا عيال النقعي؟ ما قاصر إلا تحرقون بيتنا وتيلوننا من الديرة.
1: أنتي أفهم واحدة في بيتكم، حتى أخوي سند ما يفهم مثلك.
2: إيش تبي تقول يا جمعان؟ إحنا واقفين في الطرقة.
1: أنا مستعد أطلق مريم من اليوم.
2: شلون؟ أطلق مريم؟ حرام عليك، الناس إيش بيقولون؟
1: مريم

0: تحب أخوك وأخوك يحبها وأنا أبغيك أنت.
1: تخسي يا النذل يا الخسيس يا جليل الذات.
0: أدري أدري أدري فيك. لو فكرتي براحة بتشوفين أن هذه في صالح حالك كلهم. وعرفت عرفت تخافين على هلك مثل ما تخافين على عيونك. فكري فكري يا بنت بو سند، فكري بعقل.
1: يا ترى جمعان يقدر يردع هله؟ يقدر يوقف ويه ابوه وعمامه وعياله النقع كلهم ويخلون ابوي في حاله؟ يا ترى نقدر نعيش حياه هنيه ونوق راحه البال؟ بس سند بيرضى يتزوج مريم عقب ما يطلقها جمعان؟ لا وعيال عثمان ايش بيقولون؟ بيظنون ان مايتنا راحت مع مايه عيال النقع وان نحزن لهم، وبدل ما نصلح حضار نقوم نهدم عريش. لا جمعان بغض ما يفكر إلا في نفسه، وهذا هو مستعد يبيع بنت عمه علشان راحته. بس بعد يمكن في يده مفاتيح.

0: حتى لو ناسبت عيال النقعي ما بزعل. أنا أعرفك يا صالح.
1: لا ما تعرفه.
0: شلون؟
1: قصدي إن صالح ما يبغي يخسركم يا عيال شاهين، ولا يبغي يحط حطب على النار المستعرة بينه وبين عيال النقعي.
2: الله يعلم، الله يعلم أن نسبكم شرف يا أبو صقر، شرف. لكن مثل ما قال شليمي، عيال النقعي يبقون إشارة، إحنا ما نبقي نعطيهم هالإشارة.
0: أعرف قصدك سين، وأنا مو بزعلان ولا حاط في خاطري. ارقد وآمن.
1: زين عيال، ما دامك راضي علينا يا أبو صقر، إحنا قاصدينك في طلب.
0: إيه؟ إن كان تحت يدي اعتبره تم.
1: العين، العين هي سبب المشاكل بينكم وبين عيال النقعي.
0: إيه، كان زين لو بس العين، العين وغير العين.
1: إحنا نشوف إن العين هي السبب. لو عدلنا فيها زالت المشاكل.
0: وشلون نعدل فيها يا شليمي؟ نجسم العين نصين.
1: قول له يا صالح.
2: إحنا بنشتري العين من عندكم وبنخليها سبيل لا لكم ولا لهم، وبنقصر الهوشات اللي تصير كل يوم.
0: تشترون العين
1: لصالح الجميع.
0: تعديتوا حدودكم.
2: احنا طمعانين في حكمتك.
0: العين هي عيال عثمان، مزارعهم دبشهم عيالهم، لان راحت العين راحوا عيال عثمان. وشلون نبيعكم نتفت ارض في وسط مزارع عيال عثمان؟
1: ما نيتنا الا فعل الخير.
0: نيتكم باطله، كلكم تعرفون ان العين عين عيال عثمان، وان اللي نسويه حق عيال النقعي صدقه لرب العالمين. ليش ما يحفرون عينهم؟ ليش ما يحفرون بندرهم؟ ليش ما يشقون الفشوت مثل ما سوينا حق القراقير والمناصب؟ روحوا روحوا، العين مهوب للبيع. ومن اليوم وساير عيال النقعي بيشوفون اللي عمرهم ما شافوه.

0: أنا ما قلت لك تجيني؟ جمعان مو براضي وخايفة اللي شافك يسوي لي سالفة.
1: وي ما عليك منه، رايلك هذه اللي هقل.
0: هقل؟
1: هكوم انبطح في البراحة مع ربع، ومن يشوفني يبحلق فيني عينه.
0: تدرين إنه يبيك؟
1: أدري الله لا يبيه.
0: أما يوم يتزوجك ويحطك على راسي ونعيش ثنتين في بيت واحد وحنا نسوارين.
1: من دمار حظه والله من طلع لقرون.
0: أما تصيدينه أنتي بتلعبين في لعبة القبة.
1: إي والله شوفيها الحين كأنه البغل مغتر بزنوده وعافيته، لكن صبري تالي بقلبه لك أرنب. اللي قولي لي مريم شلونك معاه؟
0: من؟
1: البغل بعد في غيره.
0: لو مخليتني أموت كان أحسن لي.
1: يعني ما تزعلين لو طلقت؟
0: كان زين يطلقني، كان زين يا لولوه.

0: سند، مريم تسلم عليك.
1: مريم؟
0: جمعان يبغي منها ولد وهي حرمته، ما تبي شيء يربط بينها وبينه.
1: ماله بد، عيال النقعي يبون يكثرون، يبون يزيدون نسلهم حتى يغلبون عيال شاهين.
0: بس مريم تبغيك.
1: وش الفايدة؟ الحين هي على ذمة ريال.
0: إنزين، وإذا طلقها تأخذها؟
1: يطلقها؟
0: اثنين هم ما يطلقون بعض، زواج عيال عم.
1: وانت شلون عرفتي إنه بيطلقها؟
0: مريم تتمنى الموت ولا تتمنى تشوفه، وهو داش طالع يسب فيها وفي أهلها. تتزوجها يا سند.
1: وانتي ليش تبين تعرفين؟
0: كذي
1: كأنك تبين تضمنين زواج مريم عقب ما يطلقها إيمان.
0: وش فيها؟ صديقتي وأكثر من اختي بعد.
1: عدل، ما فيه شيء. لا لا، كلش ما فيه شيء يا بنت بوسند.

0: جوال بيتنا لحمة ايه؟ وإحنا قدامك مقرن لحق لقمة عيشنا.
1: يا ليش ما خليت جوال بيتكم في البندر؟ ايه؟ عثمان بن شاهين بنفسي قايل لي إن البندر مفتوح لكم في أي وقت.
0: يا القول شيء والفعل شيء ثاني يا أبو مسلم. يا عيال شاهين واقفين في حلج البندر ويا ويل من يقربه. والجلبوت اللي تبات في البندر ما يصبح عليه الصبح إلا طبعانه.
2: طبعانه.

0: عطني ثبات. لا تتم تسمع كلام اليهال وتيني مزبت.
1: هذا ما هو بيهال يا أول شاهين، ما هو بيهال. اللي قالوا الكلام ريايلهم شوربين، قطعتوا رزقهم ورزق عيالهم بفعايلكم.
0: قلت البندر مفتوحك خشبكم، وأنا عند كلمتي. وإذا أحد من عيال شاهين تعرض لك أو طبع خشبكم على ما تدعون، قولوا لي من هو، وأنا مستعد عاقبة جدهمكم.
1: والعين، العين اتحكم علينا ماني العين إلا عقب صلاة الظهر. هذه حكم يا أول شاهين، هذه حكم.
0: من قال لك هالكلام يا فضل؟ من قال لك هالكلام؟
1: ما هو مهم من اللي قال لي، ما هو مهم. المهم إنك طغيت وتبي تتحكم فينا مثل ما تبي، لكن ما بيحصل لك.
0: اللي نقال لك هالكلام نيتي وقع بينه، نيتي يعم الخراب في شريبه.
1: الخراب عام من زمان، بس احنا اللي صابرين. لكن من اليوم، من اليوم خذها علي عهد يا عثمان بن شاهين، ان عيال النقعي ما بيرقدون على ضيم.

0: القوة القوة، عيال شاهين ما تنفع معاهم إلا القوة.
1: القوة
0: عيال شاهين يبغونهم واحد يكسر شوكتهم ويرعص رمتهم في التراب يخليهم ما يقدرون يرفعون رؤوسهم.
1: يا ليت قلت لي القوة.
0: إيه
1: يا ليت يا شليم، يا ليت يا ليت حصل من يذلهم مثل ما ذلون، يا ليت ألقى من يضوقهم المر مثل ما ضوقون.
0: عندي وأنا أبو هندي، عندي من يردعهم يخليهم ناخين
1: من
0: ما يقدرون حتى يرفعون رؤوسهم، وأقدر أخليه يشريبه في يومين.
1: الحقني بي يا شليمي. من
0: يلك في طرفة عين، بس في شروط لازم نتفق عليها من الحين.
1: شروط؟
2: غدا نلتقي
3: اللؤلؤة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: قالت السيدة عائشة رضي الله عنها يوما للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتي له بطعام: يا نبي الله، لو أكلت وأنت متكئ كان أهون عليك. فأصغى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبهته الشريفة حتى كاد أن يمس الأرض بها، وقال: بل آكل كما يأكل العبد، وأنا جالس كما يجلس العبد، وإنما أنا عبد. وكان عليه الصلاة والسلام يجلس متحفزا بهيئة المستعجل غير متمكن من الأرض في جلوسه. من صفات الداهية تفويت الغرض على عدوه. ذكر المدائني وهو يصف دهاء عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه جعل لرجل جعل أو جائزة على أن يسأل عمرو بن العاص عن أمه وهو على المنبر.

0: فلما قام عمرو بن العاص رضي الله عنه خطيبا على المنبر، قام الرجل وقال له: يا عمرو، من هي أمك؟ فقال عمرو: هي سلمى بنت خزيمة، تلقب بالنابغة من بني جلان من عنزة، أصابتها رماح العرب فصارت للفاكه بن المغيرة، ثم صارت إلى عبد الله بن جدعان، ثم صارت للعاص بن وائل، فولدت فأنجبت. اذهب فخذ جعلك الذي جعل لك.
1: ما خط القلم.
0: قال عبد الرحمن الكواكبي: من أقبح أنواع الاستبداد استبداد الجهل على العلم، واستبداد النفس على العقل.
2: ما خط القلم.
0: دخل قوم من بني تيم الله على مجنون من بني أسد، فأكثروا العبث به، فقال لهم: يا بني تيم الله، ما أعلم قوما خيرا منكم. قالوا: وكيف؟ فقال المجنون: بنو أسد ليس فيهم مجنون غيري، قد قيدوني، وأنتم كلكم مجانين وليس فيكم مقيد. الأب هو رجل يريد من ابنه أن يكون جيدا بالشكل الذي كان يتمنى أن يكون عليه. فرانك كلارك.
1: ما خط القلم.
0: قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. تقرير اللجنة.
2: يقصد بتقرير اللجنة البيان المكتوب الذي ترفعه اللجنة المختصة إلى رئيس مجلس الشورى عن كل موضوع يحال إليها وتلخص فيه عملها، ويجب أن يشتمل التقرير على بيان إجراءات اللجنة في دراسة الموضوع المحال إليها ورأيها فيه والأسباب التي استندت إليها في رأيها ورأي اللجنة أو اللجان التي قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها، ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره فيه، إذا جد ما يستوجب هذا الطلب ما لم يقرر المجلس غير ذلك. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء،

0: نستمع الليلة إلى سهرة مختارة بصوت الفنانة ديانا حداد. أوقات سعيدة نرجوها لكم. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
2: الموسوعة الصغيرة.
3: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة،
3: إخراج محمد حسن.

0: أهلاً بكل الأصدقاء في هذا اللقاء الجديد.
1: نفتح معاً صفحات من موسوعتنا الصغيرة،
0: نضيف جديداً إلى ذاكرتنا وننشط معارفنا.
1: فما أحوج الإنسان في هذا العصر المزدحم إلى شيء من المعرفة.
0: وهذه جولة يومية ندعوكم لها في بساتين المعارف البشرية.
1: فأهلاً بالجميع.

0: أعزائنا، في موسوعتنا الصغيرة وتحت عنوان الألوان والناس نأخذكم إلى موضوع طريف.
1: فمنذ خلق الكون ومنذ بدء الحياة والوجود كانت الألوان معنا قبلنا بآلاف السنين، بل بملايينها، وستظل بعدنا بآلاف السنين، بل حتى قيام الساعة.
0: إنها الألوان، فكما تميزت الكائنات في الدنيا بماهيتها وهيئتها وبشكلها وحجمها، تميزت أيضا بلونها.
1: ولقد تميز كل شعب بجانب من الألوان، وهذه رحلة تأخذنا إليها موسوعتنا الصغيرة مع الألوان في حياة الناس عبر الحقب والعصور.

0: جمالك حرك إحساس.
1: عزيزنا المستمع، إن اللون الأسمر كثير الشيوع في ربوع العرب بسبب سطوع شمسهم،
2: والسمرة تتردد على ألسنة شعرائهم حين يتغنون بالسمراوات وحين ينعتون الرماح بأنها سمر.
1: وفي الإسلام كان البياض لون رداء الإحرام لأداء مناسك الحج والطواف حول الكعبة والوقوف على جبل عرفات.
2: فماذا عن اللون الأبيض؟ أكان رمزاً للفرح؟
1: وماذا عن الألوان الأخرى والشعوب الأخرى؟
2: لنوغل في الرحيل وسنعرف حتماً.
0: ورسمتك صورة خيال.

0: جمالك حرق احساسي.
1: في الزمن الاسلامي كان اللون الابيض رمز طهر ودليل خلو النفس وخلوصها في رحاب الفضاء المتسع.
2: اما لون السواد فهو رمز الحزن عند اكثر الامم والشعوب وفي جملتهم العرب، وهو ما كان يرتديه اقارب الفقيد من ثياب سود.
1: وقد يكتفي بعضهم في العصر الحديث بارتداء ربطة عنق سوداء أو بوضع شارة سوداء أو نحوها على طرف الصدر،
2: على أنه كان اللون الأبيض دليلاً على الحزن. وإلى سطور أخرى من صفحة المعرفة عبر موسوعتنا الصغيرة لنكشف هذه الحقيقة.

0: كان اللون الأبيض وليس السواد هو رمز الحزن لدى بعض الأمم ومنها الصين، وهذا يعني أن الأفهام قد تتعارض في فهم دلالة الألوان.
1: ويروي رحالة العرب ابن بطوطة خلال رحلاته أنه شاهد أهل الصين يتخذون البياض لوناً لملابس الحداد،
0: وكذلك اتخذ عرب الأندلس اللون الأبيض في ثيابهم دلالة على الحزن والحداد.
1: وما زال العرب في أقطار المغرب يسيرون على تلك العادة في ارتداء الثياب البيضاء دليلاً على الحزن.

0: أعزائنا، ما زلنا نتتبع سيرة الألوان بين الأمم في الحقب التاريخية المختلفة، حيث ينقل لنا المؤرخون هذه الصور.
1: لقد بين أحمد تيمور أن السواد لم يكن دائما لون الحداد، فمثله كانت ألوان البياض والخضرة والصفرة والزرقة.
0: فمن عادة الفاطميين أن ولي العهد كان يرتدي حلة خضراء إثر موت الخليفة، فهي لباس الحداد، ثم يخلعها ويبدلها بعد مبايعة الرعية له.
1: وقد ذكر الديري في أوراقه أن علامة الحزن لدى بعضهم كانت وضع مئزر أصفر على الرأس.
0: وأورد ابن الخطيب أن لباس الحزن في غرناطة بالأندلس كان أزرق اللون.

0: صديقنا، مع مرور الأعوام اكتسبت الألوان معاني ودلالات في حياة الأمم، ثم ما لبثت أن استقرت في ألفاظها وتجلت في عباراتها،
1: وغدت بمرور الوقت بمثابة رموز فكرية

0: أو إيحاءات شعورية تنطوي على سمات محددة وخصائص مميزة.
1: في اللون الأحمر وهو لون الدم أصلاً بات يرتبط بالحرب والثورة والعنف والبطش.

0: وموسوعتنا الصغيرة تروي عن دلالات ومعاني الألوان التي استقرت في ألفاظ الأمم وعباراتها، فتقول:
1: اللون الأخضر يوحي بالخصب والرخاء والنعيم وجنة الفردوس،
0: واللون الأسود يشير إلى الظلام والعبودية والظلم واليأس،
1: واللون الأبيض يرمز للنقاء والطهر والأمل والسلام،
0: ولهذا وصف العيش الرغيد بأنه أخضر،
1: واليوم العصيب بأنه أسود،
0: والقلب الطيب بأنه أبيض،
1: والقلب اللئيم الخبيث بأنه أسود.

0: عزيزنا المستمع، في صدد الحروب يقال جرت المعركة بالسلاح الأبيض، أي حدث التحام بين الجيشين، فلم تفتح النار من بعيد، وإنما تم القتال عن قرب بالسيوف والخناجر والسكاكين.
1: وشبيه بذلك ما يصدر عن بعض الزعامات أو الدول من نشرات أو كتيبات يعنونونها بألوان معينة ذات صلة بمحتواها.
0: كثيرا ما نسمع عن الكتاب الأسود أو الكتاب الأحمر أو حتى الكتاب الأخضر.

0: ومن تنامي الأبهة في استعمال الألوان ما نراه أحياناً يتم في استقبال رؤساء الدول أو ملوكها حين يمد البساط الأحمر إعظاماً لشأن الضيف الكبير.
1: ويبدو أن هذا العرف كان معروفاً منذ زمن بعيد جداً، وقد أشار إليه المتنبي في وصف دخول منفد بيزنطة على سيف الدولة في قصره بحلب.
2: ورسمتك صورة خيالي، رسمتك رسمة كرام، وبنت أحلامي.
0: وإذا مضينا بعيدا على الصعيد الجغرافي، بدت لنا تسميات كثيرة لمناطق ومدن وبحار وأنهار مستمدة من أسماء الألوان،
1: ويتم ذلك بقصد التمييز بشأن المناطق. ومن أشهر هذه التسميات ما يعرف بالقارة السوداء،
0: وطبعا تقصد إفريقيا لأن غالبيتها من السكان سود أو سمر.
1: ومن أشهرها أيضا البحر الأبيض المتوسط الذي يتوسط القارات الثلاث.
0: وهناك البحر الأحمر الذي يفصل البر الأسيوي عن البر الأفريقي، والبحر الأسود الذي يقع بين تركيا والاتحاد السوفيتي.

0: قبل أن نطوي عدد اليوم من موسوعتنا الصغيرة، نظل في عالم الجغرافيا وأسماء الأماكن نسبة إلى الألوان.
1: هناك الشاطئ اللازوردي على الساحل الجميل في جنوب فرنسا.
0: واللازورد لون بين الخضرة والزرقة لنوع من الأحجار الكريمة، تدل عليه في الأصل الكلمة الفارسية لاجورد.
1: وفي حلقة أخرى نكمل الجولة مع الألوان ودلالاتها في حياة الأمم والشعوب. الموسوعة الصغيرة.

0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع

0: تريح لنفسك، فنفسك هي الأولى بأن تقدم لها النصح وهي من يستحق التوجيه. اعتبر نفسك شخص آخر وقدم له النصيحة، لأن نصايحنا تأخذ اتجاهاتها نحو الآخرين ولا تسلك طريقها إلى أنفسنا. درب نفسك على أنك تنصح نفسك بنفسك، فأنت أعلم بها من الغير، واستمع للصوت الإيجابي.
1: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة مختارة بصوت الفنانة ديانة حداد. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: يا أرض كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: من النافذة المطلة على التاريخ، شاهدنا أمس يا عزيزي المستمع كيف تجمعت في بطء وتركيز أجزاء القنبلة الحزينة التي قضت في قرية مايرلينغ على سعادة الأسرة الإمبراطورية في النمسا عام 1888 للميلاد.
1: رأينا سوياً ولي العهد الأمير رودولف رغم زفافه إلى الأميرة ستيفان الجميلة بنت ملك بلجيكا، رأيناه لا يزال سادراً في غيه مطارداً سيدات البلاط وخالقاً في جو القصور الملكية فضائح يندلها الجبين، بينما الأميرة المسكينة لا تدري في غمرة حبها له بمبادله الشائنة.
0: حتى كان يوم، في يوم جاءها رجل ملثم وألقى عند قدميها رسالة معطرة بينما هي جالسة وحدها في حديقة قصرها في فيينا، ثم اختفى بأسرع مما جاء. وفتحت الأميرة الرسالة.
2: سيدتي الأميرة الجليلة، لن يجدي يا سيدتي أي اعتذار

0: أقدمه لك، فما ارتكبته في حقك لا يمكن لزوجة أن تغفره مهما بلغت بها رقة القلب وصفاء النفس ونبل الخلق، وهي صفات لا أشك في أنك تتحلين بها جميعا في صراحة ووضوح ودون لف أو دوران. أقول إنني كنت صديقة لزوجك الأمير رودولف منذ أكثر من 6 شهور، أي بعد أن وضعت ولدك أندري ب3 شهور. احذري ذلك الرجل يا سيدتي، إنه مجنون، يجب أن يعزل عن دنيانا هذه قبل أن يرتكب جريمة رهيبة تؤلب أوروبا كلها على العرش النمساوي. قد تقولين وكيف قبلت ميزي كاسبار الراقصة الشهيرة التي عرفت بالذكاء والحصافة كما عرفت بالجمال والرشاقة والأناقة أن تكون صديقة لولي العهد رغم ما تزعم عن جنونه؟ فأقول لك يا سيدتي إن لرودولف قدرة عجيبة على إخفاء مشاعره الحقيقية، بل على إخفاء الجنون الذي لا تبدو أعراضه إلا مع لمعة عينه وزلاقة لسانه. احذريه على الخصوص إذا بدأ يحدثك بأسلوبه الخلاب عن حبه حتى الموت، حتى الموت على وجه التحديد. لا أنكر أنني أحببته في أول الأمر، أحببته إلى حد الجنون حتى كانت تلك الليلة العاصفة.
1: ميزي العزيزة، ميزي الرقيقة الطيبة، ميزي صاحبة أجمل وجه في أوروبا كلها وأجمل عينين في دنيانا هذه، حدثيني، هذه الزرقة في عينيك أية زرقة هي؟ لا أراها كزرقة البحر ولا هي كزرقة السماء، إنها أيضا لا تشبه الزرقة التركية ولا زرقة الفيروز، إنها مزيج من هذا كله، أجمل زرقة في أجمل عينين.
0: رودولف، تعرف أنني أحبك وأن لا شيء في الدنيا سيفرقني عنك، فماذا وراء هذا الغزل الرقيق اللطيف يا ترى؟
1: أخشى أن ينفرك مني ما يلوكه الناس عن علاقتي بك.
0: عجباً، لكأني لا أعرف أن ولي عهد النمسا متزوج وله طفل صغير، لكأن مدير فرقتي لم يضاعف أجري لمجرد أنني صديقتك وفي استطاعتي أن أؤدي له بعض الخدمات الصغيرة عن طريقي.
1: ولكنني خائف يا ميزي، خائف، لا أدري لماذا أشعر بأنك ستتركينني في يوم قريب، هذا الشعور يخيفني جدا، بل أحيانا أقوم مفزعا من النوم بعد أن رأيتك في الحلم تغادرين هذا البيت وأنت تصيحين في وجهي.
0: لقد كرهتك، كرهتك. هذه أوهام يا حبيبي، أوهام، إنني لك إلى الأبد، أنا التي يجب أن أخشى أن تملني، ستصير في يوم من الأيام إمبراطور النمسا، وساعتها لن تنظر إلى ميزي كاسبار راقصة الأوبرا المغمورة.
1: وهذا أيضا يؤرقني يا ميزي، أريد أن تكوني لي إلى الأبد، أريد أن أضمن هذا، ألا يداخلني فيه الشك أبدا.
0: ولكن كيف، كيف أضمن لك ذلك؟ أطلب أي ضمان يا حبيبي.
1: لا شيء يضمن أبدية الحب غير الموت يا ميزي، الموت هو الضمان الوحيد.
0: ماذا؟ الموت؟
1: أجل، أجل، تعال يا ميزي ننهي حياتنا الليلة، والحب مزدهر كسهر الربيع في قلبينا.
0: رودولف، أي جنون هذا؟
1: لا تخشي الموت يا حبيبتي، إنه هين ورقيق وسنلاقيه وطعم الحياة على شفاهنا. لنذهب الآن إلى معبد الفرسان في قرية مودلينج، أقتلك بطعنة نافذة في الصدر ثم أضرب نفسي بالرصاص هنا، هنا في رأسي، سأقف هكذا وجثة

0: فتك أمامي وأسير 10 خطوات كما يفعل فرسان بروسيا الشجعان في أسطورة تنهاوزر، ثم أطلق الرصاص على رأسي وأرقد بجانبك. هيا هيا، إن عربتي عند الباب، لنذهب إلى مودلينغ.
1: دعني دعني، من قال لك أني أريد أن أموت؟ لا لا دعني.
0: ميزي، إنني أحبك، فكيف ترفضين هذه التضحية على مذبح حبنا؟ هيا هيا، لنذهب إلى معبد الفرسان.
1: دعني أيها المجنون، دعني.
0: ميزي
1: دعني.
0: ميزي
1: دعني.
0: ألا ترين أنني أريد لك السعادة الأبدية؟ لماذا تخونني ميزي؟ لماذا هي الوحيدة التي أحببتها؟
2: أسرعت إلى الشرطة، ولكني قبلت هناك مقابلة بالغة الجفاف.
3: إنك مجنونة أيتها السيدة، من يصدق أن السيد الذي تذكرين اسمه يفعل شيئا كهذا؟
2: سيدي مدير الأمن، أنا أعرف أن الأمر فظيع، فظيع جدا، فلا أحد يريد أن يكون ولي عهد النمسا مجنونا، ولكن هذا هو الذي حدث. امنعوه امنعوه قبل أن يقتل نفسه.
3: إما أنك جاسوسة فرنسية مجسوسة علينا للإساءة إلى التاج النمساوي، وإما أنك أنت المجنونة.
2: لماذا بحق السماء تضعون رؤوسكم في الرمال كالنعام، والحقيقة تصرخ في آذانكم بأعلى الأصوات؟ كلكم تعرفون أنني صديقته، فرقة كاملة من الشرطة السرية ترابط تحت نوافذ بيتي حين يكون الأمير رودولف عندي. ما من حفل يقام في أي قصر في فيينا إلا تكون فيه قصتي مع الأمير رودولف، هي النمرة المفضلة في حديث الحاضرين. أنا واثقة أيضا أن لديكم ملفا كاملا عن كل تحركاتي، سواء كنت وحدي أو مع الأمير رودولف. لماذا إذن لا تصدقونني؟
3: للمرة الأخيرة أيتها السيدة، إن لم تغادر المكتب الآن فسآمر بترحيلك إلى فرنسا في الحال.
2: وخرجت يا سيدتي الأميرة يائسة من أي إجراء تقوم به الشرطة السرية. بعد يومين حضروا إلى منزلي وأخذوني في عربة مقفلة وألقوا بي في أرض فرنسا على الحدود بينها وبين النمسا. أحسب أنني نجوت من القتل على أيديهم بعشوبة. لعلهم لم يقتلوني إلا لخوفهم من انتقام الأمير حين يغدو إمبراطور البلاد. أعرف أنه من القسوة أن أطلعك على هذا كله، ولكن من الرحمة أيضا أن تعرفي أن زوجك مجنون، وأنه إنسان لا يعرف غير إرضاء نزواته المريضة التي ستقوده حتما إلى ارتكاب جريمة بشعة. ولن أشعر بدهشة حين أعلم في يوم من الأيام أنه قتلك أو قتل ولده ثم انتحر. ليرعك الله ويحفظك من شر ذلك الفتى الجميل الذي أحببته حبا كبيرا في يوم من الأيام.
4: وظلت الأميرة المطعونة في كرامتها تتلظى بنار الغيرة أسبوعا، حتى غلبتها إرادتها وأطلعت زوجها على خطاب صديقته وطلبت منه تفسير ذلك.
0: كذب كذب، إنها كاذبة، وهذه طائفة من المفتريات الحقيرة، لقد أرادت أن تبتزني، هذا كل ما في الأمر.
5: إذن فأنت تعترف أنها كانت صديقتك
0: قبل أن أتزوجك؟ أجل،
5: أنت تكذب يا رودولف، إن لي جواسيسي أنا الأخرى، ولقد تأكد لدي أنك كنت معها في ذلك البيت الذي تذكره في رسالتها في أيام محدودة وتواريخ مؤكدة.
0: دعيني أقرأ هذه الرسالة، لا شك في أنها مزورة وليست بخط ميزي كاسبر.
5: ها هي، أنت تعرف دون شك خط صديقتك.
1: يا إلهي، لماذا تمزق الخطاب؟ لماذا؟ إنني أبداً لم أكن أنوي أن أستخدمه ضدك.
0: أحب أن أطمئن إلى هذا. والآن يا عزيزتي لننسى الموضوع كله،

0: تخيلي أنني لم أخنك أبدا، وأنه لم يكن في حياتي من تدعى ميزي كاسبر، وأنني زوجك المحب المخلص. أليس هذا ما يحب الناس، أن تكون عليه علاقة ولي العهد بزوجته؟
1: ولكن ستيفاني لم تنس ما أراد لها زوجها الغادر أن تنسى، فقد ذهبت في اليوم التالي إلى الإمبراطور وقصت عليه القصة كلها.
2: يا ابنتي، لقد سألت مدير الأمن عن حقيقة هذه القصة، فقال إن شيئا من هذا لم يحدث على الإطلاق، ولست أعتقد أن لمدير الأمن مصلحة في إخفاء الحقيقة عني. أظن أن خيالك يا ابنتي هو الذي خلق كل هذه الأشباح والأوهام. وإذا كان ولدي رودولف أساء إليك في الحديث عن غير قصد، فلا ريب أن ذلك بسبب سوء صحته. لقد لاحظت ذلك منذ زمن طويل، وسأمره بالالتحاق فورا بفرقته. سيفيد صحيا من الحياة في الهواء الطلق ومن التدريبات العسكرية المنتظمة.
1: كان حب الإمبراطور فرانسوا جوزيف لولدي قد أعماه تماما عن أخطائه وفضائحه، ومنع رجال الأمن عن أن ينقلوا إليه الحقيقة في مبادل ولي عهده.
3: وحتى حين أمره بالالتحاق بفرقته في شمال النمسا وتكاسل الأمير عن تنفيذ رغبة أبيه، غض الإمبراطور البصر عن عصيان ذلك الأمر الإمبراطوري الواجب التنفيذ.
1: ثم جاءت الضربة الثانية المحطمة في إحدى حفلات القصر الإمبراطوري.
3: الأمير ولي العهد الأنيق الجميل محط أنظار كل الحاضرات، وهو بينهن كالنمر المتوحش المترقب لفريسة جديدة، وتقترب منه صديقة قديمة مهجورة، وفي نيتها أن تقوض ما تبقى من الأسرة التعسة، وتحدثه عن فتاة رائعة الجمال شغفت به حبه.
0: ميري فيتسيرا. يخيل إلي أنني سمعت باسم فيتسيرا هذا من قبل.
4: أجل، أبوها البارون فيتسيرا الذي كان مستشارا للسفارة النمساوية في مصر ثم سفيرا لنا في روسيا. ليس للفتاة من حديث إلا عنك، أفقدها حبك رشادها تماما، وهي على استعداد أن ترتكب أي حماقة كي تلفت نظرك إليها.
0: أجميلة هي يا كونتيس؟
4: أروع حمامة أليفة في النمسا كلها، أجمل زهرة نبتت في بساتين فيينا، الربيع المتألق المتدفق حيوية، الشلال المندفع إلى هوة حبك في جنون. كل أملها في الحياة أن تحظى منك بكلمة حب فتهبك حياتها دون تحرج. ولقد بلغ من جنونها بك أن ملأت غرفتها بصورك، لا أدري كيف تحصل عليها، ولكنها تحتفظ بكل ما ينشر لك من صور في صحف ومجلات أوروبا.
0: وكم عمرها؟
4: في 17.
0: أوه يا إلهي، إنها طفلة.
4: أعرف أن مثل هذه الصغيرة ليست فريستك المفضلة، ولكنها تحبك إلى درجة الجنون. لقد حاولت الانتحار لمجرد أن أنبتها أمها على مبالغتها في تزين البيت بصورك.
0: قلت إنها حاولت الانتحار. أهي موجودة في حفل الليلة؟
4: أجل، إنها تنتظر في الشرفة. أتحب أن تراها؟
0: في الحال، لا يجب أن نترك الجميلة التي أرادت الانتحار من أجلي تنتظر طويلا.
1: ويتقابل رودولف فرانسوا جوزيف بميري فيتسيرا في شرفة القصر الإمبراطوري، وللمرة الأولى يحس معبود فتيات النمسا أنه قد صار عبدا لهذه الساحرة الصغيرة، وأنه عثر أخيرا على حبه الحقيقي.
3: ويكتب القدر السطور الأخيرة في مأساة مايرلينغ،
1: المأساة التي هزت أوروبا كلها وزلزلت عرش إمبراطورية النمسا العريقة، والتي نشهد غدا خاتمتها معا يا عزيزي المستمع من نافذة التاريخ.

غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. سوق المحرق.
2: يقع سوق المحرق بين حي الشيخ عبد الله وحي بوماهر، وهو السوق الأصغر مساحة من سوق المنامة، لكنه ثري بكل ما يعكس العادات والتقاليد البحرينية الدافئة، إذ يقدم تجربة ساحرة من التسوق على العتبات القديمة للمدينة، حيث الحلوى البحرينية ومحلات المكسرات والحلوى التقليدية، ويضم أيضاً سوق القيصرية أحد أهم مشاهد المعمار ضمن مشروع طريق اللؤلؤ.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.
3: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضوية الاتحادات البرلمانية.
4: يشارك مجلس الشورى من خلال الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أو منفرداً في عضوية عدد من الاتحادات والهيئات والمؤسسات البرلمانية الدولية والإسلامية والعربية التي يقرر المجلس الاشتراك في عضويتها أو المساهمة في أعمالها. ولدى المجلس عضويات في أكثر من 10 اتحادات ومؤسسات برلمانية إقليمية ودولية. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة مختارة بصوت الفنانة ديانة حداد. أوقات سعيدة نرجوها لكم. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
5: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
4: أثير الشغف والإبداع والتميز.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
4: هنا البحرين.
5: هنا البحرين.
6: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: الصحفي الصغير. ليس كل ما تعرضه شاشات التلفاز من شأنه أن يلفت نظر طلال وأخته.
1: سيداتي وسادتي، إليكم هذا الإعلان المهم. الصحفي الصغير مسابقة تقيمها جمعية المحافظة على البيئة. طالعوا التفاصيل في الصحف اليومية. وشكراً.
2: لماذا لم يخبرنا عن التفاصيل؟
1: هذا كل ما أحمله من أنباء. أسعد الله أوقاتكم ومع السلامة.
0: لم ينتظر لحظة واحدة. مسابقة الصحفي الصغير فكرة عشعشت في رأسيهما.
2: أبي ابحث بسرعة. اهدئي يا فاطمة، لا تزعجي والدي، لا تكترث لها يا والدي. ها، هل رأيت الإعلان؟
3: ها هو. هناك جائزة قيمة لأفضل مقال يتناول موضوع رمي النفايات في مكانها المخصص.
2: رائع، ماذا أيضا؟
3: يجب أن يكون المقال مدعما بالشواهد المناسبة.

0: الحاسبة والصور الضوئية.
1: يا سلام، جائزة قيمة، سنبدأ في يوم الغد يا فاطمة.
2: وما إن أشرقت شمس اليوم التالي حتى انطلق طلال وأخته فاطمة بجمع مادة يقدمانها إلى لجنة المسابقة.
1: لم أجد شيئاً من مظاهر رمي القمامة في غير مكانها. ماذا جرى للناس؟ كلهم منظمون؟
3: اصبر قليلاً، لابد أن تجد شيئاً.
1: ها؟ انظري هناك، ما هذا الاستهتار؟ بعض الناس يرمون القمامة أمام منازلهم. عائلتان وتتحول المدينة إلى حاوية قمامة. هذه فرصتي.
4: هل تحتاج إلى مساعدة؟
5: لا يا أخي، سأنتظر سيارة أجرة لتحمل أمتعتي إلى المطار.
1: يا حبيبي، لم تكن نفايات، كانت حقائب سفر. لقد فشلت محاولتي في تصويرها.
2: لم تنفع هذه المحاولة، فبدأت رحلة البحث من جديد.
1: ها هي، وجدتها يا فاطمة. بعض الأخوة المستهترين يرمون أكياس وأكوام القمامة خلف أسوار الحديقة، كأنه لا يوجد من ينتقد تصرفاتهم.
3: انظر، القمامة تتحرك.
1: يا لطيف، ما هذا؟ سيارة نقل قمامة؟ فشلت مرة أخرى.
2: وقرر الأطفال العودة إلى المنزل بعد أن فشلت كل مخططات طلال.
3: ماذا نفعل؟ ما فائدة الكتابة إن لم نجد صوراً مناسبة؟
1: سأكتب موضوعاً مؤثراً ثم أجمع الصور في وقت لاحق.
3: غرفتك مليئة بالقمامة يا طلال، لابد من ترتيبها.
1: أنت لا تدرين أهمية ما أقوم به الآن. قمامة، سلامة، فخامة، شهامة. وجدتها، يا سلام. لكن ما الفائدة من ذلك؟ لم أجد صورة مناسبة بعد.
2: وهكذا مضى النهار دون أن يصل بطلنا الصغير إلى شيء يستحق الاهتمام. ومضت عدة أيام على ذلك الإعلان، ويبدو أن طلال قد نسي الأمر تماما. أما فاطمة،
3: أنا صاحبة الجائزة الأولى.
1: ماذا؟
3: كما سمعت وكما سترى. ما رأيكم؟ انظروا إلى العنوان، يا من ترمي القمامة، هل رمي القمامة شهامة؟
2: رمي القمامة في غير أماكنها المخصصة أمر خاطئ يدركه الجميع، فهل أنت واحد منهم؟ ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفا. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

0: حياتي.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
0: أمراض تتكلم.

0: هل تعرفين يا زينة أنه صار بإمكان من يخطط للسفر خارج وطنه أن يحصن نفسه بشكل كامل ضد الأمراض التي تحدث في المكان الذي يتجه إليه؟
1: ولكن ما السبيل الذي يسلكه من يريد السفر خارج وطنه ليحصن نفسه؟
0: إليك الجواب. قبل موعد سفره بحوالي شهر ونصف يراجع الجهة المسؤولة، ربما السفارة أو الطبيب أو وزارة الصحة، للاستعلام عن التلقيحات الإجبارية التي يجب التحصن بها قبل دخول ذلك البلد.
1: ويمكنه أيضاً الاستعلام عن احتياطات الوقاية اللازمة، أليس كذلك؟
0: بلى، وحتى أثناء السفر يوصى المسافر بأخذ احتياطات صحية كغلي الماء والحليب جيداً قبل تناولهما. وكبديل يمكن استعمال حبوب تطهير خاصة لمعالجة المياه والسوائل الأخرى بوضع حبة في كوب السائل المراد شربه.
1: ولكن على حد علمي يا كريم، فإن الشراب الذي يحوي كربونات مثل الكولا والمحفوظ في علب أو زجاجات مختومة يكون عادة آمناً.
0: صحيح، ويجب تجنب تناول السلطة والطعام المعاد تسخينه والمأكولات غير المطبوخة.
1: حسناً، ولكن ماذا بمقدور المسافر أن يفعل حيال بعض الأمراض التي تنتقل بالعدوى بواسطة حشرات ماصة للدم كالبعوض والذباب كالملاريا مثلاً؟
0: نعم، في حال التخطيط لزيارة أي بلد تستوطن فيه الملاريا ولو لساعات، على المسافر البدء بعلاج مضاد للملاريا قبل بضعة أيام من الرحلة والاستمرار به لعدة أسابيع بعد العودة.
1: عرفنا إذن أن مرض الملاريا ينقله البعوض من شخص إلى آخر، ولكن لم نعرف ما الذي يسبب هذا المرض.
0: مرض الملاريا ببساطة تسببه طفيليات دقيقة وحيدة الخلية تدعى المتصورات، وتنتقل من شخص لآخر عن طريق بعوضة الإنفيل تحديداً، ولا يوجد ناقل آخر للمرض.
1: إذن فالمتصورات تدخل مجرى الدم لدى الشخص الملدوغ من بعوضة الإنفيل التي تكون قد لدغت شخصاً آخر مصاباً بالملاريا.
0: صحيح، وبعدما تدخل المتصورات إلى الدم فإنها تتوضع في الكبد وتتكاثر فيه بسرعة كبيرة، وبعد عدة أيام يصل إلى الدم الآلاف منها وتبدأ مباشرة بتخريب خلايا الدم الحمراء، والكثير منها يبقى أيضاً في الكبد ويتكاثر ويصدر إلى الدم من وقت لآخر أعداداً كبيرة منها.
1: ولهذا إذن يصاب الشخص المريض بالملاريا بهجمات متكررة، وكل هجمة تعني تحرر أعداد جديدة من المتصورات من الكبد إلى الدم.
0: أحسنت، بالضبط هو ما قلته. وللملاريا أعراض تفسر اسمها الثاني، وهو البرداء، أي البرد والحرارة.
1: وهل تعرف أحداً عانى من مرض الملاريا؟
0: أجل، وهو ما جعلني أطلع على ما ذكرته من معلومات عن هذا المرض الذي حول فرحة العائلة بعودة رجلها إلى حزن وهم، وهو قريب لي، يعمل مهندساً واسمه طارق.

0: حمدا لله على سلامتك يا طارق.
1: سلمك الله يا زوجتي. كيف حالك وكيف الأولاد؟
0: الحمد لله، الكل بخير، وأنت تبدو بخير أيضا.
1: أجل، هيا بنا إلى المنزل، فقد اشتقت إلى الأولاد وإلى أمي وإلى كل ما في هذا البلد. قاتل الله الغربة.
0: يعني أنك لن تسافر بعد اليوم؟
1: أعدك بألا أسافر بعد اليوم يا بهية، فالحياة بعيدا عن الوطن والأهل صعبة.
0: طارق؟
1: نعم.
0: هل لسعتك بعوضة أو حشرة ما في وجهك؟
1: يبدو ذلك، ولكن لا تهتمي، يومان أو ثلاثة وتختفي آثارها، فقد مضى عليها أسبوع تقريبا. هيا بنا.
0: حسناً.

لو كانت لسعة بعوضة عادية يا مهندس طارق لما كان هناك داع لأن تهتم، ولكن إنها لسعة بعوضة الإنفيل. فهل نسيت أنك قادم من بلد استوائي يعج بأنواع البعوض هذه؟ ولسوء حظك فإن تلك البعوضة التي لدغتك لدغت شخصا مصابا بالملاريا قبلك، فنقلت المرض إليك وصرت أنت أيضا مصابا به بمرض الملاريا. لهذا لن تطول فرحة عائلتك، إذ ستبدأ أعراضي بالظهور عليك بعد ساعة، فتعاني من إرهاق وصداع وغثيان وقشعريرة مفاجئة ثم حرارة مرتفعة تمكنني من التأثير ربما على دماغك.

0: هكذا إذن حظيت رسوم المشاريع كلها التي قدمتها برضا وإعجاب الشركات الأجنبية؟
1: نعم يا زوجتي، ودفعوا لي أسعاراً خيالية كمكافأة عنها، وطلبوا مني أن أزورهم بعد شهر، ولكني أصريت على أن يأتي مندوب من قبلهم إلى بلادنا، لأني لن أسافر ثانية.
0: خيراً فعلت يا طارق، تبدو مرهقاً، هل تريد أن ترتاح قليلاً؟
1: يا ليت، لأني أشعر بصداع قوي وإرهاق شديد، وأيضاً ببعض الغثيان.
0: سأحضر لك شراباً ساخناً وحبتي مسكن، وغداً ستكون بألف خير إن شاء

بل سيكون طارق المسكين غدا غارقا في أعراضي. أنا مرضه، مرض الملاريا. إذ سيصاب بنوبة الحمى الوصفية للملاريا، والتي تدوم من 12 إلى 24 ساعة. أما عن أعراضها فحدثوا ولا حرج. قشعريرة مفاجئة تتبعها مرحلة ارتفاع حرارة مع تنفس سريع، وتنتهي هذه الأعراض بمرحلة تعرق يرافقها انخفاض في الحرارة. وسوف تتكرر هذه الأعراض كلما تحررت المتصورات في الكبد إلى مجرى الدم، حيث ستقوم بتخريب خلايا الدم الحمراء، وربما تؤدي إلى إصابة طارق بفقر الدم.

ثم إن الخلايا الحمراء التالفة ستتجمع وتسبب أذىً كبيراً خصوصاً في الكلية والدماغ، مما سيزيد الخطر على حياة طارق المصاب بالملاريا، أي بي أنا مرضه.

ما الذي يصيبني؟ الحر شديد في الخارج، وأنا أكاد أموت من البرد. ما بالي اليوم؟ أتنقل من حالة البرد إلى حالة وكأنها ارتفاع حرارة. لا لا لا لا لا لا لا, لا يعقل أن يكون كل هذا طبيعياً. لابد أن نبي شيئاً، ولكن ما هو؟ كم أنا متعب!

أنا سأخبرك ما بك يا طارق. أنت مصاب به بمرض الملاريا، والملاريا التي انتقلت إليك عبر بعوضة الإنفيل هي من نوع الملاريا المنشلية، أخطر أنواع الملاريا، لأنها تحرر كل المتصورات الجديدة من الكبد إلى الدم دفعة واحدة، لهذا تعاني من هجمات حادة سوف تستمر على الأقل ليومين أو ثلاثة أيام، وإذا لم تعالج نفسك فسوف تتجمع خلايا الدم الحمراء التالفة عندك جراء هجمات الملاريا وتسد الأوعية الدموية عندك، وعندها سوف تموت.

0: طارق؟ طارق،
1: ماذا يا زوجتي؟
0: أخوك مرشد جاء يسلم عليك. طارق، طارق، ما بك؟ مرشد، دكتور مرشد، تعال وانظر أخاك طارق ما به.
2: ماذا هناك يا زوجة أخي؟
0: طارق أخوك في حالة يرثى لها، أرجوك افحصه واعرف ما به.
2: حسنا، دعينا وحدنا يا بهية. طارق، بما تحس يا أخي؟
1: بصداع شديد وإرهاق وغثيان ودوار، وأحيانا أشعر ببرد، وأحيانا أخرى أحس بأن حرارتي قد ارتفعت، ثم أتعرق وأبرد من جديد.
2: هذه هي.
1: ما هي يا أخي؟
2: دعنا نجري لك فحصا سريعا للدم حتى نتأكد.
1: نتأكد من ماذا؟
2: من أنك مصاب بالملاريا.
1: الملاريا مرة واحدة؟
2: نعم، بكل أسف يا أخي،

0: ما خمنته كان صحيحا يا طارق.
1: تقصد أني مصاب بمرض الملاريا يا أخي؟
0: أجل، وينبغي أن نبدأ بالعلاج على الفور، لأن الملاريا التي انتقلت

0: وصلت إليك عبر بعوضة الإنفيل، هي من نوع الملاريا المنجلية.
1: وهل هي من النوع الخطير يا دكتور مرشد؟
0: إنها أخطر أنواع الملاريا يا زوجة أخي.
1: طيب، وما هو العلاج الفعال؟
0: يوجد دواء مضاد للملاريا، سيبدأ طارق أخي بتناوله من هذه اللحظة لأني أحضرته معي، وسوف يستمر في استعماله لعدة أسابيع بعد الشفاء التام منعاً لنكس المرض.
1: مشؤومة الساعة التي اختاروه فيها للسفر إلى ذلك البلد الاستوائي، فبدل أن نفرح بنجاحه وتفوقه ها نحن متوترون قلقون على صحته.
0: الحق عليه هو يا زوجة أخي.
2: الحق علي أنا يا مرشد؟ كيف؟
0: كان عليك أن تلجأ إلى وقاية نفسك من مرض الملاريا، لا سيما وأنك تعرف أن البلد الذي تقصده مكان موبوء بها.
2: لكني كنت منتبها يا أخي، فلم أكل أو أشرب أي شيء قبل تعقيمه، ماذا يمكنني أن أفعل غير ذلك؟
0: إلى جانب ما ذكرته، كان عليك أن تتناول دواء مضاد للملاريا قبل السفر بعدة أيام، والاستمرار في ذلك إلى ما بعد عودتك.
2: لم أكن أعلم ذلك يا دكتور مرشد.
0: ها قد علمت الآن، فتنبه لأجل المرة الثانية.
2: لا ثانية ولا ثالثة، فقد اتخذت قراري ولن أسافر بعد اليوم أبداً.

0: ألو؟
1: نعم،
0: لحظة من فضلك، مدير الشركة يطلبك يا طارق.
2: ألو؟ أهلا أستاذ مصعب، أهلا. الحمد لله، أفضل. نعم؟ حقا؟ دعني أفكر في الأمر. حسنا، حسنا، مع السلامة. مرشد؟
3: نعم يا طارق.
2: كم يلزمني لأبرأ من الملاريا؟
3: أسبوعان تقريبا، إن ثبرت على تناول الدواء بانتظام واخترت طعاما مغذيا خلال هذه الفترة.
2: بهية، هل تسامحينني؟
1: على ماذا يا زوجي؟
2: حصلت على عرض مغر للسفر إلى الخارج لمدة شهر فقط، ولا يمكنني رفضه، فهو مهنيا يعني لنجاحي وتفوقي الكثير.
1: تريد أن تسافر من جديد؟
2: ليس الآن، بل بعد حوالي 20 يوما، ولكن قبل ذلك سأقوم بدراسة أستعلم فيها عن التلقيحات الإجبارية التي تحصنني قبل دخول ذلك البلد، وعن احتياطات الوقاية اللازمة. ماذا؟ هل توافقين؟
1: لن أقف في طريق نجاحك يا طارق، فما يهمني صحتك وسلامتك، وما دامتا محفوظتين بإذن الله فلا مانع.
3: لقد وفرت علي أن أنصحك بما عليك القيام به قبل السفر يا أخي.
2: تعلمت بالتجربة، إنها أستاذ ماهر.

0: استمعتم إلى حلقة من برنامج
1: أمراض تتكلم.
0: أمراض تتكلم، المادة العلمية
1: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
0: الإعداد الإذاعي والإخراج
1: نوال حجازي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية.

0: الطبية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة مختارة بصوت الفنانة ديانة حداد. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، أنا أي إجراء أسويه في حقن، فيلر، بوتوكس، حتى إذا بياخذون مني دم، دايما جسمي بقع زرقة عودة وتم فترة طويلة لما تروح، شنو ممكن أسوي عشان هالبقع ما تصير؟
6: شكرا جزيلا على هذا السؤال المهم. النقطة الأولى، إذا هذه البقع الزرقاء وايد ومتكررة وحتى تحدث بدون أي غزة أو ضربة أو سبب، يعني تقومين من النوم تشوفين بقع زرقاء، أو إذا كان يصاحبها شوية نزيف في الخشم أو لما تفرشين أسنانك، لازم تزورين الطبيب لعمل فحوصات الدم ولتأكد أن الصفائح طبيعية ووظيفتها طبيعية. النقطة الثانية، في ناس طبيعة جسمهم الأوعية الدموية مالتهم رقيقة، بمعنى تصيدهم كدمات أكثر من المعتاد مقارنة بالناس الثانيين. عموماً الكدمة تطول تقريباً من 10 أيام إلى 2 أسبوع زايد قاصر، وما منها خوف بإذن الله. ولكن سؤالك، هل ممكن أمنعها؟ صعب إن احنا نمنع الكدمات، ولكن قبل ما تسوين إجراءك الطبي في المرة الثانية، تأكدي إن أنتي وموقفة أي دواء يزيد من سيولة الدم، مثل الأسبرين، بعض كبسولات اللي فيها مستخلص الثوم أو مستخلصات الأسماك البحرية أو الجينكو بلوب احنا نسميها. تأكدي إن ما تستخدمين أي من هذه الأدوية، وإذا كنت تستخدمينهم 3 أيام قبل الإجراء توقفينا. أيضا من التبس المفيدة بعد الإجراء، ممكن تكثرين من تناول أو شرب عصير الأناناس الخالص، لأنه يحتوي على مادة برومولين اللي يساعد كثير إن الكدمة تروح بسرعة. هناك أيضا كريمات وحبوب طبيعية تحتوي على عشبة الأرنيكا اللي أثبت إن هي تساعد في تخفيف النفخ والكدمات بشكل كبير. غير كذي، شوية شمادات ثلج وتنطرين عليهم، ومع الوقت راح تروح بإذن الله.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
7: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
8: واللي له الحسنى على كل بذال، الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
7: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

في عام 1783 انتصر الشيخ أحمد بن محمد الفاتح في معركة الزبارة ودخل البحرين ليضع فيها أركان الدولة الحديثة ويؤسس فيها حضارة تكمل العقد الفريد لسلسلة الحضارات التي تعاقبت على هذه الجزيرة. ومنذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة ما زالت هذه الدولة سباقة مزدهرة في ظل التعددية الثقافية والحضارية التي ترسم ملامح مملكتنا الواحدة مملكة البحرين.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يتلقى برقية شكر جوابية من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ردا على برقية جلالته المهنئة لفخامته بمناسبة الذكرى 50 بعد 200 لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. نائب رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن القطاع الخاص يطلع بدور مسؤول يسهم في بناء مجتمع تتكامل فيه الفرص مع المسؤولية تجاه الإنسان والبيئة. انطلاق أعمال المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة واسعة. ومكتب رئيس مجلس الوزراء يعلن أسماء منتسبي الدفعة 12 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية بعد اجتيازهم بنجاح مراحل الفرز والتقييم المختلفة.

0: من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، ردا على برقية جلالة الملك المعظم المهنئة لفخامته بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. وأعرب فخامة الرئيس الأمريكي في البرقية عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه على مشاعر جلالته الطيبة والصادقة ومشاركة مملكة البحرين للولايات المتحدة الأمريكية الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة وما تجسده من قيم ومبادئ راسخة. وأشار فخامته إلى أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين، معربا عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية ومواصلة العمل معا من أجل مستقبل أكثر أمنا وازدهارا وسلاما. تضمنت كلمة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه خلال تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد 5 من الفصل التشريعي 6 أبهى صور الوفاء والاعتزاز بالدور المقدر للحكومة وما أبدته من مقدرة وعزم على استدامة الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، فضلا عن الإشادة الملكية باحترافية ويقظة رجال القوات الدفاعية والأمنية في صون أمن الوطن وسيادته والإصرار على إبقاء راية البحر خفاقة شامخة.
1: من صلابة الموقف إلى كفاءة الأداء، ومن يقظة الميدان إلى استقرار الحياة اليومية، جسدت مملكة البحرين خلال المرحلة الاستثنائية الماضية نموذجا وطنيا في إدارة التحديات ارتكز على حكمة القائد ومتانة المؤسسات وتكامل المسؤوليات.
2: ومن دواعي ارتياحنا واعتزازنا أن نشير هنا إلى الدور المقدر الذي قامت به الحكومة في هذه المرحلة بدقة عالية، وذلك بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما كفل استمرار تقديم الخدمات بالكفاءة والجودة المعهودتين والمضيف إعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والمعيشية، مؤكدين ثقتنا بالخطط الحكومية الموضوعة للتعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة تحقيقاً للتوازن بين ضرورات الاستقرار ومتطلبات التنمية.
1: وفي كلمته السامية ثمن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم

0: حفظه الله ورعاه الدور المقدر للحكومة بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما أظهرته من قدرة على ضمان استمرارية الخدمات وصون الاستقرار الاقتصادي والمعيشي والمضي بثبات نحو استعادة المسار الطبيعي وفق رؤية توازن بين متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل. وفي ميدان العزة والسيادة جاءت الإشادة الملكية بالقوات الدفاعية والأمنية تقديراً ليقظة رجالها واحترافية أدائها وتضحياتها في الذود عن حمى الوطن وصون أمنه ومنعته.
1: توجه بعظيم الشكر إلى قواتنا الدفاعية والأمنية لما أظهرته من يقظة وفعالية وتميز في مواجهة التحديات والتهديدات، وما بذلته من جهود استثنائية في حماية الوطن والدفاع عن سيادته، مؤكدين التزامنا التام بسياستنا في تطوير قدراتنا الدفاعية والأمنية وتحديث منظوماتها بما يعزز أمن بلادنا ومنعتها بثبات راسخ ونصر مبين بإذن الله تعالى. حضور الكرام، لعل من أهم دروس هذه المرحلة أن قوة البحرين لا تقاس بسلامة مؤسساتها وحدها، وإنما بقدرة مؤسسات المجتمع وأفراده على الإسهام في مواجهة التحديات وتحويلها إلى عمل مثمر.
0: وتتواصل المسيرة بعزم ملكي راسخ على تطوير القدرات الدفاعية والأمنية وتحديث منظوماتها لتبقى مملكة البحرين عصية على التهديدات، منيعة بإرادة أبنائها، ثابتة في سيادتها، وماضية نحو مستقبل تصونه قوة الردع وتسنده وحدة الصف وتزدهر فيه مسيرة البناء والتنمية.
2: للمزيد يسرني أن ينضم إلي عبر الهاتف سعادة الدكتور عبد العزيز أبل عضو مجلس الشورى، أهلا ومرحبا بك في هذه النشرة. جلالة الملك المعظم أشاد بالدور المقدر للحكومة خلال المرحلة الماضية بتوجيه ومتابعة طبعا من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ما الدلالات التي تحملها هذه الإشادة الملكية، وكيف تعكس مستوى كفاءة الأداء الحكومي في التعامل مع مختلف الظروف الاستثنائية؟
3: تعبر الإشادة الملكية السامية عن الثقة الرفيعة التي يريها جلالة الملك المعظم أيده الله للحكومة الموقرة، التي أدارت المرحلة الاستثنائية بروح المسؤولية والعمل المؤسسي بتوجيه ومتابعة حديثة من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. وهذه الإشادة هي تقدير ملكي سامي لما تطلبته المرحلة من سرعة استجابة وتنسيق بين الأجهزة والهيئات الحكومية، وضع مصلحة الوطن وسلامته واستقراره ومصالح المواطن واستمرارية الخدمات في صدارة الأولويات. وتعكس هذه الثقة الملكية رؤية استشراف للمرحلة المقبلة، حيث تمثل الإشادة الملكية حافزاً لمواصلة تطوير الأداء الحكومي وتعزيز الجاهزية والاستعداد لأي تحديات مستقبلية بمبادرة عالية، مما يدعم استقرار المملكة ومواصلة مسيرتها التنموية تحت قيادة جلالة الملك المعظم وتوجيهاته السامية.
2: نعم دكتور عبد العزيز، كيف أسهمت المتابعة الحثيثة والمباشرة أيضا من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تعزيز فعالية الاستجابة الوطنية بشكل عام؟
3: عند الحديث عن دور صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه في الإدارة التنفيذية، فلا بد من القول أن الظروف الاستثنائية تحتاج إلى رؤية وتصميم القائد، فلا يكفي أن تكون الخطط وحدها جاهزة للمعالجة والتصدي للظروف غير المعتادة. فالفارق يكمن هنا في المتابعة المباشرة والحثيثة وسرعة تحويل القرار بثقة إلى تنفيذ متقن ومحقق للغاية الإيجابية المرجوة. لذلك سرعة اتخاذ القرارات المناسبة تمثل عاملا مهما في التعامل مع الظروف الاستثنائية، وهذا ما تميزت به الرؤية الثاقبة والإدارة التنفيذية الصائبة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. وبدون شك فإن حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر في التركيز على الأولويات وتسريع التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية ومعالجة التحديات بحكمة أولا بأول عزز فعالية الاستجابة الوطنية للمتطلبات.

0: الظروف الاستثنائية، رسخ الثقة بكفاءة العمل الوطني والتصدي للتحديات بكفاءة واقتدار قل نظيره. وهذا ليس بجديد أو مستغرب على بعد نظر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقيادته التنفيذية، فقد ثبت ذلك بجلاء خلال أزمة كورونا التي تميزت فيها الإدارة التنفيذية في البحرين بشكل واضح، مما استحق كل الثناء والإشادة والتقدير وطنيا وإقليميا ودوليا.
1: نعم سعادة الدكتور عبد العزيز أبو العضو مجلس الشورى، كل الشكر لك على هذه المداخلة. هذا وأكد عدد من المسؤولين أن مضامين الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه خلال افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس اشتملت على العديد من الموضوعات المهمة والمحورية والهادفة إلى تعزيز العمل الوطني ومسيرة النمو والازدهار التي تعيشها مملكة البحرين.
2: إن المشاركة في هذا اليوم هي تعد من المشاركة المباركة لجلالة الملك وللعرس القانوني والدستور لهذه المملكة، وأيضا يعتبر نبراسا يهتدي به جميع مؤسسات الدولة، إذ أن هذه التشريعات هي تصب في النهاية في مصلحة المواطن والوطن، ونحن إذ نحضر بذلك نستمع وننصت إلى توجيهات جلالة الملك.
3: كلمة سامية سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، واللي تكون دائما هي النبراس اللي نهتدي فيه ونبني عليه إن شاء الله في برامج الحكومة وبرامج وزارات الدولة، أيضا المؤسسات اللي موجودة ترسم في خارطة الطريق للفترة القادمة. ونتمنين إن شاء الله مملكة البحرين دوام التوفيق والنجاح.
4: سعداء أن نكون في هذا اليوم بين الحضور في دور الانعقاد لمجلس الشورى والنواب بحضور سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والاستماع إلى كلمته السامية التي تغرس فينا الوطنية والديمقراطية.
5: نتطلع إلى فصل تشريعي موفق بإذن الله، وأيضا إلى المزيد من التعاون بين مجلس الشورى مجلس النواب والسلطة التنفيذية.
6: طبعا كلمة جلالة الملك هي نبراس، هي شمس الحقيقة بالنسبة للبحرينيين، لأنه القائد المتطلع إلى المستقبل، وهو الذي حمي البحرين في ظل ظروف مناخية وظروف إقليمية صعبة جدا مرت على البحرين، وخصوصا في ظل الحرب أثبت جلالة الملك مع شعبه أننا قوة لا يمكن إلا أن تكون قوية وأسطورية، ونستطيع أن نلوي عنق التاريخ وعنق أيضا العواصف التي تجر على البحرين، ونبقى دائما نتطلع إلى بحرين جميلة مستقبلية بقيادة جلالة الملك وسمو ولي العهد.
1: أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن مواصلة مؤسسات القطاع الخاص الاطلاع بدورها المسؤول يجسد وعيها العالي بأهمية الإسهام في بناء مجتمع تتكامل فيه الفرص الاقتصادية مع المسؤولية تجاه الإنسان والبيئة على نحو يتماشى وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأوضح معاليه بأن هذا الوعي المتنامي يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، إذ أصبح مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات ركيزة فاعلة ومكملة للجهود الحكومية، وأن القيمة الحقيقية لهذا التكامل تتجلى في إطلاق مبادرات تنموية نوعية تلامس الاحتياجات الفعلية للمجتمع وتترك أثرا إيجابيا مستداما في حياة المواطنين. جاء ذلك لدى تفضل معاليه صباح اليوم بتسليم جوائز الدورة الخامسة من درع البلاد المسؤولية الاجتماعية للشركات 2026 في احتفالية نظمتها مؤسسة البلاد الإعلامية، وحضرها معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السمو والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع التجاري ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. بهذه المناسبة أعرب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للمساعي الدؤوبة التي تواصل مؤسسة البلاد الإعلامية في تنظيم هذه الفعالية التي شهدت على مدى 5 أعوام متتالية تطورا وزخما كبيرين، بما يعكس الدور الإيجابي والفاعل لوسائل الإعلام في تعريف الجمهور بالمبادرات المجتمعية وإبراز نتائجها. ونوه معاليه بجهود القائمين على مبادرة درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية

0: للشركات وبدورهم في الإعداد والتحضير وتقييم المشاركات، مهنئا في الوقت نفسه الشركات الفائزة بجوائز هذه الدورة. عقب ذلك تفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بتسليم ميدالية التميز لشخصية العام 2026 إلى سمو الشيخ زين بنت خالد الخليفة رئيس مجلس أمناء مؤسسة المبرة الخليفية، تقديرا لإسهامات سموها في دعم التعليم وتمكين الشباب البحريني ومساندة ذوي الهمم ورعاية برامج تنمية المرأة. كما تفضل معاليه بتكريم الشركات والمؤسسات الفائزة بفئات الدرع، وهي بنك البحرين والكويت الفائز بدرع الجائزة الكبرى، شركة STC البحرين الفائزة بدرع التميز الاقتصادي، مجموعة فنادق الخليج الفائزة بدرع التميز الاجتماعي، شركة APM Terminals الفائزة بدرع التميز البيئي، الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا جامعة البحرين الطبية الفائزة بدرع تمكين وتقدم المرأة. وقد أعرب ممثلو الجهات الفائزة عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على دعمه المتواصل لهذه المبادرة. من جانبه ثمن السيد عبد النبي الشعلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة البلاد الإعلامية تشريف معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الحفل، مؤكدا أن ذلك يمنحها حافزا لمواصلة العمل على تقدير المؤسسة الممارسات المتميزة وتعزيز حضور المسؤولية الاجتماعية في مؤسسات القطاع الخاص. وأوضح الشعلة بأن الدورة الخامسة شهدت مشاركة 41 شركة بإجمالي 76 مشاركة في فئات الجائزة الخمس، فيما بلغ مجموع أعداد الشركات المشاركة في الدورات الأربع السابقة 182 شركة مع احتساب مشاركات الشركات في كل دورة على حدة.
1: جهود متواصلة لخدمة المجتمع تسطر قصص نجاح جسدتها شركات القطاع الخاص التي حرصت على أن تكون لها بصمة في المجتمع البحريني واستحقت نيل جائزة درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات.
2: تم تدشين النسخة الخامسة لمبادرة درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقت في الأساس ولا تزال بهدف المساهمة في تعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية في المجتمع، وأيضا الإظهار بفخر أداء المجتمع وأداء الشركات في هذا المجال في البحرين التي تميزت دائما بعمل الخير والتفاني في خدمة المجتمع. ورأينا كيف أن شركاتنا الوطنية تتسابق دائما في أن تساهم في هذا المجال، مجال الخدمة الاجتماعية.
1: هذه الجائزة لا تقتصر على كونها تكريماً للمبادرات الرائدة، بل تمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل الوطن، حيث تحفز المؤسسات على مضاعفة جهودها وابتكار حلول مستدامة تسهم في مواجهة التحديات التنموية والاقتصادية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. هذه المبادرات يتجاوز أثرها حدود التتويج لتصنع فارقا ملموسا في جودة الحياة وتعزز من قيم التكافل والتعاون بين مختلف قطاعات الدولة، مما ينعكس إيجابا على مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
0: انطلقت أعمال المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط والمعرض المصاحب إنسان اللذين تنظمهما هيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تحت شعار تعزيز استدامة الجهود من خلال الإبداع والشراكات. وقد ألقى سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية رئيس لجنة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان في الجلسة الافتتاحية للمنتدى كلمة رفع فيها خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة احتفاظ مملكة البحرين بالمستوى الأول في التقرير السنوي لوزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاتجار بالأشخاص للعام التاسع على التوالي. وأكد سعادة وزير الخارجية أن صون حرية الإنسان وكرامته مبدأ يجمعنا مهما اختلفت ثقافاتنا وعقائدنا، موضحا بأن لهذا المبدأ جذور راسخة في مملكة البحرين وفي قيم المجتمع البحريني.

0: عاداته التي ترسخ احترام الإنسان وحسن معاملة كل من يعيش على هذه الأرض. وأضاف سعادته أن هذه القيم وجدت تعبيرا مبكرا في إعلان حظر الرق وتجريم بيع الأشخاص وشرائهم عام 1937 في عهد المغفور له بإذن الله تعالى صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين آنذاك طيب الله ثراه. وقال سعادة الوزير إن جلالة الملك المعظم أكد رسوخ هذه القيم عند استقباله رؤساء الوفود المشاركة في الدورة الأولى لهذا المنتدى، حين ربط احترام أهل البحرين لكل من يعيش على أرضها بعاداتهم الأصيلة، وأكد أن صون الكرامة وضمان الأمن حق لجميع البشر، مضيفا أنه في ظل الرؤية الملكية السامية وبجهود الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تطورت منظومة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تتكامل فيها الوقاية والحماية والمساءلة، وتعمل فيها مؤسسات الحماية جنبا إلى جنب مع الجهات الأمنية والقضائية لرعاية الضحايا. وقال وزير الخارجية إننا ننظر إلى احتفاظ مملكة البحرين بالمستوى الأول في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بوصفه مسؤولية متجددة لا غاية بلغناها، ومن هنا جاء اعتماد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للأعوام 2027-2029 لتعزيز استدامة هذه المنظومة. وشدد الزياني على أهمية هذا المنتدى في بناء الثقة بين الجهات المعنية في دولنا وتحويل الخبرات المتبادلة إلى تعاون يستجيب لاحتياجات الإنسان. إلى ذلك ألقت البارونة تيريزا مي رئيسة وزراء المملكة المتحدة السابقة عضو مجلس اللوردات رئيسة المفوضية العالمية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص كلمة مصورة بعنوان التكنولوجيا والابتكار في مواجهة الاتجار بالأشخاص التحديات والاتجاهات المعاصرة، ورحبت بالموضوعات التي يناقشها المنتدى.
1: في إطار الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تنطلق في مملكة البحرين أعمال المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط في نسخته السابعة تحت شعار تعزيز استدامة الجهود من خلال الإبداع والشراكات وبمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية.
2: نيابة عن أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أحب أني أرفع أسمايات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على هذا الإنجاز التاريخي الكبير لمملكة البحرين في تحقيق والحفاظ على تصنيف الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية اللي يقيم جهود الدول في مكافحة الاتجار بالأشخاص لتسع سنوات على التوالي. واللي يميز هذه النسخة من المنتدى أنه مو بس مشاركين معانا دول مجلس التعاون والجهات الحكومية، ولكن تشهد مشاركة غير مسبوقة من القطاع الخاص، سواء كان عن طريق دعم المنتدى أو مشاركة في الفعاليات أو المساهمة في نشر الوعي أو بناء القدرات. ولأول مرة من ضمن أعمال المنتدى عندنا معرض إنسان اللي مشارك فيه أكثر من 30 فنان، والهدف أن احنا نبين أن للفن والثقافة والإبداع دور أساسي في نشر الوعي.
1: ويناقش المنتدى سبل تطوير آليات مكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود من خلال جلسات متخصصة تتناول دور الإعلام والاتصال وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى جانب حماية الطفل والعمالة المنزلية واستعراض التجربة البحرينية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتتميز هذه النسخة بمشاركة غير مسبوقة من القطاع الخاص إلى جانب ممثلي الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ليبحث حلول مبتكرة ومستدامة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، فيما يصاحب أعمال المنتدى معرض فني يسلط الضوء على دور الفن والإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي بهذه الجريمة.
0: افتتحت هيئة البحرين للثقافة والأثار بالتعاون مع مجموعة بابكو إنرجيز معرض العوالي في متحف البحرين الوطني. وشهد الافتتاح حضور سعادة الأستاذة هالة محمد جابر الأنصاري مستشار جلالة الملك المعظم للشؤون الثقافية والعلمية، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة

0: المبعوث الخاص لشؤون المناخ وسعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السباعي وزير البيئة والتغير المناخي في دولة قطر، والشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار. بهذه المناسبة عبر رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار عن سعادته بافتتاح معرض العوالي في متحف البحرين الوطني، إذ ترتبط مدينة العوالي بمحطة مهمة في تاريخ البحرين الحديث، كما يعكس تخطيطها العمراني جوانب متعددة من حياة السكان في تلك الفترة، مؤكدا السعي الدائم إلى تعزيز التكامل والتعاون مع مؤسسات الدولة للتعريف بتاريخ البحرين وإرثها العمراني، مشيرا إلى أن مجموعة بابكو إنرجيز تأتي في مقدمة المؤسسات الداعمة للعمل الثقافي. من جانبه أكد السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز اعتزازه بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار في تنظيم هذا المعرض، مشيرا إلى أن العوالي تمثل جزءا أصيلا من تاريخ البحرين الحديث وترتبط ارتباطا وثيقا بمسيرة صناعة النفط والطاقة في المملكة.
1: معرض العوالي المقام بمتحف البحرين الوطني يأتي ثمرة التعاون بين هيئة البحرين للثقافة والآثار وشركة بابكو إنرجيز لتوثيق وأبراز القيمة التراثية والتاريخية للعوالي. هذه المستوطنة شاهدة على الحركة النفطية في مملكة البحرين. يأخذ المعرض الزائر لمحطات مختلفة من تاريخ تطوير المستوطنة، من النواة الأولى مجموعة من البيوت التي استحدثت نتيجة حاجة الشركة لإيواء الموظفين بالمقربة من أبر نفط، إلى ما نشهده اليوم من مستوطنة حية مليئة بمجتمع متنوع، يبرز كذلك أهمية المستوطنة في الحياة الاجتماعية والعمرانية في مملكة البحرين. هذا المعرض من خلال التعاون القائم بين الهيئة وشركة بابكو إنرجيز يؤكد الشراكات التي تقوم بها هيئة البحرين للثقافة والآثار مع كافة المؤسسات في المملكة سواء رسمية أهلية أو شركات وطنية لحماية وتوثيق تراث وتاريخ البحرين في شتى المجالات.
0: شارك سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء في أعمال الدورة 16 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء ضمن فعالية أسبوع الرياض للطاقة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكد سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء حرص مملكة البحرين على مواصلة دعم الجهود العربية المشتركة وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة منظومات الكهرباء وتعزيز أمن واستدامة إمدادات الطاقة في الدول العربية. وشهد الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها تقرير رئيس المكتب التنفيذي وتقارير اللجان المتخصصة التابعة للمجلس، فضلا عن مخرجات الاجتماع المشترك للجنتي خبراء الكهرباء وخبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. كما تناول الاجتماع موضوعات متعلقة بتطوير آليات عمل المجلس، شملت تعديل اللائحة الداخلية والحساب الخاص بالمجلس وتشكيل المكتب التنفيذي. هذا وشارك سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء في أعمال مؤتمر الطاقة العالمي 2026 الذي تستضيفه العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تحت شعار مسارات نحو مستقبل الطاقة للجميع. وأكد سعادة الوزير أن المؤتمر يمثل منصة دولية مهمة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات والرؤى بشأن مستقبل قطاع الطاقة واستعراض الفرص والتحديات المرتبطة بالتحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، مشيرا إلى حرص مملكة البحرين على توسيع أفاق التعاون والشراكات الإقليمية والدولية والاستفادة من التجارب والممارسات الرائدة بما يدعم جهود تطوير منظومة الطاقة ورفع كفاءتها واستدامتها. وتضمنت مشاركة سعادة الوزير حضور عدد من الحوارات الوزارية رفيعة المستوى التي تناولت أبرز القضايا والتوجهات الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل الطاقة العالمي. يأتي أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بشأن التسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة الشهرية في إطار حرص الحكومة على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ولمزيد من التفاصيل حول الأمر وآلية التسجيل والاستفادة منه نتابع هذا التقرير.
2: مواطنين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس

مجلس الوزراء حفظه الله أتاحت هيئة الكهرباء والماء للمواطنين البحرينيين في مسكنهم الأول فرصة التسجيل الاستثنائي في خدمة الفاتورة الثابتة الشهرية بأثر رجعي من مايو 2026. ولكن ماذا يعني هذا الأمر؟ وكيف يمكن للمشترك الاستفادة منه؟ ببساطة، بدلاً من دفع فاتورتك اللي تختلف قيمتها من شهر لآخر، تتيح هذه الخدمة للمشترك البحريني دفع مبلغ شهري ثابت يحتسب بناءً على متوسط فواتيره خلال العام. والجديد هو أن المشترك يمكن الاستفادة من الخدمة بأثر رجعي من شهر مايو مع إيداع الفروقات المستحقة له في حسابه لدى الهيئة. خلونا نوضح بمثال بسيط. لنفترض أن مشترك بحريني لو كان مسجل في خدمة الفاتورة الثابتة لكان يدفع

0: مثال بسيط. لنفترض أن مشترك بحريني لو كان مسجل في خدمة الفاتورة الثابتة لكان يدفع 40 دينار شهرياً بناء على متوسط فواتيره خلال العام، لكن خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر بلغ مجموع فواتير الكهرباء والماء الفعلية لهذه المشترك 319 دينار، في المقابل لو كان مسجل في الخدمة لدفع 200 دينار فقط خلال الفترة نفسها. وهذا يعني أن مبلغ 119 دينار بحريني سيضاف كرصيد إلى حساب المشترك لدى الهيئة يستفيد منه في سداد فواتيره المقبلة. أما بالنسبة للدفع يمكن للمشترك اختيار الطريقة الأنسب له، أما الخصم التلقائي من البطاقة البنكية أو الدفع مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة. ومن مزايا هذه الخدمة أيضاً أنها تساعد المشترك على معرفة قيمة فاتورته الشهرية مسبقاً وتنظيم مصروفاته بشكل أفضل. ونذكر بأن آخر موعد للتسجيل الاستثنائي والاستفادة من الأثر الرجعي هو 31 أكتوبر 2026. شكراً لكم.
1: وحول هذا الموضوع يسرني أن ينضم إلي في استوديو مركز الأخبار السيد أحمد الجامع، مدير إدارة خدمات المشتركين في هيئة الكهرباء والماء. أهلا ومرحبا بك في نشرة الأخبار. بداية يعني لو نتحدث عن ما يتضمنه أمر سمو ولي العهد بشأن خدمة الفاتورة الثابتة.
2: نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وشكرا على الاستضافة. طبعا حسب توجيه سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، هذا القرار يتضمن أن المواطنين البحرينيين في مسكنهم الأول يحصلون على رصيد إضافي في حسابهم في هيئة الكهرباء والماء، وهذا الرصيد يستفيدون منه على أساس أنه يدفعون فواتير الكهرباء والماء.
1: نعم، يعني هل يمكن أن توضح لنا بمثال بسيط كيف تحتسب الفروقات التي سيستفيد منها المشترك؟
2: إيه نعم أكيد، يعني هذا الرصيد يحصل المشترك، خلينا نقول اليوم إذا المشترك راح يسجل في هذه الخدمة اللي هي أنا أحب أسميها خدمة الفاتورة الثابتة بالمزايا الجديدة، فإذا كان إنه بيسجل اليوم مثلا إنزين، أول شيء بيتم احتساب أوتوماتيك الموقع بيحتسب الفاتورة الثابتة الشهرية له. خلنا نأخذ مثال نقول إن الفاتورة الشهرية اللي انحسبت هي 50 دينار مثلا. رقم اثنين إن الفاتورة هذه الاحتساب في العادة يعني فيما سبق قبل القرار الاستثنائي إن آخر 12 شهر من اليوم، لكن مع الأمر والتوجيه هذه إنه يكون آخر 12 شهر من شهر 5 من مايو 2026 اللي هو ما قبل شهور الصيف، فبيكون ناخذ المعدل مال اخر 12 شهر، وهذا المعدل بيكون هو المبلغ اللي راح ندفعه او راح يدفعه المشترك في الفواتير القادمه. ولكن نفترض ان المبلغ هو 50 دينار، بعدين نطالع الفواتير اللي من شهر 5 2026 إلى شهر 9 اللي هما 5 شهور. فمثلا لو كان شهر 5 الفاتورة 70 دينار والمبلغ الثابت هو 50، الفرق من بينهم 20 دينار، هذه يبقى على هذه يعتبر رصيد يبقى على. وكذلك شهر 6 مثلا إذا كان 80 دينار فالفرق بين 80 والخمسين اللي هو المبلغ الثابت 30، فهذه 50. وبنفس الشيء حق الشهور الخمسة كلهم إلى شهر 9 تنجمع هذه الفروقات ويكون هذا هو اللي نسميه المبلغ الرصيد اللي في حساب المشترك اللي يقدر عن طريقه يستخدمه لدفع الفواتير. فنكمل المثال، فخلنا نقول مثلا 200 دينار الرصيد اللي صار عندي، يعطني أول فاتورة أستلمها بعد ما سجلت، فأنا المفروض أدفع 50 دينار لكن عندي رصيد 200 دينار فما أدفع شيء، ينخصم من هذا الرصيد اللي محطوط على أساس أنه. وفي هالمثال نفسه بالنسبة لي أول 4 شهور من بعد ما سجلت ما يحتاج أني أنا أدفع الفاتورة مالت الكهرباء والماء الحلال، وبتكون طبعا يعني أنه ما يحتاج أنه لا أنه أدفعها بعدين ولا شيء.

0: هو ال50 مليون يعني تكون كأنها مدفوعة هاي الرصيد لحد ما يخلص الرصيد.
1: نعم أستاذ أحمد، لو أردنا يعني تعريف الفاتورة الثابتة وكيف سيستفيد منها المشترك؟
0: نعم طبعا تعريف الفاتورة الثابتة بالمفهوم البسيط أنه هو بدل ما أن أنا اليوم أدفع في شهر، تتفاوت الفاتورة طبعا على حسب الاستهلاك، فإذا جاتني مثلا 70 دينار وفي شهور بتيني يمكن 20 دينار، بينما أدفع بعض الشهور 70 وبعض الشهور 10 أو 20، أنا أنظم ميزانيتي ومصروفاتي بحيث أن أنا أدفع 50 دينار دائما يعني. وطبعا ويتم إعادة يعني مراجعة المبلغ عقب كل 12 شهر على أساس أنه إذا كان على حسب الاستهلاك إذا زاد أو قل، ولكن هذه هي الفاتورة الشهرية. والاستفادة اللي مثل ما قلنا تنظيم المصروفات وهذه الأمور.
1: نعم يعني هل يترتب على التسجيل في الخدمة خصم تلقائي من حساب المشترك وما طرق الدفع المتاحة لديكم؟
0: نعم طبعا هذه ممكن الدفع التلقائي، ممكن المشترك مع الميزة هذه الإضافية اللي الحين أن المشترك ممكن أنه طبعا عنده الخيار دائما أنه يدفع، أنه يكون الدفع تلقائي عن طريق توفير بيانات حساب البنكي، لكن تم إضافة بعد خيار ثاني عند المشترك أنه إذا هو يبغي المبلغ الثابت هذه بدفعة، بس بدفعة بنفسه باستخدام القنوات المتاحة وفي الوقت اللي يبغي والقناة اللي يبغيها، فهذه أيضا بعد خيار ثاني متاح للمشترك اليوم.
1: نعم ماذا عن آخر موعد للتسجيل وكيف يمكن للمواطنين يعني الاستفادة من هذه الفرصة؟
0: طبعا التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني لهيئة الكهرباء والماء اللي هو www.ewa.bh، والتسجيل متاح من يعني من الحين لحد 31 اكتوبر ان شاء الله.
1: نعم كل الشكر لك سيد احمد الجامع مدير اداره خدمات المشتركين في هيئه الكهرباء والماء.
0: شكرا لك.
1: نتابع هذه النشرة. أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء اختيار 15 موظفا من مختلف الجهات الحكومية للانضمام إلى الدفعة 12 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، وذلك بعد استيفائهم الشروط والمعايير المعتمدة واجتيازهم بنجاح مراحل الفرز والتقييم المختلفة. وتضم الدفعة الثابتة 12 من البرنامج كلا من إيمان محمد ضيف مجلس التنمية الاقتصادية، بشرى يوسف جناحي صندوق العمل تمكين، حسين علي النور هيئة الكهرباء والماء، حصة هشام إنجينير صندوق العمل تمكين، حليمة محمد الترابي وزارة المواصلات والاتصالات، دلال رضا حبيل المستشفيات الحكومية، زايد إبراهيم الجودر وزارة الداخلية، طلال محمد الإسهلي وزارة الداخلية، عبد الرحمن عيسى المناعي المستشفيات الحكومية، فهد سيف الصليطي وزارة شؤون مجلس الوزراء، محمد حسن رضي بابكو تزويد، محمد محمود الماجد مجلس التنمية الاقتصادية، مريم محمد إبراهيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني، نسيبة عبد الرحمن العباسي مراكز الرعاية الصحية الأولية، نورة عبد الله الحادي مصرف البحرين المركزي. وبهذه المناسبة أكد السيد أحمد يعقوب المحميد مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية يجسد الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للاستثمار في المواطن كونه محورا للتنمية، مشيرا إلى أن إعداد كوادر حكومية تمتلك الخبرات والمهارات يمثل ركيزة لتعزيز الأداء الحكومي وقدرته على تحقيق الأولويات الوطنية وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشار المحميد إلى أن الفرص النوعية التي يقدمها برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لمنتسبي الدفعات المختلفة من إطلاع مباشر على آلية صنع القرار وتعزيز مهاراتهم وخبراتهم من خلال برامج تدريبية متقدمة في مجالات البحث والتحليل والقيادة، من شأنه أن يسهم في بناء جيل من الكفاءات الحكومية القادرة على تحقيق التطور المنشود للعمل الحكومي وفقا لرؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأعرب المحميد عن خالص تهانيه لمنتسبي الدفعة الجديدة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، متمنيا لهم التوفيق وحسن الاستفادة من الفرص التي يوفرها البرنامج، مشيدا بما قدمه منتسبو الدفعات السابقة منذ انطلاق البرنامج من إسهام

0: خدمات انعكست على تطوير الأداء الحكومي. الجدير بالذكر أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية الذي أطلق في عام 2015 يتيح فرصة انتداب الكوادر الحكومية إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لمدة عام واحد، يشاركون خلاله في برامج تدريبية مكثفة تسهم في صقل مهاراتهم واكتساب المعارف العلمية والعملية، إلى جانب التعرف على آلية صنع القرار ووضع الخطط والاستراتيجيات للبرامج الحكومية من خلال لقاءاتهم المباشرة مع صانعي القرار في الحكومة. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، أشكر لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء.

0: معلومة علشانك.
1: اليوم أصبح الوعي كبير بالنسبة للتغذية واتباع نظام غذائي صحي ومتكامل، ولكن في مفهوم خاطئ بخصوص اليوم المفتوح واللي يعتبر مكافأة بعد أسبوع كامل أو 6 أيام من الرجيم، وينصح الأخصائيين بالتغذية على أن تكون وجبة مفتوحة وليس يوم كامل، وأن يتم تناولها إذا فعلاً كان في التزام في النظام الغذائي من غير الخروج عنه، ويجب أن تكون الوجبة دائماً قبل الساعة 7 المساء عشان تزيد من نسبة الحرق، وتحتوي هذه الوجبة على أي نوع من البروتينات عساس تزيد نسبة الإحساس بالشبع وتقلل من نسبة السكريات والنشويات اللي تحتوي عليها.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة مختارة بصوت الفنانة

0: ماضية نحدد، أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي. ملك الجزيرة والخطوب تنوشها، فبدا بها داعي السمو ينادي. واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. حكي أن بعض الحكماء رأى شيخا يحب النظر في العلم ويستحي من السؤال، فقال له: يا هذا، أتستحي أن تكون في آخر عمرك أفضل مما كنت في أوله؟ وذكر أن إبراهيم بن المهدي دخل على المأمون وعنده جماعة يتكلمون في الفقه، فقال: يا عم، ما عندك فيما يقول هؤلاء؟ فقال: يا أمير المؤمنين، شغلونا في الصغر واشتغلنا في الكبر. فقال: لما لا تتعلمه اليوم؟ قال: أو يحسن بمثلي طلب العلم يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، والله لئن تموت طالبا للعلم خير من أن تعيش قانعا بالجهل. فقال: وإلى متى يحسن بي طلب العلم يا أمير المؤمنين؟ قال: ما حسنت بك الحياة. وقف بهلول على رجل وقال: خبرني عن قول الشاعر: وإذا نبى بك منزل فتحولي، كيف هو عندك؟ قال: هو قول جيد. فقال له: فإن كنت في الحبس فكيف تتحول؟ الصواب قول غيره: إذا كنت في دار يسوءك أهلها ولم تك مكبولا بها فتحولي. ليس من الضروري أن تكون هزائم وانتصارات من هم في القمة هي نفسها هزائم وانتصارات من هم في القاع. برتولت برشت.
0: ما خط القلم.
2: قال بعضهم: رأيت أعرابيا يعاتب ابنا له صغيرا ويذكر حقه عليه، فقال الصبي: يا أبتي، إن عظم حقك علي لا يبطل صغير حقي عليك، والذي تمت به إلي أمت بمثله إليك، ولست أقول إن سواء، ولكن لا يجمل الاعتداء.

0: خط القلم.
1: قال الإمام علي رضي الله عنه: إن المكارم أخلاق مطهرة، فالدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين باقيها، والنفس تعلم أني لا أصادقها، ولست أرشد إلا حين أعصيها، والعين تعلم من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من يعاديها، عيناك قد دلتا عيناي منك على أشياء لولاهما ما كنت تبديها.
2: ما خط القلم،
0: ما خط القلم،
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
3: رؤيتنا
4: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
3: رسالتنا
4: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
3: قيمنا
4: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
4: هنا البحرين.
3: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: تعتبر مضبطة الجلسة البيان الختامي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال، وتتضمن ما يتلى في الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات وما يدور فيها من مناقشات وآراء، حيث تحرر كل جلسة مضبطة بمعرفة موظف المجلس وبإشراف أمين عام المجلس، وتعرض على أعضاء المجلس للتصديق عليها في الجلسة التالية.
5: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
6: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. في هذا المعجم الكبير الذي يحوي جل ما أرثه الشعب من ثقافة قديمة، رايحين نتصفح

ونوقف عند الصفحة اللي يتطلب الأمر الوقوف عندها. والحين خلنا نروح حق الصفحة الأولى.

تحته عنوان مفردات منتقاه من اللهجة، أذكر المستمع الكريم بأننا بدأنا من حرف الألف ووصلنا الآن في هذه الحلقة إلى حرف السين، وإحنا مستمرين في حرف السين. تحت هذا الحرف عندنا مفردة سرود. السرود وعاء التمر الشعبي أو سلة التمر عند المواطن البحريني. احنا نعرف ان كل مادة من أدوات الطبخ لها وعائها الخاص، يونية شكر، خيشة عيش، ومثلا يلف طعام وهكذا. وسرود التمر عندما يشيلونه من القلة التمر أو من القوصرة ويحطونها في وعاء يقدمونها للضيوف، طبعا في ذاك الزمن ما كانت الأواني الزجاجية والفخارية والبلاستيكية المتوفرة الآن، كان المواطن البحريني يعتمد على البيئة الزراعية في تزويده بأدوات الطبخ مثل السفرة والمحفة وغير ذلك، وكذلك السرود. السرود سلة تصنع في البيئة البحرينية الزراعية ويخلون فيها التمر ولها قطاه مكبة يقطونها عن الحشرات وعن الوزق وخلافه، ويسمون هذه السلة السرود، ولين ياهم الضيف شولوا المكبة وقدع منها وردوا قطوها. وعندنا تحت هذا الحرف أيضا سريدان. السريدان مفردة من الفارسية سراج دون. سراج دون تعني موضع السراج. في الواقع السفن التي كانت في المجتمع البحريني، سواء كان في مجتمع الغوص المستخدمة في الغوص أو المستخدمة في السفر التجاري، كانوا يغيبون عن البلد أشهر وسنوات. هذا القطاع يروح يغيب أكثر من سنة أحيانا، فلا شك أنه عنده مطبخ. مطبخ السفينة ما يعني صاحب السفينة ما يطبخ في الزمن السابق على غاز أو على كيروسين اللي احنا نسميه الغاز، كان يستعمل الخشب، والخشب يعني يضعه وتولد منه جمر ويطبخ على ذلك. لكن فوين يضعه؟ في يعني مثل ما نقول وعاء خاص يسوي التناك عندنا في المجتمع البحريني، وفرشون قاعته بالطين يسمونه سريدان، بحيث لو هب الهواء ما تنطف النار، أو حتى لو طارت شرارة من السريدان ذي ما رايح هذه الشرارة توصل إلى الأشرعة وغيره. ويغنون أغنية جميلة جدا يقولون السريدان ما لخانة غير المشوي والدخانة، وغير الشوي والدخانة، لأن يشون في السريدان أيضا السمك، وتولد من هذه المفردة مثل يقول راعي السريدان شبعان. راعي السريدان شبعان بمعنى أن الطباخ اللي كله قاعد أمام السريدان يذوق، يعني قبل تنضج الطبخة يذوق منه ويأكل منه ولقمة من هنا ولقمة من هنا، دائما شبعان ما ينتظر الغداء حال حال غيره، فصار المثل ذي راعي السريدان شبعان. وعندنا أيضا مفردة سحيل. السحيل هي الصافية الصغيرة. احنا نعرف ان الأسماك يعني كثير من أنواع الأسماك في المجتمع البحريني، إذا السمك عود له اسم، وإذا متوسطة له اسم، وإذا صغيرة له اسم. يعني الشنعدي العود يسمونها يودرة، والمتوسطة يسمونها شنعدي، والصغيرة يسمونها خباطة. كذلك البياحة والميدة والدويل.

0: والجد والأبيري وغيره، والصافي، الصافي العول يسمونها صافية، والصغير يسمونها سحيل. وفي اللغة السحيل الأرنب الصغير، يعني حتى اللهجة ذي مايات من فراق، المفردة ذي أكيد من اللغة الأم اللغة العربية، وآخر مفردة في حرف السين عندنا ستار. ستار احنا نقول في اللهجة قام فلان وطق ستار. الستار هو عبارة عن الصفعة على الخد بباطن اليد. وفي الفصحى نعرف يعني سطرة معنى قطعة، وساطور الساطور اسم آلة، والسطار هو القصاب في اللغة أيضا يسمونه السطار لأنه كله يقصص، واسم آلته مثل ما قلت الساطور. وإلى صفحة جديدة. مستمع الكريم عندنا عنوان يقول في الفلك. احنا نعرف ان المواطن البحريني كان مهتم بالفلك، وكثير من النواخذه يتطلب منهم العمل ان يكونوا على درايه بحركه النجوم وموعد هبوب الرياح. في هذه الايام يتوقعون ضربة يسمونها المربعانية، فيقولون هل ضربت المربعانية أو ما ضربت. خلنا نشوف المربعانية مذي من وين جاية. أعتقد أن أصلها الأربعينية. الأربعينية في علم الفلك العربي هي في الواقع القسم الأول من فصل الشتاء، ومدتها 40 يوم، يسمونها الشلة من شل الفارسية وتعني 40. وعادة تأتي 22 يناير إلى آخر فبراير، وفي هالفترة ذي يكون البرد على أشده. وعندنا في البحرين ما أقدر أقول إن فترة المطر، ولكن في كثير من الدول العربية هي فترة المطر. إحنا المطر قد يجينا في شهر 9 10 11 أحيانا، وأحيانا 4 وأحيانا 5، وأحيانا ما يجي على طول ونعرف إحنا ذلك. ولكن يبدو أن الأربعينية في علم الفلك العربي اشتقوا منها الشعبيين اسم المربعانية، وأطلقوها على هذه الرياح التي سوف تهب، عادة تهب قبل شهر ديسمبر، ويخشون البحارة. و مثل ما قلت أنا أنها هي 40 يوم، ولكن هل هناك شيء اسمه 50ية؟ في علم الفلك العربي هناك شيء اسمه 50ية، وأيضا مدتها 50 يوم، لذلك سموها 50ية. تبتدأ من أول فبراير وحتى 21 مارس، ويقسمونها إلى 12 يوم ونص، يعني إلى درور على قولة الجماعة الشعبية، وكل در مدته يتراوح بين 12 يوم ونص. والمعروف عن كل در أن لا بداية بهوى، فيقولون در جديد يعني ابتدأ الهواء يهب ويستمر 3 4 أيام، وساعات يفسد الدر يعني الهواء فسد ويان الجو من غير رياح. والكلام في الفلك كثير، ولكن أعتقد أن الوقت أدركنا، وأتمنى دائما لقاءكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

0: سنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة مختارة بصوت الفنانة ديانة حداد. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية من دستور مملكة البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
1: نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات.
2: أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم في نبض الملاعب. نبض الملاعب وكالمعتاد نكون معكم حتى الساعة الثامنة بإذن الله. وقبل الدخول في تفاصيل هذه النشرة، تقبلوا تحياتي أنا محمد عبدو في الإعداد والتقديم، وتحايا الإخراج والتنفيذ تأتيكم من عبد الله محسن. أكد سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس اللجنة المنظمة لاستضافة المنامة للجولة العالمية لكرة السلة، على أهمية تضافر الجهود لإنجاح هذا الحدث العالمي والذي تستضيفه المنامة للمرة الرابعة على التوالي يومي 20 و21 من نوفمبر المقبل، وذلك بتوجيه من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع اللجنة المنظمة بحضور المهندس الشيخ محمد بن أحمد الخليفة وأعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية بتنظيم الحدث. وأكد سموه أهمية تكامل العمل بين مختلف اللجان والجهات ومتابعة الاستعدادات التنظيمية والفنية والإعلامية بما يضمن استضافة متميزة تعكس مكانة مملكة البحرين وقدرتها على تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية. واستعرض الاجتماع خطط العمل والترتيبات المرتبطة باستضافة الجولة بما يشمل الجوانب اللوجستية والتسويقية والإعلامية وآليات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة إلى جانب البرامج المصاحبة للحدث. كما بحث الاجتماع سبل تعزيز الترويج للبطولة واستثمار حضور الفرق واللاعبين والجماهير.

البحرينية، وذلك بمقر اللجنة الأولمبية البحرينية بضاحية السيف في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مجال الرياضة. وفي مستهل اللقاء رحب سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بالسفير الألماني، ونقل له تحيات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، مشيدا بعمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكات الرياضية وتبادل الخبرات والتجارب بما يخدم تطلعات البلدين ويسهم في تطوير الحركة الرياضية. وأجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض فرص التعاون في المجالات الرياضية، ولا سيما تطوير الكوادر الفنية والإدارية وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الألمانية في إعداد الرياضيين وصقل المواهب بما يعزز مسيرة التطوير الرياضي في مملكة البحرين. من جانبه أعرب السفير الألماني عن شكره وتقديره لسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة على حسن الاستقبال، مشيدا بما تشهده الرياضة البحرينية من تطور وإنجازات على مختلف المستويات، ومؤكدا أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين الصديقين. شهدت منافسات بطولة الاتحاد الأسيوي للتنس تحت 14 سنة والمقامة على ملاعب الاتحاد البحريني للتنس إقامة مجموعة من المباريات ضمن منافسات الدورة 32 لفرد الناشئين والناشئات، حيث أسفرت المباريات عن نتائج متباينة للاعبي البحرين المشاركين في هذا الدور. ففي منافسة الناشئين فاز البحريني عبد العزيز فقيه على السعودي علي الشرفة بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-3 و6-4، كما تغلب السعودي إلياس الغافلي على الهندي أدياتا تشيفان ب6-2 و6-0، فيما حقق البحريني يوسف كمال الفوز على السعودي محمد البرقان بنتيجة 6-1 و6-1، فيما انتهت مواجهة عمار الجبل والبريطاني إيكو مانويل بفوز الأخير بعد مباراة امتدت لثلاثة أشواط جاءت نتائجها 4-6 6-2 و4-6. وفي بقية المواجهات فاز الكويتي فيصل المطوع على البحريني حسين بخماس ب6-0 و6-2، كما فاز البحريني عبد الله الدوسري على مواطني علي العالي ب6-0 و6-1، فيما تغلب الهندي اس تشاندرا سيكاران على السعودي كاظم الصيرفي ب6-0 و6-0. وفي مواجهة امتدت الى ثلاث مجموعات فاز الكويتي محمد محمد على السعودي ابراهيم علي برينس بنتيجة 7-6 و5-7 و6-4، بينما تغلب الأمريكي أكا تشوكو أوزوكي على البحريني عباس نبيل ب6-3 و6-0. وشهدت المنافسات أيضا فوز الأردني عمار هاشم على السعودي علي آل شيف ب6-2 و6-3، فيما انتهت مواجهة البحريني أحمد خلفان والهندي موكاش سينغ بفوز اللاعب الهندي ب5-7 6-3 و2-6. وفي مباراة أخرى فاز الكويتي عبد العزيز العالي على البحريني عيسى عباس بمجموعتين دون مقابل وبواقع 6-3 و7-6. أما في منافسة الناشئات حققت النيجيرية أوزوكي فوزا على البحرينية تارا هلال بمجموعتين دون مقابل وبواقع 6-0 6-0، فيما فازت الأمريكية أوزوكي بالنتيجة نفسها على البحرينية المياسة القصير، فيما تغلبت الهندية سيونا على البحرينية لا يا خلف ب6-1 و6-0. وفي منافسات الناشئات حققت وتتواصل منافسات البطولة التي يحتضنها الاتحاد البحريني للتنس في الفترة من 12 ولغاية 17 من اكتوبر الجاري، حيث تقام يوم غد الأربعاء منافسات دورة 16 للفردي لفئتي البنات والفتيات، فيما ستقام منافسات دور الثمانية للزوجي، وتنطلق المباريات عند الساعة الثالثة مساء على ملاعب الاتحاد بجامعة بوليتكنيك البحرين بمدينة عيسى. توج الشيخ خالد بن راشد آل خليفة رئيس اللجنة الدائمة للتنس بوزارة الداخلية الفائزات في منافسات النسخة الثانية من البطولة النسائية للتنس، والتي شهدت مشاركة فئة الفتيات تحت 14 سنة للمرة الأولى في خطوة تعزز حضور الناشئات وتفتح المجال أمام اكتشاف المزيد من

ونواصل الأخبار المحلية، حيث استقبل سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سعادة السيد هانيك جيورج سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين، وبحضور السيد فارس الكوهجي أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية، والسيد وليد العلوي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

مواهب في رياضة التنس. وتأتي البطولة ضمن جهود اللجنة لتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة وتطوير المنافسات النسائية امتدادا لما تحظى به الرياضة البحرينية من رعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم المتواصل من صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يهيئ الفرص لتنمية المواهب الوطنية وتعزيز إسهاماتها في مسيرة التطور الرياضي.

أعلن نادي مدينة عيسى رسميا عن التعاقد مع المدافع أحمد الهدى لتمثيل الفريق الكروي الأول بالنادي في الموسم الحالي. وجاء هذا التعاقد بعد الاتفاق بين إدارة نادي مدينة عيسى وناظرتها نادي سترة للحصول على خدمات مدافع الفريق الأول بنادي سترة اللاعب أحمد الهدى وانضمامه لصفوف فريق نادي مدينة عيسى على سبيل الإعارة. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي إدارة نادي سترة لمنح اللاعب فرصة أكبر للمشاركة واكتساب المزيد من الخبرة، بينما يعول نادي مدينة عيسى على هذه الإضافة الفنية لتعزيز خياراته ودعم مسيرته في استحقاقات الموسم الجاري. هذا وقد أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الخالدية البحرينية والكويت الكويتي لطاقم تحكيم من أندونيسيا بقيادة ثورق منير، وهي في الجولة الثانية ضمن المجموعة الأولى عن غرب القارة في دوري أبطال آسيا. وتم تعديل موعد انطلاقة المباراة ليكون في 7 مساء الأربعاء بدلا من 9:15، حيث سيحتضنها استاد نادي الصليبيخات بالكويت. ومن كرة القدم إلى لعبة البولينج، حيث أسفرت منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد البحريني للبولينج عن تأهل أندية الرفاع لبستين والبحرين والحالة للدور نصف النهائي بعد مواجهات شهدت مستويات فنية مميزة وتنافس بين الفرق الثمانية المشاركة في البطولة والتي تقام بنظام خروج المغلوب وسط تطلعات الأندية لمواصلة المشوار والمنافسة على اللقب. واستهل الرفاع مشواره في هذا الدور بتحقيق فوز مستحق على مدينة عيسى بمجموع 2522 نقطة مقابل 2196 نقطة وبفارق 326 نقطة، وفي مواجهة فرض خلالها الرفاع أفضليته بفضل الأداء المميز للاعبيه، حيث برز أحمد الخاجة بتسجيل 655 نقطة إلى جانب علي نبيل الماس والذي أحرز 640 نقطة ليساهما في تأمين بطاقة التأهل. وفي المواجهة الثانية نجح البسيتين في تجاوز الاتفاق بمجموع 2348 نقطة مقابل 1930 نقطة مسجلا أكبر فارق في نتائج الدور ربع النهائي حيث بلغ 418 نقطة، حيث تألق عبد الرحمن عبد الله العلي بتسجيله 657 نقطة، فيما أضاف فرانسيس ميديوس ليمبين ب 605 نقاط. يؤكد البسيتين حضوره القوي ويواصل مشواره نحو المربع الذهبي. تعرض لاعب منتخبنا الوطني السابق لكرة القدم محمد حبيل لوعكة صحية مفاجئة يوم أمس، وذلك أثناء ممارسته لعبة كرة القدم في إحدى الملاعب الشعبية بمنطقة سترة. ووفقا للمعلومات الأولية سقط حبيل بشكل مفاجئ أثناء اللعب، حيث تم طلب الإسعاف على الفور وتم نقله إلى مركز سترة الصحي بعد أن قلبه توقف، حيث قام الطاقم الطبي في المركز بعملية إنعاش ناجحة، ومن ثم تم تحويله بشكل عاجل إلى مستشفى محمد بن خليفة التخصصي للقلب في عوالي لاستكمال الفحوصات والعلاج اللازم. وما يزال اللاعب يرقد حاليا في المستشفى تحت الملاحظة الطبية. ونتمنى لنجم منتخبنا الوطني السابق محمد حبيل ونقول له ما عليك الشر يا رب.

وفي عالم كرة السلة حقق النجم انتصارا صعبا على الاتحاد بنتيجة 75 نقطة مقابل 70 في اللقاء الذي جمع كلا الطرفين في افتتاح الجولة الثانية لدوري زين السلاوي للموسم الرياضي 2026-2027 على صالة زين في أم الحصن. وشهدت المباراة تنافسا كبيرا بين الفريقين، ونجح خلالها النجمة من تحقيق التعادل في الثواني الأخيرة من المباراة التي اتجهت للوقت الإضافي، وهذا ستقام مساء اليوم مواجهة ضمن الجولة الثانية، حيث يلتقي الأهلي والنويدرات عند الساعة 8 مساء. يبدأ ممثل كرة القدم البحرينية الرفاع مشواره في دوري أبطال الخليج للأندية، وذلك بملاقاة النصر الإماراتي في تمام الساعة 8 من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد آل مكتوم في إمارة دبي ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة. ويسعى أصحاب السعادة لتدشين انطلاقة موفقة وحظ نتيجة إيجابية في أولى محطاته ضمن البطولة الخليجية، بما يرفع من فرصه في المنافسة خلال الأدوار القادمة وسط تطلعات واسعة بأن يقدم لاعبو الفريق أداء مرضيا يعكس طموحات النادي في التقدم بعيدا في المنافسة. وتجدر الإشارة إلى أن الرفاع والنصر يتنافسان ضمن المجموعة الثانية إلى جانب كل من قطر القطري والزوراء العراقي. تلعب مباريات هذه المرحلة بطريقة الذهاب والإياب، ويصعد إلى الدور الربع النهائي صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني من كل مجموعة، مضافا إليهما أفضل فريقين صاحبي المركز الثالث على مستوى المجموعات الثلاث. من جانبه أكد مدير الفني لفريق نادي الرفاع الكويتي محمد المشعان ثقته الكاملة بإمكانية أفراد فريقه قبل هذه المواجهة المرتقبة، مشيرا في المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء إلى أن الرفاع يمتلك عناصر ممتازة وقادرة على التعامل مع صعوبة المباراة وخوض التحدي بنجاح. وقال: نحترم النصر الإماراتي كثيرا، وهو منافس يملك مقومات كبيرة، ومكانته الحالية في الدوري لا تعكس الإمكانيات الحقيقية للاعبيه. وقال أيضا: نثق بأنفسنا وبقدرات عناصرنا، وأهم صفة نطلبها هي الالتزام داخل الميدان وتطبيق التعليمات لتحقيق نتيجة إيجابية في أول مباراة. من جانبه شدد لاعب فريق الرفاع علي حسن على صعوبة اللقاء وأهمية التركيز، مؤكدا أن الطموح السماوي ينحصر في العودة بالنقاط الثلاث. وقال حسن خلال المؤتمر الصحفي: نلعب أمام فريق كبير وله تاريخ وفي دولة الإمارات العربية الشقيقة، وسيلعب بين أرضه وجماهيره، لذا فإن المباراة لن تكون سهلة بل ستكون متكافئة بين الطرفين. وقال أن تقليل الأخطاء والالتزام التكتيكي داخل الملعب هما السبل الأساسية لتحقيق النتيجة الإيجابية التي نطمح لها. وفي الخبر الأخير، باتت جميع الفرق في دوري ناصر بن حمد الممتاز الاثني عشر قد تلقت أهدافا، وذلك بعد الهدف الذي سجله النجماوي جين سوزا فيريرا اليوم أو يوم أمس في مرمى فريق سترة، إذ كانت شباك المرمى ستراوي الوحيد بدون اهتزاز بعد أول ثلاث جولات، كون الحارس حمد الدوسري قد حافظ على نظافة مرماه سابقا ولكنه تلقى الهدف يوم أمس. إلى هنا أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية نشرة نبض الملاعب، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الغد وفي نفس التوقيت. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: كنت متابعة هذا الموضوع، لذلك يعني حاولت أني أستغل هذه المعرفة في أني أجري معها لقاء. فأجريت معها لقاء كان مدة تقريبا ربع ساعة، فلما طلعت يعني من الاستوديو من وراء، لما خلصنا من غرفة الكنترول، أتذكر المرحوم طارق المؤيد رفع أصبعه كذي سوالي إنه يعني كان لقاء زين. فالحمد لله، يعني كانت هناك تحديات ويعني علينا إن إحنا نواجهها. وأنا أعتقد يعني المذيع لازم يكون عنده قدرة على الأشياء اللي تحصل فجأة، على مواجهة التحديات المفاجئة، يعني ما يرتبك، مو إنه والله جاني تحدي أنا لا ما أقدر. لازم يكون عنده قوة وقدرة على مواجهة أي تحدي قابله، أي شيء مفاجئ. فأعتقد إنه هذه من أهم الأشياء اللي لازم يعني يتحلى فيها المذيع.
1: وهذا ما أكسبك يعني الجملة من المهارات التي كانت مساعدة وكانت معاضدة للمهام التي أيضا تشرفت بتوليتها فيما بعد.
0: أكيد طبعا، يعني أنا أعتقد شوف المذيع، يعني أنا لا ما أؤمن بأن المذيع بس قدامه ورق يقرأه أو أسئلة يوجهها لهذا، لا، المذيع لازم يكون عنده يعني ثقافة عميقة، مش ثقافة سطحية، ثقافة عميقة وإلمام بكل شيء، حتى يكون عنده قدرة على إجراء حوارات. يعني أنا ما يعجبني المذيع اللي محضر أسئلة في عنده في يده ويقعد يقراها، خلص سؤال يجيب سؤال. لا، الحوار هو أنك أنت تحاور من الشخص اللي أمامك من خلال أيضا ما يطرح من أفكار تستقي منها، ويكون عندك القدرة على البناء. بعدين أنا يعني أؤمن أيضا بشيء واحد، المذيع أنا لما أقعد أستمع إلى حوار مع مثلا شخصية كبيرة، أنا ما أبغي أعرف المذيع شنو يفكر، يعني يعلق يقول إيه أنا بعد كذا، إيه أنا بعد أعتقد أنك، لا، أنا ما أبغيك أنت، أنا جاية أسمع الشخص اللي أنت، أنا ما يهمني أنت كمذيع شو تفكر أو شنو عندك. ففي أنا اليوم أشوف بعض المذيعين لما يتحاورون شخصيات كبيرة يحاورون يتبادلون الأفكار، إيه أنت يقول له مثلا كذا، يقول إيه أنا بعد كذي وأنا كنت مرة كذي وأنا ليش. يعني المذيع يجب أن يكون لبق ويستطيع أن يستخرج من الشخص اللي أمامه أقصى ما يمكن من معلومات، لأن أنا كمشاهد أحب أعرف هذا الشخص اللي أتقابله. أنت كمذيع ما يهمني أنت تفكر كذي ولا، يعني أنا أعتقد هذه أيضا أحد الأشياء اللي لازم يعني المذيع يهتم فيها. يعني هذه الخلفية اللي جتني طبعا أكيد ساعدتني إلى حد كبير في مهامي اللي توليتها فيما بعد. أنا بعد الإذاعة مباشرة ما رحت رأسا للشورى، بعد الإذاعة رحت إلى توليت، كان في هناك كان السنة الدولية للطفل، وكان تم إنشاء إدارة للطفولة في المجلس الأعلى للشباب والرياضة، فطلب مني أني أنا أتولى هذه الإدارة لأني أنا كنت عضوة في لجنة الدولية للطفل. ففعلا أنشأت إدارة الطفولة في المؤسسة العامة للشباب والرياضة، تميت فيها عدة سنوات. وأعتقد أن يعني أنا أيضا هذه المرحلة من حياتي كانت مرحلة أيضا مثمرة ومرحلة جميلة، ومرحلة أعطتني أيضا نظرة أخرى إلى المجتمع وإلى الطفولة وإلى هذه. فكانت هناك عديد من الإنجازات، ويمكن من أهم الإنجازات اللي قامت بها الإدارة في ذاك الوقت هو إنشاء مركز سلمان الثقافي للأطفال. نعم. وكان هذا الصرح يعني كان صرح ثقافي كبير، تم التعاون مع أشياء مماثلة مثلا في الأردن مركز مماثل. وهذا وأنا إلى اليوم ألتقي بشباب يعني يجون يقولون لي ما تتذكريني أنا كنت في مركز سلمان، يعني خرجنا فنانين تشكيليين موسيقيين مسرح، يعني المخرجين اليوم عندنا عدد من المخرجين المسرحيين كانوا بدأ بداياتهم كانت في مركز سلمان. مع الأسف الآن مركز سلمان أعتقد ما عاد يشتغل، لكن في ذاك الوقت مركز سلمان كان قام

0: ثقافية للأطفال كبيرة. وبعدها تم يعني تعييني في مجلس الشورى الاستشاري من قبل المغفور للشيخ عيسى، فبس وتركت يعني. هذه الشورى كانت هي المرحلة الثالثة في مسيرتي العملية.
1: نعود قليلا إلى الإذاعة، وكنا قد يعني أخذنا فسحة يعني قليلا، نعود مرة أخرى. ولك من البرامج دكتورة العديد، يعني حقيقة هي كانت عقبة زمنية ربما تكون قصيرة في إذاعة البحر عندما كانت في العدلية، وبعد ذلك في وزارة العمل، صحيح كان هناك قسم خاص بالإذاعة. هل هناك ما اختلف بين المقر العدلية والانتقال إلى هناك؟
0: لا والله، يعني نفس الإمكانات، يعني الإمكانات يعني هذه اللي تحدثت لك عنها، قصة اللؤلؤة كانت في العدلية في المبنى الثاني اللي كان خلف وزارة العمل. يعني أعتقد نفس الإمكانات الشحيحة كانت، لكن شوف كيف كان إنه يعني رغم الإمكانات الشحيحة إلا أنه يعني الروح اللي كانت سائدة عند الزملاء هي اللي خلت هناك برامج يعني في الإذاعة طلعت برامج، يعني أعتقد أنها كانت برامج في ذاك الوقت كانت يشار لها بالبنان، وهذا كله نتيجة مثل ما قلت لك الشغف والحب والتعاون وعمل الفريق. يعني الكل مثل ما قلت لك يعني كان الكل يوقف، نوقف مع بعض ونساعد بعض، فكان هذا السبب. وإلا الإمكانات كانت تقريبا يعني نفس الشيء، يعني أنا مثلا اللقاءات اللي سويتها في خارج البحرين، في بالذات في مصر، يعني أنا أتذكر كنت في مهمة في مؤتمر في القاهرة، فانتهزت الفرصة خلال يمكن أسبوع أجريت تقريبا 25 سهرة إذاعية. ما أتذكر، ذكرت لك بعضها بس يعني ما أتذكرهم كلهم. نوال السعداوي مثلا سويت معها لقاء كان عاصف، وأيضا اللقاء العاصف الثاني كان مع أمينة السعيد رئيسة تحرير مجلة حواء. يعني كان في خلال أسبوع 25 سهرة إذاعية، كانوا سهرات يعني جميلة، وكنا أجيبهم على الكاسيت ونسوي لهم المونتاج ونعدلهم هني وندخل عليهم المؤثرات وغيرها. بس يعني إحنا ما كان عندنا مؤثرات غير الموسيقى، ما عندنا يعني أشياء ثانية نسويها. فهذا البرنامج سميته سهرة الأربعاء، كان يوم كل يوم أربعاء كنا نلقي نذيع برنامج حوار. بعدين كان عندي برنامج وجها لوجه، أيضا كان في لقاءات، وكان عندي برنامج أدبي اسمه وراء الكلمات. وراء الكلمات هذا برنامج أيضا كان أدبي، يتكلم فيه عن المسرح وعن فكانت إذا في مقاطع مسرحية في البرنامج كنت أستعين ببعض الزملاء، خاصة حسن كمال كان يساعدني إن إحنا نسوي تمثيل يعني داخل البرنامج. فكنا يعني رغم الإمكانيات الشحيحة اللي عندنا كنا نجتهد بكل، وكنا نعيش في الإذاعة، يعني إحنا الإذاعة كانت بيتنا، فكنا نجتهد ونتعاون. فكانت يعني فترة من أجمل الفترات أعتقد كانت هذه. طبعا بعدها أنا عقب ما رجعت من لندن انتقلت إلى التلفزيون، لأني أخذت أنا دورات أيضا في مع البي بي سي أيضا في الإخراج التلفزيوني، فاشتغلت مع التلفزيون فترة بسيطة، اشتغلت فيها على إخراج برامج للأطفال، يعني بس هذه فترة كانت قصيرة قبل ما أنتقل، قبل ما يعرض علي أني أستلم الطفولة. فانتقلت من التلفزيون إلى الطفولة، يعني كنت حابة بس يعني الظروف تعرف الأشياء تتغير. فكنت أيضا حابة أني أقدم برنامج للأطفال بصورة مختلفة، يعني ما كنت أحبذ أني أجيب مجموعة أطفال في الاستوديو، أنت يا شاطر وأنت يا ما أعرف إيش وهذه هالبرامج التقليدية. فمثلا من ضمن الأشياء اللي سويتها أتذكر برنامج لحد الآن يعني أتذكره، سويت برنامج عن النخلة، برنامج مدته تقريبا ساعة كله يتحدث عن النخلة. استلمنا النخلة

0: من الجذع إلى السعف إلى بنينا عريش في الاستوديو، جبنا سفر والأشياء هذه المنتجات، جبنا بلح، جبنا كل ما تنتج النخلة من منتجات جبنا حطيناه في الاستوديو وتكلمنا عنه. وأتذكر الله يرحمه المرحوم اللي أتذكره بكل خير جاسم شريدة، كان ممثل رائع صراحة، الله يرحمه، توفى يعني في عمر قصير، فكان هو أيضا معي، وما كانت واحدة مذيعة بعد معانا مو بحرينية، مع جاسم كانوا هم اللي قدموا هذا البرنامج. أنا أعتقد هذا البرنامج لو ظل إلى اليوم يعني حتى في التلفزيون كان من أجمل البرامج الأطفال اللي ممكن تقدم. إذا أنت تريد تعرف الأطفال بالبيئة اللي بيئته وبلده ومنتجات بلده، أعتقد هذا البرنامج كان من أنجح البرامج.
1: إذن بعد هذه المسيرة الحافلة يا دكتورة، فلنقل يعني إن كان هناك من خلاصة توجهينها إلى الجيل الحالي من الإعلاميين أو الجيل القادم كذلك بما يعني متوفر لديه من إمكانات لم تكن موجودة في السابق، وذكرتي كيف كنتم تسجلون المؤثرات الصوتية وكيف كنتم برغم قلة الإمكانات سجلتم برامج وجدتم صداها في الشارع البحريني بكل رحابة صدر وبكل تقبل وبكل تشجيع. اليوم هذه الإمكانات موجودة، وهذه الآلات التي يعني لم تكن موجودة في السابق، التقنيات الحديثة غير ذلك، يعني ما زال ذلك الشغف الموجود سابقا موجود في الجيل الحالي؟
0: شوف أنا يعني طبعا أنا ما عايشت الجيل الحالي في العمل، عايشته ممكن من خلال الميكروفون أو من خلال الشاشة، ولكن أنا أعتقد إحنا يعني قلة الإمكانات في ذاك الوقت هي اللي خلتنا يصير عندنا تحدي. وهذا التحدي ليش ناتج؟ مثل ما قلت عن الحب اللي كنا يعني نحب في عملنا، فلأن نحب عملنا ولأن كنا شغوفين بهذا العمل فكنا نتحدى قلة الإمكانات. اليوم طبعا الوضع مختلف، اليوم إمكانات قدام الشباب يعني متوفرة. أنا لما أجي للإذاعة أو للتلفزيون وأشوف ما هو متوفر وأتذكر تلك الأيام اللي كنا نصارع فيها الظروف، يعني أنا أقول لهم إن هم محظوظين. ولكن يعني أنا اللي أحب يعني أقول إنه المذيع يجب ألا يعني ما أبغى أقول يعني لا يقف أمام الميكروفون أو أمام الشاشة أو شيء ويقول يعني أنا مذيع، أنا كذا، أنا وصلت، أنا صرت. لا، أنت ما وصلت، لا أحد يصل إلى الكمال أبدا. يعني إحنا رغم كل ما قدمنا لم نشعر في يوم من الأيام إن إحنا وصلنا إلى الكمال، كنا نتمنى الأكثر، كنا نتعلم دائما. أنا أقول الإنسان يتعلم. أنا دائما حتى لما ألتقي ب يعني ناس أصغر مني وأتكلم معهم أقول لهم ترى إحنا نتعلم منكم، أنا أتعلم من الصغار، أتعلم من تجاربهم. الإنسان ما يوصل إلى الكمال، ولذلك يعني أنا اللي أتمنى أن يكون هناك نوع من التواضع، نوع من الشغف بالتعلم والمعرفة والتقبل الرأي. مو أنا يعني صرت مذيع مثلا أو كذا، أنا لا، أنا مذيع ما أخذ رأي أحد، أنا لا، ما حد وصل إلى الكمال. كل إنسان يعني يجب أن تكون عنده مساحة في نفسه لتقبل الرأي وللتعلم من الآخرين ولإصلاح. يعني يمكن أسوي شيء غلط، إذا أحد نبهني بالعكس أنا أتمنى أن أحد ينبهني أن هذا غلط وهذا صح، مو لأني والله أنا وصلت مذيع قرأت وكذا. شوفوا إحنا بعدين يعني إحنا ما وصلنا إلا بشق الأنفس، مو جينا رأسا قعدنا قدام الميكروفون، يعني وصلنا بشق الأنفس وصارعنا الظروف حتى وقفنا على رجلنا. فلذلك يعني إحنا لازم ما ناخذ هذه الجاهزية اللي أمامنا تعطينا الثقة بأن إحنا بس خلاص إحنا وصلنا، أنا وقفت أمام الميكروفون خلاص. لا، أنت لازم تتعلم، تتقبل الآراء. يعني أنا ساعات أشوف بعض مثلا في نشرات الأخبار مثلا وحتى في الوقفات، يعني المذيعين وقفاتهم مو صحيحة. الوقفات ساعات ما تكون صحيحة، الأخطاء اللفظية، الأخطاء النحوية، يعني هذه أشياء

0: يجب أن المذيع يهتم فيها وصلحها، مو عيب. عيب أنك تطلع بخطأ على الهواء، سواء كان إذاعة أو تلفزيون. فأنا أعتقد أنه أنا مو في موقع يعني أعطي نصائح، لأن بعد المذيعين اليوم الشباب ما شاء الله عندهم طاقات وعندهم يعني إمكانيات، بس أنا يعني أتكلم على ضوء تجربتي يعني، وعندي ملاحظات كثيرة على بعض المذيعين خاصة بالنسبة للتلفزيون. يعني إحنا الآن نتكلم عن الإذاعة، فما نخلي التلفزيون على على جنب ونركز حديثنا، لأن أنتم اليوم تأرشفون للإذاعة، فخلينا في مجال الإذاعة.
1: ما زلت تتابعين الإذاعة؟
0: أحيانا في السيارة في برامج حلوة وتستحق أن واحد يعني يستمتع فيها. حلو أنك يعني تستمتع عن طريق السمع، مو ضروري أنك تركز نظرك.
1: بذلك أكون أنا وصلت إلى ختام هذا اللقاء مع الدكتورة بهية الجشي. فإن كان هناك من كلمة أخيرة تودي توجيهها فهذا المجال مفتوح لك.
0: كلمة أخيرة، أولا أنا أشكركم شكر جزيل على هذا اللقاء اللي يعني فعلا رجعني إلى سنوات جميلة من حياتي، بداية حياتي العملية. والإنسان عندما يبدأ حياته العملية بصورة جميلة أعتقد أن هذا تعطي دفعة. أعتقد أن السنوات الأولى في عملي أعطتني دفعة وحيوية كبيرة للاستمرار في الأعمال والمهام اللي قمت بها فيما بعد. فأشكركم على هذا اللقاء وأتمنى لكم كل التوفيق. أنتوا طبعا إحنا يعني جيل بنينة، يعني أنا يمكن من الناس اللي ما قضيت فترة طويلة في الإذاعة، يمكن أقصر واحدة قضت فترة في الإذاعة، ولكن أعتقد أني يعني تركت وراي في الإذاعة إرث كبير من البرامج واللي تستحق أنها الاحتفاظ فيها. لكن مع الأسف أعتقد أنه الأرشفة في ذاك الوقت لم تكن بالمستوى المطلوب، بحيث أنه أعتقد أن العديد من البرامج يعني مع الأسف الشديد فقدت، إما لأن سجل عليها، تعرف ذاك الوقت يعني على الريل كان التسجيل يتم، فيعني كل برنامج يسجل مرة ثانية الحلقة الثانية على نفس الريل، فضاعت البرامج. مع أن هناك برامج كثيرة يعني كانت تستحق، ومنها إذاعة الكويت أخذت بعض اللقاءات الحوارية، البرامج طلبتها من إذاعتنا وأذاعتها. فيعني كان هناك، لكن مع الأسف الشديد أنا أشكركم أن أنتم اليوم يعني تبحثون في الذاكرة فيما تبقى.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة مختارة بصوت الفنانة ديانة حداد. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
2: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. نظام شورى 360.
0: يعتبر نظام شورى 360 منصة رقمية متكاملة تدعم التحول الرقمي في مجلس الشورى، وتضم 19 ميزة جديدة تعزز سهولة الاستخدام وكفاءة الأداء من أجل دعم أعضاء المجلس في أداء مهامهم بكفاءة عالية، حيث يجمع النظام كل الأدوات والبيانات التي يحتاجها العضو للوصول إلى المعلومات في وقت قياسي، وتمكنهم من الوصول إلى جداول الأعمال ومضابط الجلسات وملفات وتقارير اللجان ومتابعة المداخلات والمشاركات وزيارة المكتبة الرقمية وقاعدة المعلومات المعرفية المتكاملة.
3: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي هم

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: حرام مغلي عقبه إنسان قد حتى لو أحفادي على القاع يمشو. حرام ما بين المخاليق رد الروح فيه معلقة لو يقولون. لا يا بعد من جاب جدي وجده حرام أنا مغليت غيره بهالكون.
1: واللي تعاف النفس واللي توده واللي تشوف العين واللي يصدون عليك روحي بالغلا مستهده لو يعذرون القلب لا شك مفتون. عليه قلبي للملا باح سده من لامني في حبكم قلت مجنون.
0: صدقت مجنون من ما يحب مجنون والحب هو منتهى الجنون أو خلينا نقول منتهى عقل الجنون. حياكم الله معنا أعزائي المستمعين الليلة وكل ليلة مساكم الله بالخير.

0: يقولون الليل طويل وطويل جدا، صيف وشتاء، حتى لو كان في الشتاء أطول منه في الصيف.
1: بس هل نقدر إحنا نختصر الليل أو نقلل من ساعاته أو حتى نضيف عليها إذا حبينا إن يعني ليلنا يطول؟
0: الإنسان يمكن حاول أن يتدخل في تغيير أمور كثيرة، محاولة منه أن يسخر الأشياء لصالحه، وغير ما غير لكن وقف عند أشياء كثيرة عاجز محتار، ومن ضمن هالأشياء الليل.
1: عموما أعتقد لا قادر يطوله ولا قادر يقصره.
0: وما راح يقدر الإنسان يفعل فيه شيء، الله سبحانه وتعالى خلق الليل والنهار بمقدار وحسابات ربانية، يطول ويقصر حسب إرادة ربه، لكن الإنسان ما يستطيع يغير شيء من إرادة الله سبحانه وتعالى.
1: ونعم بالله. لكن الإنسان شو يقدر يسوي في هالليل الطويل، الليل اللي يتعب؟ هل ينتظر وينتظر وهو يدري أن هالليل ما راح ينتهي؟
0: وحتى لو انتظر، هل يقدر الليل ينتظر؟ ما أعتقد، الليل عمره ما انتظر، وإحنا اللي نحتاج كل الليل والنهار، لكن ما يصير العكس.
1: لكن الليل أهو الليل قسوته بجروحه اللي ما تتعب وما تمهل. عمرك سمعت ونه غير في الليل؟ عمرك سمعت شكوى غير في الليل؟
0: لذلك سموا الظلم اللي ينهمر عليهم مثل الليل، اللي يهجم على النهار ويغطي نوره وما نشوف غير سواد في سواد.
1: يقولون أن عشاق الليل نوعين، إما أن يكونون صمار ومحبين، أو من اللي ما ينامون الليل ويقضون في العبادة والتقرب إلى الله.
0: وإما قولي النوع الثاني.
1: النوع الثاني إما أن يكونون من الحرامية واللصوص. وطبعا هذا اللي ما يقدرون.

0: يشتغلون غير في الليل في الظلام، هذلين عشاق الظلام.
1: وأما أن يكونون من اللي يسرقون الحلم والفرح من قلوب البشر، واللي يشعلون النار في القلوب اللي تدور على الظل.
0: فعلا ناس تنسج أحلامها وفرحها لكل البشر، وناس تغتال الحلم طفل أو حتى لين كبر.
1: لو أن هالليل ينصهر أو ينتظر ما ينتظر، يسري بعروقي وينهمر أو ينتهي ما ينتهي، يبقى الظلام أهو الظلام ليل ونهار صبح وعصر، والطعن اللي في الظهر تمتد طويل للصدر.
0: آه يا القهر، آه يا القهر، كل ليلة تصرخ صرختي. آه يا القهر، أمن القهر، فتت ضلوعي في مهجتي، خلى الحريجة ترتفع تاكل خضر، تحرق خضر، واليابس يطير في الهواء كل ما انتفض، يبرك على صدري وينام هالغامج اللي ما يزول عن دنيتي.

0: تدرين أن الشعر اللي قريتيه كلامي؟
1: أنا عارف أنك تحب المزاح والغشمرة، لكن ما أعتقد يوصل الأمر إلى غشمرة الشعر.
0: صدقيني صدقيني أن أنا من كتاب هالكلام.
1: أنا سمعت ناس يدعون بأشياء كثيرة مبلهم لكنهم ينسبونها لهم، أما من باب الفخر في نسب هالشعر لهم لأن شعر جيد ويعجب الناس، أو إنهم يحبون يعطون نفسهم وجاهة فيمتطون جواد الشعر لأن أسرع جياد الإبداعات الفنية للوصول بصاحبة إلى الشهرة.
0: تصوري إن لا هذا ولا ذا.
1: إذن ما هو؟
0: هو أنا، وأنا هو. هالقصيد اللي قريته جزء منها هي لي، وأنا جزء من القصيدة اللي قريتيها واللي باقي جزء منها.
1: إذا كان ذي صحيح فهذه مفاجأة سارة سارة. أنا طبعا أعرف أنك مثقف واعي وفنان مبدع في مجالك، لكنك شاعر فذي آخر المفاجآت.
0: أخجلتم تواضعا.
1: صحيح، هي اكتشاف متأخر مني لموهبتك.
0: هي اكتشاف متأخر عندي أنا، أنا أني أنا أكتب شعر. فهذه اكتشفت
1: عموما يعني. ليكون أثرت فيك قصائد البرنامج وإحنا نقدم على مدى الليالي الماضية.
0: جايز، كل شيء جايز. المهم إيش رايك نكمل القصيدة اللي أنا سميتها الليل الطويل؟
1: تفضل.
0: كل ليلة يسرقني الحلم، أرجع ورا للفضة اللي في السماء تبرق غناوي مسورة ومطرزة بحنة حمر، للأبيض اللي في السماء يشهق حروف يعطي ثمر يعطي مطر. أمس اللي راح ما ينتهي من حلمي لباقني الحلم.
1: كان الظلام مثل الكحل، كان الكلام مثل العسل، كنت أقدر أقول وأنتخي، كنت انتفض، كان الربع مثل النحل والكلمة وردة تشتعل.
0: كان الظلام مثل الظلام، بس الرجال كانوا رجال، قولوا عزم نخوة وفعل، وفاطمة اللي هب الهوى قطت عباتها وركضت، وزينب اللي ما وعت قصت حبالها وانتخت، داست على خوف السنين تصرخ تقول
1: قوم العبو راسي عدل يا عزوتي قوم العبو،
0: وتواصل الصرخة الصدى. أصحى أفز من الحلم، أفتح عيوني عدل، ألقى الظلام والصمت دايس على الكلام، والليل للحين ينتظر.

0: قصيدة جميلة جميلة جدا من غير مجاملة، وبالفعل يعني حضورها وقوتها مبين وشيء جميل جدا، ويعني ما تفرق عن أي قصيدة من القصائد اللي قاعدين نقراها في كل حلقة من حلقاتنا.
1: لا مو بلهالدرجة، يمكن مثل ما تقولين يعني فيها معاني جميلة وصور شعرية، لكني طبعا ما زلت أحاول أتلمس الطريق إلى التجربة الشعرية الصحيحة.
0: طبعا ذي مو بأول قصيدة تكتبها ولا شلون؟ بالتأكيد كتبت

0: قبلها قصائد كثيرة، محاولات ومحاولات، إلى أن تشجعت وقلت حق أصدقائك اقروا هالقصائد، ترى أنا اللي كتبها، اقروها وعطوني رأيكم فيها، صح كلامي؟
1: فعلا ايش دراش؟
0: في الأول ما وضحت اسمك علشان تسمع رأيهم بدون مجاملة، ولما تأكدت من الرأي أفصحت عن اسمك.
1: من قايلة هالكلام؟ أكيد تكتي معانا.
0: العصفورة قالت لي. ولا يمكن فاطمة أو زينب اللي ذكرتهم في القصيدة. اللي قول لي من فاطمة وزينب؟
1: يقولون الشعراء يستعملون الاستعارة والرمز لتوضيح اللي يريدون توضيحه. ما في شعر طبعا يفصح عن مبتغاه، والأسماء اللي قلتيها يمكن تكون رموز واستعارات.
0: يعني ما له أساس من الواقع. كأنك سكت.
1: لا أبدا، كل رمز هو انعكاس طبعا لواقع معين.
0: عموما أنا أتمنى لك في تجربتك الشعرية إلى جانب تجاربك الفنية الأخرى كل التوفيق والخير.
1: كانك على قولك تمنى لي الخير، ساعدني أنسى حبك اللي خذاني، خلى حياتي تنقلب كلها غير، وانسى الحبايب والزمن والمكان. حبي لك أبلغ من جميع الأساطير، ما لها بقاموس الهوى وصف ثاني. لا شك أنا أشعر بالنهاية وش تصير، وأحسب حساب فراقنا بالثواني.
0: بيني وبينك واقع الحال تحذير، وعند الموادع ما تفيد الأماني. عندك خبر مثلي بحكم المقادير، على هوانا صادر الحكم ثاني. كرهني بنفسك ولو بذنب صغير، ألقى به أعذاري وعود لزماني. المشكلة إنه ما بدأ منك تقصير، وهذا يزود واقعك في كياني.
1: أعزائي في الختام لكم منا أمنيات الخير والسعادة، أحلام سعيدة وتصبحون على خير.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ.

وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: علمتنا البحرين أن العمل أمانة وعهد، وأن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين أن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وأن الرموز هامة عز.

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة أنا واحد رياضي وملتزم في الجيم على طول، بس لاحظت في الفترة الأخيرة بين أصابع ريلي لون أبيض وما يروح، ممكن هالشي يكون خطير أو العلاقة بالرياضة؟ ممكن تخبريني دكتورة؟
3: شكرا على سؤالك. حقيقة هاي احنا نسميه الأثليت فوت أو قدم الرياضي، ومو شيء خطير أبدا، ولكن هذه دليل أن الريل تعرق بشكل مستمر في حكرة، بمعنى أنت لابس الدلاغ أو الجراب لفترات طويلة، والجوت الرياضي أيضا ضاغط من برا، وتلعب في الجيم لساعات طويلة. النتيجة أنه يصير في رطوبة عالية بين الأصابع تؤدي إلى وجود فطريات ثانوية. أنت راح تلاحظ لو توقف الجيم أسبوع وتهوي ريلك أسبوع حتى بدون أي علاج راح تروح، ولكن في حالة الشخص حاب يلتزم بالجيم وما يبي يقطع تدريباته، دائما ننصح أنه يحط بخاخ مضاد للفطريات، طبعا هذه لازم بوصفة طبية، ينحط بين الأصابع قبل ما تروح الجيم وعقب ما تتسبح من بعد جلسة الجيم. إذا كانت الحالة شديدة في أكثر من صبع وما قاعدة تروح، قد نضطر نعطي بعض حبوب مضادات الفطريات. في كل الأحوال هي شيء مو بخطير، مجرد تهوية وتنظيف، محافظة على جفاف القدم واستخدام البخاخات الواقية، ما عليك شان إن شاء الله.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: تقدير ملكي رفيع خلال افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس يجسد الاعتزاز بكل جهد مخلص يواصل مسيرة العطاء ويصون مكانة مملكة البحرين في ميادين العزة والسيادة.
2: مجلس النواب يعقد جلسته العادية الثانية في دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي السادس، ويستعرض 8 مراسيم بقانون و14 مشروعا بقانون.
1: نائب رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن القطاع الخاص يطلع بدور مسؤول يسهم في بناء مجتمع تتكامل فيه الفرص مع المسؤولية تجاه الإنسان والبيئة.
2: نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز يترأس الاجتماع 12 لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: ومكتب رئيس مجلس الوزراء يعلن أسماء منتسبي الدفعة 12 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية بعد اجتيازهم بنجاح مراحل الفرز والتقييم المختلفة.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. تضمنت كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه خلال تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب أبهى صور الوفاء والاعتزاز بالدور المقدر للحكومة وما أبدته من مقدرة وعزم على استدامة الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين.
1: نعم، يأتي ذلك فضلا عن الإشادة الملكية باحترافية ويقظة رجال القوات الدفاعية والأمنية في صون أمن الوطن وسيادته والإصرار على إبقاء راية مملكة البحرين خفاقة شامخة.
2: من صلابة الموقف إلى كفاءة الأداء، ومن يقظة الميدان إلى استقرار الحياة اليومية، جسدت مملكة البحرين خلال المرحلة الاستثنائية الماضية نموذجا وطنيا في إدارة التحديات ارتكز على حكمة القائد ومتانة المؤسسات وتكامل المسؤوليات.
3: ومن دواعي ارتياحنا واعتزازنا أن نشير هنا إلى الدور المقدم

0: قدر الذي قامت به الحكومة في هذه المرحلة بدقة عالية، وذلك بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما كفل استمرار تقديم الخدمات بالكفاءة والجودة المعهودتين، والمضي في إعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والمعيشية، مؤكدين ثقتنا بالخطط الحكومية الموضوعة للتعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة، تحقيقاً للتوازن بين ضرورات الاستقرار ومتطلبات التنمية.
1: وفي كلمته السامية ثمن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الدور المقدر للحكومة بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما أظهرته من قدرة على ضمان استمرارية الخدمات وصون الاستقرار الاقتصادي والمعيشي والمضي بثبات نحو استعادة المسار الطبيعي وفق رؤية توازن بين متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل. وفي ميدان العزة والسيادة جاءت الإشادة الملكية بالقوات الدفاعية والأمنية تقديرا ليقظة رجالها واحترافية أدائها وتضحياتها في الذود عن حمى الوطن وصون أمنه ومنعته.
0: توجه بعظيم الشكر إلى قواتنا الدفاعية والأمنية لما أظهرته من يقظة وفعالية وتميز في مواجهة التحديات والتهديدات، وما بذلت من جهود استثنائية في حماية الوطن والدفاع عن سيادته، مؤكدين التزامنا التام بسياستنا في تطوير قدراتنا الدفاعية والأمنية وتحديث منظوماتها بما يعزز أمن بلادنا ومنعتها بثبات راسخ ونصر مبين بإذن الله تعالى. حضور الكرام، لعل من أهم دروس هذه المرحلة أن قوة البحرين لا تقاس بسلامة مؤسساتها وحدها، وإنما بقدرة مؤسسات المجتمع وأفراده على الإسهام في مواجهة التحديات وتحويلها إلى عمل مثمر.
1: وتتواصل المسيرة بعزم ملكي راسخ على تطوير القدرات الدفاعية والأمنية وتحديث منظوماتها لتبقى مملكة البحرين عصية على التهديدات، منيعة بإرادة أبنائها، ثابتة في سيادتها، وماضية نحو مستقبل تصونه قوة الردع وتسنده وحدة الصف وتزدهر فيه مسيرة البناء والتنمية.
2: وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، تحدث سعادة الدكتور عبد العزيز أبو العضو مجلس الشورى عن أهم الدلالات التي تحملها الإشادة الملكية بالدور المقدر الذي قامت به الحكومة خلال المرحلة الماضية وانعكاسها على مستوى كفاءة الأداء الحكومي في التعامل مع الظروف الاستثنائية.
3: تعبر الإشادة الملكية السامية عن الثقة الرفيعة التي يليها جلالة الملك المعظم أيده الله للحكومة الموقرة، التي أدارت المرحلة الاستثنائية بروح المسؤولية والعمل المؤسسي بتوجيه ومتابعة حديثة من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. وهذه الإشادة هي تقدير ملكي سامي لما تطلبته المرحلة من سرعة استجابة وتنسيق بين الأجهزة والهيئات الحكومية، ووضع مصلحة الوطن وسلامته واستقراره ومصالح المواطن واستمرارية الخدمات في صدارة الأولويات. وتعكس هذه الثقة الملكية رؤية استشراف للمرحلة المقبلة، حيث تمثل الإشادة الملكية حافزاً لمواصلة تطوير الأداء الحكومي وتعزيز الجاهزية والاستعداد لأي تحديات مستقبلية بمبادرة عالية، مما يدعم استقرار المملكة ومواصلة مسيرتها التنموية تحت قيادة جلالة الملك المعظم وتوجيهاته السامية.
4: هذا وأكد عدد من المسؤولين أن مضامين الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه خلال افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس اشتملت على العديد من الموضوعات المهمة والمحورية والهادفة إلى تعزيز العمل الوطني ومسيرة النماء والازدهار التي تعيشها.

0: مملكة البحرين.
1: من المشاركة في مثل هذا اليوم هي تعد من المشاركة المباركة لجلالة الملك وللعرس القانوني والدستور لهذه المملكة، وأيضا يعتبر نبراسا يهتدي به جميع مؤسسات الدولة، إذ أن هذه التشريعات هي تصب في النهاية في مصلحة المواطن والوطن، ونحن إذ نحضر بذلك نستمع وننصت إلى توجيهات جلالة الملك.
2: كلمة سامية سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، والهي دائما تكون دائما هي النبراس اللي نهتدي فيه ونبني عليه إن شاء الله في برامج الحكومة وبرامج وزارات الدولة، أيضا المؤسسات اللي موجودة ترسم في خارطة الطريق للفترة القادمة، ونتمنين إن شاء الله مملكة البحرين دوام التوفيق والنجاح.
3: سعداء أن نكون في هذا اليوم بين الحضور في دور الانعقاد لمجلس الشورى والنواب بحضور سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والاستماع إلى كلمته السامية التي تغرس فينا الوطنية والديمقراطية.
4: نتطلع إلى فصل تشريعي موفق بإذن الله، وأيضا إلى المزيد من التعاون بين مجلس الشورى، مجلس النواب والسلطة التنفيذية.
5: طبعا كلمة جلالة الملك هي نبراس، هي شمس الحقيقة بالنسبة للبحرينيين، لأنه القائد المتطلع إلى المستقبل، وهو الذي حمي البحرين في ظل ظروف مناخية وظروف إقليمية صعبة جدا مرت على البحرين، وخصوصا في ظل الحرب أثبت جلالة الملك مع شعبه أننا قوة لا يمكن إلا أن تكون قوية وأسطورية، ونستطيع أن نلوي عنق التاريخ وعنق أيضا العواصف التي تجر على البحرين، ونبقى دائما نتطلع إلى بحرين جميلة مستقبلية بقيادة جلالة الملك وسمو ولي العهد.
0: برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد المجلس اليوم جلسته العادية الثانية في دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي السادس، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء المجلس.
6: وبدأت الجلسة أعمالها بعرض عدد من البنود والرسائل الواردة من الحكومة الموقرة، ويوافق على 8 مراسيم بقانون و14 مشروعا بقانون، إضافة إلى الحساب الختامي الموحد للدولة والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة وحساب التأمين ضد التعطل. بعدها تم خلال الجلسة استعراض الرسائل الواردة من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول الاقتراحات برغبة، والبالغ عددها 50 اقتراحا برغبة وبصفة الاستعجال. وفي بند ما يستجد من أعمال، وافق المجلس على طلب إصدار بيان بمناسبة يوم المهندس البحريني وعدد من المقترحات برغبة بصفة الاستعجال، أبرزها إنشاء مكتب خاص لتلقي طلبات التوظيف لفئة ذوي الهمم في وزارة العمل.
7: اليوم استلمنا اليوم وناقشنا اللي بعض تم استراكه ورفع للجان المختصة، وهناك 50 اقتراح برغبة تم استلامه من السلطة التنفيذية من الحكومة، وطبعا أغلبها كان فيه موافقة من الحكومة، وطبعا نشكر الحكومة على دعمها وعلى وقفتها مع السلطة التشريعية. هناك بعض المقترحات اللي لازم نتكلم عنها، خاصة بخصوص الاعتداءات اللي صارت في آخر مرة، اعتداءات الإيرانية، وتم الحمد لله بفضل الله ثم جهود جلالة الملك حفظ الله ورعاه وسمو ولي العهد بتعويض كل المنازل التي تضررت.
8: واليوم أيضا احنا في الجلسة كان عندنا الكثير من الردود الحكومية، واللي هي صراحة كانت يعني ردود إيجابية وتم التوافق عليها يعني من قبل الحكومة والمجلس، واللي كان يعني أهمها يتكلم عن أمور التوظيف وإيجاد فرص العمل، وشفنا أيضا ردود الحكومة والخطط اللي هي قاعدة تعمل عليها لحل هذه المشاكل بإذن الله تعالى. وأيضا كانت هناك ردود لبعض المشاريع وبعض الخدمات اللي كان تقدم فيها المجلس، وكانت أيضا هناك يعني تطمينات من الحكومة أنه راح يتم العمل عليها في حال إقرار الميزانيات اللازمة لها بإذن الله تعالى.
6: أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة النائب رئيس مجلس الوزراء أن مواصلة مؤسسات القطاع الخاص للاطلاع بدورها المسؤول يجسد وعيها العالي بأهمية الإسهام في بناء مجتمع تتكامل فيه الفرص الاقتصادية مع المجلس.

0: مسؤولية تجاه الإنسان والبيئة على نحو يتماشى وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
1: وأوضح معاليه أن هذا الوعي المتنامي يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، إذ أصبح مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات ركيزة فاعلة ومكملة للجهود الحكومية، وأن القيمة الحقيقية لهذا التكامل تتجلى في إطلاق مبادرات تنموية نوعية تلامس الاحتياجات الفعلية للمجتمع وتترك أثرا إيجابيا مستداما في حياة المواطنين. جاء ذلك لدى تفضل معاليه صباح اليوم بتسليم جوائز الدورة الخامسة من درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات 2026 في احتفالية نظمتها مؤسسة البلاد الإعلامية، وحضرها معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السمو والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع التجاري ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وبهذه المناسبة أعرب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للمساعي الدؤوبة التي تواصل مؤسسة البلاد الإعلامية في تنظيم هذه الفعالية التي شهدت وعلى مدى 5 أعوام متتالية تطورا وزخما كبيرين، بما يعكس الدور الإيجابي والفاعل لوسائل الإعلام في تعريف الجمهور بالمبادرات المجتمعية وإبراز نتائجها. ونوه معاليه بجهود القائمين على مبادرة درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات وبدورهم في الإعداد والتحضير وتقييم المشاركات، مهنئا في الوقت نفسه الشركات الفائزة بجوائز هذه الدورة. عقب ذلك تفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بتسليم ميدالية التميز لشخصية العام 2026 إلى سمو الشيخ زين بنت خالد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مؤسسة المبرة الخليفية تقديرا لإسهامات سموها في دعم التعليم وتمكين الشباب البحريني ومساندة ذوي الهمم ورعاية برامج تنمية المرأة. كما تفضل معاليه بتكريم الشركات والمؤسسات الفائزة بفئات الدرع، وهي بنك البحرين والكويت الفائز بدرع الجائزة الكبرى، شركة STC البحرين الفائزة بدرع التميز الاقتصادي، مجموعة فنادق الخليج الفائزة بدرع التميز الاجتماعي، شركة AP Terminals الفائزة بدرع التميز البيئي، الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا جامعة البحرين الطبية الفائزة بدرع تمكين وتقدم المرأة. وقد أعرب ممثلو الجهات الفائزة عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على دعمه المتواصل لهذه الجائزة. من جانبه ثمن السيد عبد النبي الشعلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة البلاد الإعلامية تشريف معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الحفل، مؤكدا أن ذلك يمنحها حافزا لمواصلة العمل على تقدير الممارسات المتميزة وتعزيز حضور المسؤولية الاجتماعية في مؤسسات القطاع الخاص. وأوضح الشعلة أن الدورة الخامسة شهدت مشاركة 41 شركة بإجمالي 76 مشاركة في فئات الجوائز الخمس، فيما بلغ مجموع أعداد الشركات المشاركة في الدورات الأربع السابقة 182 شركة مع احتساب مشاركات الشركات في كل دورة على حدة.
2: جهود متواصلة لخدمة المجتمع تسطر قصص نجاح جسدتها شركات القطاع الخاص التي حرصت على أن تكون لها بصمة في المجتمع البحريني واستحقت نيل جائزة درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات.
3: تم تدشين النسخة الخامسة لمبادرة درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقت في الأساس ولا تزال بهدف المساهمة في تعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية في المجتمع، وأيضا الإظهار بفخر أداء المجتمع وأداء الشركات في هذا المجال في البحرين التي تميزت دائما بعمل الخير والتفاني في خدمة المجتمع. ورأينا كيف أن شركاتنا الوطنية تتسابق دائما في أن تساهم في هذا المجال، مجال الخدمة.

0: الاجتماعية.
1: هذه الجائزة لا تقتصر على كونها تكريما للمبادرات الرائدة، بل تمثل استثمارا حقيقيا في مستقبل الوطن، حيث تحفز المؤسسات على مضاعفة جهودها وابتكار حلول مستدامة تسهم في مواجهة التحديات التنموية والاقتصادية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
2: بحضور تكريم سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة وحصولها على درع البلاد المسؤولية المجتمعية لعام 2026، وطبعا هذا التكريم هو تكريم مستحق للجهود الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها سمو الشيخة زين. وطبعا هذا التكريم يعكس إيمانا راسخا بأهمية الاستثمار في الإنسان وتمكين الشباب وتعزيز دور المؤسسات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. طبعا ونحن في مؤسسة المبرة الخليفية نعتز بهذا التكريم الذي يجسد قيمة العطاء المجتمعي ويؤكد أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية والشراكة من أجل إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع البحريني.
3: احنا فخورين جدا فوزنا بهذه الجائزة، وكان تكريم مشرف لنا. STC تأخذ على محمل استراتيجي مسؤوليتها الاجتماعية في دعم التمكين الاقتصادي في البحرين، وطبعا تأتي هذه الجائزة كتتويج لجهود قامت بها الشركة بالتعاون مع الجهات الرسمية ممثل وزارة الاتصالات وتنظيم الاتصالات والجهات الأخرى والوزارات الأخرى في البحرين، من مبدأ الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي اللي نؤمن فيه، بجهود كثيرة في جانب التمكين الرقمي والاستثمار الرقمي. وهذه جت كتتويج لهذه الجهود وتأكيد أن هذه الجهود متجهة في الاتجاه المثمر.
1: هذه المبادرات يتجاوز أثرها حدود التتويج لتصنع فارقا ملموسا في جودة الحياة، وتعزز من قيم التكافل والتعاون بين مختلف قطاعات الدولة، مما ينعكس إيجابا على مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين. على مدار عام كامل من العطاء والريادة تنافست كافة الشركات لنيل شرف الفوز بهذه الجائزة التي توثق وتسطر عملهم المجتمعي المتميز، لتظل المسؤولية المجتمعية نهجا شاملا يترجم التكامل بين القطاع الخاص والتنمية المستدامة.
4: في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الاجتماع 12 لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في المنامة.
5: وفي مستهل اللقاء ثمن معالي عاليا الرعاية الملكية السامية للسلطة القضائية والدعم المستمر لمسيرة تطوير العدالة وتعزيز سيادة القانون والحرص على توطيد أواصر التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي امتدادا لمسيرة التعاون القضائي بين دول المجلس، ويجسد الحرص المشترك على تطوير المنظومة القضائية وتبادل التجارب والأحكام والمبادئ القضائية والاستفادة من الممارسات المستحدثة في المجالات القضائية، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل القضائي. وأشار معالي إلى ما يجمع دول المجلس من تقارب في البيئات القانونية والقضائية، مؤكدا أهمية الاستفادة من ذلك نحو المزيد من توحيد الاتجاهات والمبادئ القضائية وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق بين المحاكم، بما يتيح تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتراكمة. وأكد معالي أهمية بحث توصيات المؤتمر الخليجي الأول، لا سيما ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية في مسائل الأسرة بين دول المجلس، وتسخير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تطوير العمل القضائي. واستعرض اللقاء عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها المجلة القضائية الخليجية الإلكترونية وتقرير جهود السلطة القضائية بدول مجلس التعاون حيال مكافحة جرائم غسل الأموال لعام 2025، إلى جانب تقرير جهود السلطة القضائية بدول المجلس حيال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر لعام 2026. كما ناقش اللقاء مقترح الأمانة العامة لاستحداث جائزة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في المجالات القضائية، وتوصيات المؤتمر السنوي الأول المعني بالتجارب القضائية، واستعراض الأنظمة القضائية المستجدة. افتتحت هيئة البحرين للثقافة

0: الآثار بالتعاون مع مجموعة بابكو إنرجيز معرض العوالي في متحف البحرين الوطني.
1: وشهد الافتتاح حضور سعادة الأستاذة هالة محمد جابر الأنصاري مستشار جلالة الملك المعظم للشؤون الثقافية والعلمية، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، وسعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السباعي وزير البيئة والتغير المناخي في دولة قطر، والشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار. وبهذه المناسبة عبر رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار عن سعادته بافتتاح معرض العوالي في متحف البحرين الوطني، إذ ترتبط مدينة العوالي بمحطة مهمة في تاريخ البحرين الحديث، كما يعكس تخطيطها العمراني جوانب متعددة من حياة السكان في تلك الفترة، مؤكدا السعي الدائم إلى تعزيز التكامل والتعاون مع مؤسسات الدولة للتعريف بتاريخ البحرين وإرثها العمراني، مشيرا إلى أن مجموعة بابكو إنرجيز تأتي في مقدمة المؤسسات الداعمة للعمل الثقافي. من جانبه أكد السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز عن اعتزازه بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار في تنظيم هذا المعرض، مشيرا إلى أن العوالي تمثل جزءا أصيلا من تاريخ البحرين الحديث وترتبط ارتباطا وثيقا بمسيرة صناعة النفط والطاقة في المملكة.
2: معرض العوالي المقام بمتحف البحرين الوطني يأتي ثمر التعاون بين هيئة البحرين للثقافة والآثار وشركة بابكو إنرجيز لتوثيق وأبراز القيمة التراثية والتاريخية للعوالي. هذه المستوطنة شاهدة على الحركة النفطية في مملكة البحرين. يأخذ المعرض الزائر لمحطات مختلفة من تاريخ تطوير المستوطنة، من النواة الأولى مجموعة من البيوت التي استحدثت نتيجة حاجة الشركة لإيواء الموظفين بالمقربة من أبر نفط، إلى ما نشهده اليوم من مستوطنة حية مليئة بمجتمع متنوع، يبرز كذلك أهمية المستوطنة في الحياة الاجتماعية والعمرانية في مملكة البحرين. هذا المعرض من خلال التعاون القائم بين الهيئة وشركة بابكو إنرجيز يؤكد الشراكات التي تقوم بها هيئة البحرين للثقافة والآثار مع كافة المؤسسات في المملكة سواء رسمية أهلية أو شركات وطنية لحماية وتوثيق تراث وتاريخ البحرين في شتى المجالات.
1: شارك سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء في أعمال الدورة 16 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الرياض للطاقة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
0: وأكد سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء حرص مملكة البحرين على مواصلة دعم الجهود العربية المشتركة وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة منظومات الكهرباء وتعزيز أمن واستدامة إمدادات الطاقة في الدول العربية. وشهد الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها تقرير رئيس المكتب التنفيذي وتقارير اللجان المتخصصة التابعة للمجلس، فضلا عن مخرجات الاجتماع المشترك للجنتي خبراء الكهرباء وخبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. كما تناول الاجتماع موضوعات متعلقة بتطوير آليات عمل المجلس، شملت تعديل اللائحة الداخلية والحساب الخاص بالمجلس وتشكيل المكتب التنفيذي. هذا وشارك سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء في أعمال مؤتمر الطاقة العالمي 2026 الذي تستضيفه العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تحت شعار مسارات نحو مستقبل الطاقة للجميع.
1: وأكد سعادة الوزير أن المؤتمر يمثل منصة دولية مهمة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات والرؤى بشأن مستقبل قطاع الطاقة واستعراض الفرص والتحديات المرتبطة بالتحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، مشيرا إلى حرص مملكة البحرين على توسيع أفاق التعاون والشراكات الإقليمية والدولية والاستفادة من التجارب والممارسات الرائدة بما يدعم جهود تطوير منظومة الطاقة ورفع كفاءتها واستدامتها. وتضمنت مشاركة سعادة الوزير حضور عدد من الحوارات الوزارية رفيعة المستوى التي تناولت أبرز القضايا والتوجهات الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل الطاقة العالمي.

0: قامت سعادة الأستاذة هالة بنت محمد جابر الأنصاري مستشار جلالة الملك المعظم للشؤون الثقافية والعلمية، وبحضور سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، بزيارة إلى مركز شباب مدينة حمد النموذجي للإطلاع على مرافق المركز وبرامجه ومبادراته الهادفة إلى تمكين الشباب البحريني وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات.
1: وخلال الزيارة اطلعت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري على الأنشطة التي يقدمها المركز للشباب، إلى جانب البرامج التي تحتضنها مساحة شباب 365، وأعربت سعادتها عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة شؤون الشباب في توفير بيئات داعمة للشباب البحريني، مشيدة بما اطلعت عليه من برامج ومبادرات في مركز شباب مدينة حمد النموذجي، وما تعكسه من اهتمام وفهم واضح لكل ما من شأنه أن يرفع من قدرات الشباب. وأكدت سعادتها أهمية مواصلة الاستثمار في الشباب باعتبارهم ثروة الوطن وركيزة مستقبله، مشيرة إلى أن توفير المساحات التي تحتضن أفكارهم ومبادراتهم يسهم في إعداد جيل واع ومتمكن وقادر على الإسهام في خدمة مملكة البحرين وتحقيق تطلعاتها المستقبلية. وأشارت في هذا السياق إلى أهمية البعدين الثقافي والعلمي في العمل الشبابي، بما يرسخ الاعتزاز بالهوية الوطنية وينمي التفكير العلمي ويشجع على توظيف المعرفة والإبداع في خدمة المجتمع. من جانبها أكدت سعادة وزيرة شؤون الشباب أن الزيارة تأتي في إطار الحرص على إبراز الدور الذي تؤديه المراكز الشبابية في توفير بيئة حاضنة للإبداع والابتكار وتأصيل الجانبين الثقافي والعلمي في برامج المركز، مشيرة إلى أن مركز شباب مدينة حمد النموذجي يمثل مساحة مهمة لاحتضان المبادرات الشبابية. وأشادت سعادتها بالدور الذي تطلع به المراكز الشبابية في اكتشاف المواهب وتنمية القدرات، مؤكدة أن الوزارة تواصل العمل على تطوير البرامج والمبادرات التي تتيح للشباب فرصا أوسع للتعلم والمشاركة والإنجاز.
2: يعني بالنسبة لزيارتنا اليوم ذهلنا بكم البرامج والخدمات والمضمون العلمي والثقافي الذي يقدم من خلال هذه المراكز. يعني لاحظنا اليوم الصلة ما بين السياسات التي يتم وضعها على مستوى الحكومة الموقرة وكيفية ترجمتها اليوم في ميدان الواقع، وهذا هو المهم، أن احنا اليوم نشوف الأثر الملموس لمثل هذه السياسات وكيف يقدرون الفرق التنفيذية أنهم يقيسون حلقة الوصل ما بين هذه السياسات والفائدة التي تلمس الجمهور المستفيد من الشباب البحريني. فهاي الحقيقة اللي لاحظتها اليوم من خلال عمل المركز، ويبدو بأن هذا المركز هو نموذج من عدة مراكز اليوم موزعة على محافظات مملكة البحرين وبقيادة شباب بحريني، يمكن غالبيتهم من المتطوعين والجزء الآخر من موظفي الوزارة. واللي يميز كذلك العمل وروح العمل نزول القيادة، قيادة الوزارة إلى الميدان الواقعي، وهذه بعد ترى يفرق في أي معادلة تنموية، القرب من الجمهور، اكتشاف المواهب الفورية. فنلاحظ أن أيضا من الأمور اللي قدروا قيادة الوزارة أنهم يحققونها الوصل الجميل بينهم وبين مجتمعهم المحلي، على أساس أن تتعظم الفائدة اليوم ويقدرون من خلالهم يقيسون مدى صحة هذه البرامج أو دقتها.
1: تستضيف مملكة البحرين المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية لمناقشة ملفات محورية تشمل التشريعات وآليات الحماية والابتكار والتكنولوجيا وتعزيز الشراكات الدولية.
0: وتنطلق في أول أيام المنتدى جلسات حوارية تبحث سبل تعزيز استدامة الجهود الوطنية والإقليمية في هذا المجال.
3: تجربة بحرينية رائدة وحوار إقليمي يتجاوز الحدود الوطنية في أول أيام المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط، تتواصل الجلسات المتخصصة تحت شعار تعزيز استدامة الجهود من خلال الإبداع والشراكات بمشاركة ممثلين عن دول مجلس التعاون ودول عربية.

0: ومنظمات أممية لتبادل الخبرات وتطوير استجابات مشتركة لجريمة تتجاوز بطبيعتها الحدود الجغرافية.
1: الجلسة كانت حقيقة فرصة ثرية لاستعراض الدور المهم اللي يقوم به الإعلام والاتصال في تعزيز الفهم والوعي حول مكافحة الاتجار بالأشخاص، وفي نفس الوقت تعزيز الوقاية من هذه الجريمة العابرة للحدود. وكانت فرصة حقيقة لتبادل الخبرات واستعراض ما تمتلكه مملكة البحرين من رصيد زاخر بالإنجاز في هذا الجانب، والذي توج مؤخرا بحصول المملكة على التصنيف

0: نقاشية عدة مواضيع بدأناها بقوة الكلمة واللي ركزنا فيها على دور الإعلام في الوقاية وفي التوعية في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، ثم انتقلنا إلى استعراض التقرير الأمريكي الخاص بتصنيف الدول في مكافحة الإتجار بالأشخاص من حيث التأثير والدور، ثم انتقلنا أيضا إلى استعراض التجربة البحرينية في مكافحة الإتجار بالأشخاص وجهود الجهات الحكومية المعنية في هذا المجال، ثم انتقلنا إلى موضوع آخر يتناول دور القطاع الخاص في مكافحة هذه الجريمة من خلال التوظيف الأخلاقي والرقابة على سلاسل الإمداد.
1: الابتكار والشراكات في صدارة النقاشات، جلسات تبحث توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الوقاية والكشف المبكر عن حالات الاستغلال وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما يواكب تطور أساليب الاتجار بالأشخاص ويحول تبادل الخبرات إلى أدوات عملية أكثر فاعلية في الحماية وإنفاذ القانون.
2: نحن مؤمنين أن الإجراءات التشريعية والإجراءات القانونية وأمور الوقائية كلها عناصر مهمة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولكن بدون اتصال فاعل يساعد على نقل المعلومة، على تعزيز الوعي، على تصحيح المفاهيم، ما بنقدر نوصل الرسالة للفئات الأكثر عرضة للاستغلال والفئات اللي تحتاجها. ومن منظورنا في الاتصال الحكومي دورنا يتعدى إبراز الإنجازات وإبراز ما تم القيام به في المبادرات المختلفة لإحداث تغيير في الوعي المجتمعي وتغيير في السلوك.
3: والله الشيء الجميل أن المنتدى بدأ في البحرين في 2019، والحلو في هذه الدورة أن الفرصة أن نستضيفها مرة ثانية، وإحنا يعني مر على الدول الأعضاء وخذ مساره، وحين نعدد يعني نعيد المسيرة من جديد، فشيء جميل أن نلتقي بالزملاء بالأخصائيين بالخبراء ونتبادل أفضل الممارسات التحديات بشفافية وواقعية يعني بشكل عام، فشيء جميل.
1: استدامة الحماية هدف والتكامل المؤسسي وسيلة لتحقيقه، نقاشات تتزامن مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية البحرينية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للأعوام 2027-2029، مع محافظة مملكة البحرين على تصنيفها ضمن الفئة الأولى دوليا للعام التاسع على التوالي. إنجازات كبيرة حققتها ولا تزال مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ناقشها هذا المنتدى بحضور نخب فكرية عملت على هذا المجال لسنوات طويلة واكتسبت العديد من الخبرات والتجارب التي ينقلها الحضور اليوم بحضور دولي واسع لتبادل الخبرات والمنفعة العامة.
4: يأتي أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بشأن التسجيل بأثر الرجعي في نظام الفاتورة الثابتة الشهرية في إطار حرص الحكومة على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وللمزيد من التفاصيل حول الأمر وآلية التسجيل والاستفادة منه نتابع التقرير التالي.
5: مواطنين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أتاحت هيئة الكهرباء والماء للمواطنين البحرينيين في مسكنهم الأول فرصة التسجيل الاستثنائي في خدمة الفاتورة الثابتة الشهرية بأثر رجعي من مايو 2026. ولكن ماذا يعني هذا الأمر؟ وكيف يمكن للمشترك الاستفادة منه؟ ببساطة، بدلا من دفع فاتورتك اللي تختلف قيمتها من شهر لآخر، تتيح هذه الخدمة للمشترك البحريني دفع مبلغ شهري ثابت يحتسب بناء على متوسط فواتيره خلال العام. والجديد هو أن المشترك يمكن الاستفادة من الخدمة بأثر رجعي من شهر مايو مع إيداع الفروقات المستحقة له في حسابه لدى الهيئة. خلونا نوضح بمثال بسيط. لنفترض أن مشترك بحريني لو كان مسجل في خدمة الفاتورة الثابتة لكان يدفع 40 دينار شهرياً بناء على متوسط فواتيره خلال العام، لكن خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر بلغ مجموع فواتير الكهرباء والماء الفعلية لهذه المشترك 319 دينار، في المقابل لو كان مسجل في الخدمة

0: لدفع 200 دينار فقط خلال الفترة نفسها. وهذا يعني أن مبلغ 119 دينار بحريني سيضاف كرصيد إلى حساب المشترك لدى الهيئة يستفيد منه في سداد فواتيره المقبلة. أما بالنسبة للدفع يمكن للمشترك اختيار الطريقة الأنسب له، أما الخصم التلقائي من البطاقة البنكية أو الدفع مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة. ومن مزايا هذه الخدمة أيضاً أنها تساعد المشترك على معرفة قيمة فاتورته الشهرية مسبقاً وتنظيم مصروفاته بشكل أفضل. ونذكر بأن آخر موعد للتسجيل الاستثنائي والاستفادة من الأثر الرجعي هو 31 أكتوبر 2026. ولمزيد من المعلومات عن الخدمة يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة الكهرباء والماء أو الاتصال على الرقم الموضح على الشاشة. شكراً لكم.
1: هذا وأكد السيد أحمد الجامع مدير إدارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء لدى استضافته خلال نشرة سابقة بمركز الأخبار، أكد أن خدمة الفاتورة الثابتة الشهرية توفر للمشتركين مرونة في سداد فواتيرهم، إذ لا يترتب على التسجيل فيها استقطاع المبالغ تلقائيا، مع إتاحة المجال للمشترك لاختيار وسيلة الدفع التي تناسبه من بين قنوات السداد المعتمدة لدى الهيئة.
2: المشترك راح يسجل في هذه الخدمة اللي هي أنا أحب أسميها خدمة الفاتورة الثابتة بالمزايا الجديدة. فإذا كان إنه بيسجل اليوم مثلا، إنزين، أول شيء بيتم احتساب أوتوماتيك الموقع بيحتسب الفاتورة الثابتة الشهرية له. خلنا نأخذ مثال نقول إن الفاتورة الشهرية اللي انحسبت هي 50 دينار مثلا. رقم اثنين ان الفاتورة هذه الاحتساب في العادة يعني في ما سبق قبل القرار الاستثنائي ان اخر 12 شهر من اليوم، لكن مع الامر والتوجيه هذه ان يكون اخر 12 شهر من شهر 5 من مايو 2026 اللي هو ما قبل شهور الصيف. فبيكون ناخذ المعدل مال اخر 12 شهر، وهذه المعدل بيكون هو المبلغ اللي راح ندفعه أو راح يدفعه المشترك في الفواتير القادمة.
1: أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء اختيار 15 موظفاً من مختلف الجهات الحكومية للانضمام إلى الدفعة 12 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، وذلك بعد استيفائهم الشروط والمعايير المعتمدة واجتيازهم بنجاح مراحل الفرز والتقييم المختلفة.
3: وتضم الدفعة 12 من البرنامج كلا من إيمان محمد ضيف مجلس التنمية الاقتصادية، بشرى يوسف جناحي صندوق العمل تمكين، حسين علي النور هيئة الكهرباء والماء، حصة هشام انجينير صندوق العمل تمكين، حليمة محمد الترابي وزارة المواصلات والاتصالات، دلال رضا حبيل المستشفيات الحكومية، زايد إبراهيم الجودر وزارة الداخلية، طلال محمد لسهلي وزارة الداخلية، عبد الرحمن عيسى المناعي المستشفيات الحكومية، فهد سيف لصليطي وزارة شؤون مجلس الوزراء، محمد حسن رضي بابكو تزويد، محمد محمود الماجد مجلس التنمية الاقتصادية، مريم محمد إبراهيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني، نسيبة عبد الرحمن العباسي مراكز الرعاية الصحية الأولية، نورة عبد الله الحادي مصرف البحرين المركزي. وبهذه المناسبة أكد السيد حمد يعقوب المحميد مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية يجسد الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للاستثمار في المواطن كونه محورا للتنمية، مشيرا إلى أن إعداد كوادر حكومية تمتلك الخبرات والمهارات يمثل ركيزة لتعزيز الأداء الحكومي وقدرته على تحقيق الأولويات الوطنية وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشار المحميد إلى أن الفرص النوعية التي يقدمها برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لمنتسبي الدفعات المختلفة من اطلاع مباشر على آلية صنع القرار وتعزيز مهاراتهم وخبراتهم من خلال برامج تدريبية متقدمة في مجالات البحث والتحليل والقيادة، من شأنه أن يسهم في بناء جيل من الكفاءات الحكومية القادرة على تحقيق التطوير المنشود للعمل الحكومي وفقا لرؤية

0: صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأعرب المحميد عن خالص تهانيه لمنتسبي الدفعة الجديدة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، متمنيا لهم التوفيق وحسن الاستفادة من الفرص التي يوفرها البرنامج، مشيدا بما قدمه منتسبو الدفعات السابقة منذ انطلاق البرنامج من إسهامات انعكست على تطوير الأداء الحكومي. الجدير بالذكر أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية الذي أطلق في عام 2015 يتيح فرصة انتداب الكوادر الحكومية إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لمدة عام واحد، يشاركون خلاله في برامج تدريبية مكثفة تسهم في صقل مهاراتهم واكتساب المعارف العلمية والعملية، إلى جانب التعرف على آلية صنع القرار ووضع الخطط والاستراتيجيات للبرامج الحكومية من خلال لقاءاتهم المباشرة مع صانعي القرار في الحكومة.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
2: إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

0: في لقائنا السابق مع أحبة المحمل كنا قد بسطنا على سطح محمل البحرين أوراقاً متضمنة العديد من الحرف والصناعات التقليدية في البحرين في تنوعها وسياقها في النشأة وأصولها وطبيعة ممارستها في تقاليد شعب البحرين، حيث توقفنا بعد أن استعرضنا فن وملامح العمارة والزخرفة في العمارة التقليدية مروراً بخامات البناء المستخدمة وانتهاءً بالزخرفة في طابعها التجريدي.
1: اليوم ومن على سطح محمل البحرين نتعرف على آفاق أخرى في مجالات الحرف والصناعات التقليدية في البحرين، والأفق الأول الذي سوف نتناوله في مفتتح هذا اللقاء الأسبوعي واحد من أهم وأقدم وأعرق الحرف والمهن التي اشتهرت بها البحرين منذ كانت تايلوس وديلمون.

كانت صناعة السفن تتركز في مدينتي المنامة والمحرق. ففي المنامة كان هناك أكثر من حوض مجدف بحري لصناعة السفن، أشهرها لنعيم ورأس رمان سابقاً. أما المحرق فكانت صناعة السفن تتركز في المنطقة الساحلية في واجهة المدينة، وكان يقوم على هذه الصناعة فيها قلافون مهرة يجيدون هذه الصناعة بمهارة وإتقان.

0: تقوم تلك الصناعة على الأخشاب المستوردة من الهند، وهي ألواح خاصة من خشب الساج والصنوبر المقاوم للرطوبة، إضافة إلى نوع خاص من فتيل القطن والمسامير وبعض الزيوت مثل الصل المستخرجة من جوف أسماك الدولفين الدغس الكبيرة لتكون بمثابة عازل عن الماء للسفينة.
1: أما أهم الأدوات المستخدمة في الصناعة فهي أدوات النجارة كالمجدح والقدوم والمنشار وغيرها. بعدها تبدأ صناعة السفينة في المحطة المخصصة لها على شاطئ البحر، حيث يحدد الجلاف حجمها من حيث الطول والعرض والارتفاع حسب نوعها، ثم بعد تحديد الحجم يتم تركيبها باستخدام قياس.

0: قياسات متناهية في الدقة كي تحفظ توازن السفينة.
1: أما بناء الهيكل الرئيسي للسفينة فيقوم على تثبيت البيس، وهو بمثابة العمود الفقري للسفينة، وهو الذي يحفظ توازنها، ثم تثبت عليه الأضلاع الشلامين، وهي متفاوتة في الحجم وتكون مقوسة، وتمتد من مقدمة السفينة إلى مؤخرتها، ويكون كل ضلعين متقابلين متساويين في الحجم والوزن تقريبا. وبعد الانتهاء من صناعة الهيكل يبدأ القلافون في تثبيت الألواح الخارجية بمسامير بأطوال مناسبة. بعدها يتم تركيب الفن، وهي السطح العلوي للسفينة، ويبدأ من المقدمة الميل إلى التفر مؤخرة السفينة، ثم يتم تركيب الصاري الدقل المخصص لتثبيت الشراع، ويتم شده بالحبال المخصصة له، والذي بواسطته يمكن التحكم في خط سير السفينة، بالإضافة للجمر الذي يوضع في منتصف هيكل السفينة للتحكم في هيكلها. أما الداعومة فتوضع في أعلى البيس من الأمام حتى تحافظ على السفينة من الارتطام باستمرار. أما تريتش السفينة فهو يشكل حافتي السفينة من الجانبين. وتأتي المرحلة الأخيرة، وهي استخدام الفتيل والصل لسد الفراغات بين الألواح لمنع تسرب الماء. ثم تبدأ مرحلة الدهان للهيكل الخارجي للسفينة بزيت الصل، وتشكل هذه المادة الدهنية عازلا بين الخشب والماء، وفي الوقت نفسه تحافظ على متينة السفينة وتصونها من التآكل، حيث تقضي رائحتها القوية، رائحة الصل، على الحشرات بجميع أنواعها.
0: بعد الانتهاء من صناعة السفينة يقرر القلافون إنزالها إلى البحر، فيتم إخبار الجميع بذلك، وفي يوم مشهود لأهل المنطقة يتم سحبها على ألواح خشبية دائرية مع ترديد أغاني البحر اليامال، كما يتم تقديم أضحية بهذه المناسبة السعيدة. وبعدها يركب القلافون ومالك السفينة وخاصته فوق ظهر السفينة لتبحر بهم إلى عرض البحر في رحلة قصيرة لتدشينها وإبداء أهم الملاحظات عليها.
1: أما أسعار تلك السفن متباينة، تعتمد على النوع والحجم، وكلما كانت السفينة كبيرة في الحجم كلما ارتفع سعرها، ويصل سعر السفينة من نوع البتيل إلى 100,000 دينار في الوقت الحالي بدون الآلة المحركة. أما الهواري والقوارب الصغيرة فأسعارها مناسبة ومتباينة.

السفن متعددة الأنواع والأغراض والأحجام والأسماء المختلفة، مثل سفينة الوارية، والتي تعتبر من أقدم السفن التي عرفها الإنسان الخليجي.

ويتم بناؤها بالبساطة في كل شيء، حيث تصنع من جريد النخيل المربوط بالحبال القوية بطريقة محكمة، وتستخدم في السواحل القريبة فقط لصغر حجمها.

0: البتيل. يتسم البتيل بالضخامة والسرعة الفائقة، وكثيرا ما يستخدم في الأسفار البعيدة إلى الموانئ الهندية لنقل البضائع والركاب، وكذلك استخدم في أغراض الغوص لسرعته الفائقة.
1: البغلة. تعتبر البغلة من السفن الضخمة الحجم، وتستخدم في نقل البضائع، وتقارب أطوالها مقاسات البوم. ولعل اسم البغلة قد جاء من البغل، وهي تأخذ شكلاً وسط بين البوم الضخم والجلبوت، وكانت في بداية أمرها تعتمد على الشراع لقطع المسافات البعيدة.
0: الماشوة. هناك تشابه كبير بين الجلبوت والماشوة، حتى أن المرء العادي لا يجد صعوبة في التمييز بين النوعين، ولازال استخدام هذين النوعين في النقل البحري ونقل المسافرين بين دول الخليج.
1: البلم والهوري. عبارة عن قارب صغير الحجم يتسم بالطول، ويعتمد على تجديف البحار أثناء الإبحار، ويستخدم كوسيلة اتصال بين الميناء والسفن الكبيرة في عرض البحر.
0: من بين حرف ومهن أهل البحرين الرئيسية التاريخية مهنة الغوص على المحار، بحثاً عما يخبئه في جوفه من لؤلؤ طبيعي ثمين، حيث قبل اكتشاف النفط في البحرين عام 1932 كان اقتصاد البحرين يعتمد اعتمادا كليا على صيد اللؤلؤ، لما توفره هذه الحرفة من فرص العمل لسد حاجة المواطن في توفير ضروريات ومتطلبات الحياة المعيشية والاقتصادية الصعبة.

ونتيجة لارتباط إنسان البحرين بالبحر اتجه إليه بحثاً عن مصادر رزق جديدة له، وكان البحث عن اللؤلؤ الذي أدى إلى ازدهار هذه الصناعة. وبلغت شهرة البحرين معظم الدول التجارية المعروفة آنذاك، وأضحى سوق البحرين ملتقى أكبر تجار اللؤلؤ من مختلف دول العالم، يقصدون البحرين من أجل شراء اللآلئ الثمينة ومن ثم تصنيفها عالمياً.

وبفعل الحركة التجارية النشطة انتعش الوضع الاقتصادي والمهني، وأدى إلى بروز الكثير من الحرف والصناعات القائمة على صناعة اللؤلؤ. ويشكل العاملون في صناعة اللؤلؤ قطاعاً واسعاً من السكان، ويحتلون مركزاً اجتماعياً مرموقاً للدور البارز والمؤثر الذي كانوا يؤدونه نحو تسيير حركة الانتعاش والازدهار الاقتصادي.

0: رحلة الغوص.
1: تمتد رحلة الغوص مدة تتراوح بين 3 إلى 4 شهور، ابتداء من الأشهر الأولى للصيف شهر يونيو حتى بواكير دخول فصل الشتاء في أكتوبر. وكانت ما يقارب من 2000 إلى 2500 سفينة تبحر متجهة إلى مصائد اللؤلؤ التي تسمى الهيرات، وتقع هذه الهيرات في الشمال والجنوب من جزيرة البحرين. ويوم الدشة إلى البحر هو يوم مشهود يلتم فيه الأهالي، وهم يودعون البحار بالأهازيج والأغاني والمواويل الشعبية. وتبدأ الرحلة باستلام النوخذة زمام القيادة على ظهر السفينة. لكن من هو النوخذة؟

النخذة هو بمثابة الربان الآمر الناهي على ظهر السفينة، وعادة ما يكون مالكا للسفينة أو أن تكون ملكا لأحد التجار، حيث يجري اقتطاع جزء معين من حصيلة الصيد يعطى لمالك السفينة، وقبل الإبحار بفترة يقوم النخذة بتجهيز كل ما تحتاجه السفينة من الحبال والأشرعة والمؤونة من التمر والرز، ويعطي بحارته مبلغا من المال يسمى التسجام، يقضون بها لوازمهم وما يحتاجون من المؤن لسد حاجة عائلاتهم أثناء فترة الغياب في غياهب البحر.

0: يقوم النخذ بالإشراف وتنظيم سير العمل، حيث يبدأ الغوص من الصباح الباكر حتى غروب الشمس، وبعدها تقدم وجبة الغذاء الوحيدة، وتتكون من السمك والرز المحمر المعمول بعصارة التمر، الدبس أو السكر، وهي وجبة تزيد من نشاط وطاقة البحار وتسد جوعه الذي عاناه طيلة يوم عمل شاق.
1: يختار النخذ بدقة مصائد اللؤلؤ التي تكون في الشمال أو الجنوب من جزيرة البحرين، ويجري الانتقال من مصيد إلى آخر جريا وراء التقاط المحار الوفير. وبعد صيد كمية كبيرة من المحار تجرى عملية فتحه تحت إشراف النخذة، وتتم عملية بيع اللؤلؤ أما في عرض البحر عن طريق الطواشين الذين ينتقلون بسفنهم إلى سفن الغوص في مواقع الصيد، أو بعد جلبه إلى أرض الوطن وعرضه في الأسواق. وبعد انتهاء عملية البيع يقوم النخذ بمحاسبة بحارته حسب نظام متعارف عليه من قبل جميع بحارة الغوص، حيث يجرى حجز الإيراد للسفينة لإيفاء التكاليف التي أنفقت لأجلها، ويوزع الباقي بطريقة الأسهم، ويأخذ الغيص سهمين ويأخذ السيب سهما واحدا.
0: الغوص على اللؤلؤ مهنة تقوم على طبيعة رئيسية وهي الجماعية، والغيص اسم يطلق على الفرد الذي يقوم بمهمة الغوص إلى قاع البحر بحثا عن المحار، ويتحمل الغيص الجزء الأكبر

أكبر من المشاق ويفوق ما يتحمله زملاؤه البحارة، فهو معرض للأخطار بين الفينة والأخرى، وخاصة أسماك القرش وغيرها من آفات البحر ذات الإفرازات الحارقة كالدول.

0: يغوص الغيص في مصائد اللؤلؤ بحثا عن المحار في أعماق تتراوح ما بين 7 أبواع وحتى 20 باع، مستعينا بحبلين يساعدانه في الغطس. مهمة الحبل الأولى الإسراع بالغيص إلى القاع، ويربط في نهاية هذا الحبل حجر، وهو حجر أو كتلة من الرصاص ذات وزن ثقيل، ويترك الغيص الحبل متى وصل إلى القاع، ويستخدم الحبل الثاني ويسمى الجدة لرفع الغواص إلى الأعلى.
1: يستمر الغيص مدة دقيقة إلى دقيقة ونصف، ويلتقط أثناء ذلك المحار من القاع ويحفظه في سلة معلقة في رقبته تدعى الديين. يساعده في عملية الغوص مشبك خشبي صغير يسمى الفطام، يشبك به منخري الأنف لمنع تسرب الماء.
0: ويستمر الغيص في عمله طوال ساعات النهار، حتى إذا أقبل الليل يكون قد استنفذ كل طاقته، فيخلد إلى النوم ليعاود الكرة من جديد في اليوم التالي. هكذا دواليك مدة تزيد على 3 أشهر بل 4 أحيانا. كما يعمل بجانب الغواص بحارة لهم أدوار متعددة يقومون بأدائها حسب المهام الموكلة إليهم، وعادة ما يكونون متخصصين في أداء عملهم وينقسمون إلى ما يلي:

من ضمن أولئك المتخصصين شخص ترتهن بين يديه حياة الغيص، يطلق عليه اسم السيد. هذا المتخصص تقع على عاتقه مسؤولية عظيمة وخطيرة، حيث يقوم السيب بعمليتي إنزال وإخراج الغيص من قاع البحر، وللعمل الحساس الذي يؤديه السيب حفاظاً على حياة الغيص أثناء وجوده في القاع أهمية خاصة، فيتوجب أن يكون السيب حاضر الذهن رائق البال وذا خبرة طويلة في أمور الغوص، عارفاً بكل إشارة يطلقها الغيص حتى لا يعرض حياة الغيص للخطر.

0: الرضيف مهنة من مهن الغوص على اللؤلؤ تطلق على المبتدئ الجديد وهو سيب أو غيص تحت التدريب، ويكون الرضيف عادة صبياً في مقتبل العمر ويقوم ببعض الأعمال الخفيفة على سطح السفينة.
1: هناك مهنة يطلق على من يمتهنها في سفن الغوص على اللؤلؤ التباب، حيث يقوم التباب بالخدمة فوق ظهر السفينة كتقديم الماء والتمر والقهوة إلى البحارة، ويقوم بغسل الأطباق والأواني، وتتراوح أعمار التبابين بين 17 وعادة ما يكونون أبناء لبعض البحارة، ولا يحصل التباب على نصيب معين من إيراد الغوص، وكل ما يحصل عليه هو بعض المحار.

يعثر خلال تفتيشه على بعض اللآلئ الصغيرة السحتيت المنسية، وتكون من نصيبه من المحار.

0: الغوص أيضا مهنة يطلق على من يؤديها اسم الجنان، ويطلق اسم الجنان على الشخص الذي يقوم بترتيب وضع الحبال لخراب في السفينة، كما يقوم أيضا بأداء بعض الأعمال التي يؤديها السيد، وحصته عادة تكون مماثلة للسيد.
1: المهنة التي تعادل ما يقوم به الغيص بل ربما أكثر هي المهنة المعنوية الحسية البازغة من عمق الحنجرة الجارحة ليل الناس والبحار. إنه النهام المغني المعذب بالآهات والمواويل وشراهة الملح.
0: النهمة هي أحد الألحان البحرية، تؤدى خلال انشغال البحارة في العمل، ولمواويل النهمة تأثير كبير على البحارة، فهي تزيد من حماسهم واندفاعهم في تحمل مشاق العمل وتنسيهم متاعبهم. ويتمتع النهام بميزة خاصة تؤهله بأن يكون موضع احترام وتقدير جميع البحارة، ويتسابق النواخذ على النهامين الممتازين، فتراهم يكرمونهم ويقدرونهم أحسن تقدير، وليس هناك سفينة غوص تبحر إلا ويكون النهام في مقدمة البحارة.

0: المهنة الرئيسية بل الأساسية التالية: لا يمكن لمهنة الغوص على اللؤلؤ أن تتحقق دون حضورها الطاغي، ويطلق على الذي يملك ناصيتها المادية التمويلية لرحلة الغوص الطواش، وجمعها طواويش، وهم تجار اللؤلؤ الذين يديرون هذا الجانب الاقتصادي الهام في مجتمع الغوص، ويتصفون بالوجاهة والثراء لما تدره عليهم هذه التجارة من مردود جيد. وتتعدد اختصاصات الطواش، فهو إلى جانب تعامله في شراء وبيع اللؤلؤ غالبا ما يكون مالكا لبعض سفن الغوص التي تعمل لحسابه الخاص بصورة عامة، وهو المتحكم أيضا. فالطواش هو تاجر اللؤلؤ الذي لا يكل في عمله بسبب ما يجنيه من أرباح طائلة من مهنته، فما أن تبدأ الركبة وهي موسم الغوص حتى يتابع الطواش أخبار الموسم عن كثب، ثم يقوم معظم الطواشين طيلة الموسم وهو 4 أشهر في الإبحار بسفنهم والاتجاه بها في عرض البحر في الخليج نحو مواقع الهيرات التي تتواجد بها سفن الغوص، فيتصلون بتلك السفن ويتفقون مع نواخذة الغوص على شراء ما لديهم من محصول.
1: وهذه الطريقة في البيع والشراء تعتمد إلى حد كبير على الخبرة والمعرفة بأنواع اللآلئ ومدى جودتها، وكانت هذه الصفقات تدر على الطواشين أرباحا طائلة وخيالية بسبب تسرع بعض النواخذة في بيع محصولهم وهم في عرض البحر. وهناك أعراف تحكم علاقة مهنة الطواشة، ومن هذه الأعراف عدم جواز صعود الطواش إلى ظهر مركب الغوص أثناء عملية فلق الأصداف أو في حالة تواجد طواش آخر على ظهر السفينة، والتزام الطواش بسرية الأسعار التي عرضها على النخبة.
0: القفال طقس ضمن طقوس الغوص على اللؤلؤ حين يشارف موسمه على الانتهاء تقريبا بعد قضاء 4 أشهر متتالية يقضيها الغواصون متنقلين بسفنهم الشراعية بين الهيرات ومغاصات اللؤلؤ. يكون القفال وهو موسم نهاية الغوص الكبير الذي يحدد من قبل حكومة البحرين، وعادة ما يكون في الأيام الأولى من شهر أكتوبر، حيث تضطرب أمواج البحر وتأخذ في البرودة، ويشعر الغواصون بالمشقة من جراء مكوثهم في عرض البحر.
1: بعد العودة يجتمع كل يوم تجار اللؤلؤ من طواشين وممولين وتجار وافدين من الدول الخليجية المجاورة أو الهند في المقاهي والمحلات التجارية، حيث كانت سوق الطواويش سوق التجار الحالية تغص بهم، فيتناقشون في أنواع اللؤلؤ لهذا الموسم وحركة السوق والأسعار، ويعقدون الصفقات التي بموجبها تتم عملية نظم عقود اللؤلؤ المصنفة حسب النوع والجودة. وفي المحرق أيضا سوق بأكمله مخصص للطواشين وتجار اللؤلؤ، كانت على جنباته المقاهي الشعبية والدكك التي يجلس عليها أولئك التجار من الطواويش وغيرهم.
0: بعد أن ينتهي موسم الغوص على اللؤلؤ ويحين موعد القفال، تعود سفن تجار اللؤلؤ الطواويش بخيرات البحر من اللؤلؤ الطبيعي النضيد. لكن اللؤلؤ ليس نوعا واحدا، بل هو أنواع عديدة بأسماء مختلفة، حيث يخضع اللؤلؤ لعمليات تصنيف

0: دقيقة ومتعارف عليها من قبل الطواشين وتجار اللؤلؤ والخبراء في أصناف المجوهرات واللآلئ. ويتم تصنيف اللؤلؤ حسب الحجم، وثانيا حسب الجودة والجمال.
1: ويصنف اللؤلؤ إلى راس، وهي من أكبر اللآلئ حجما، وبطن، وتلي لؤلؤة الراس في الحجم، وذيل، وتلي البطن في الحجم، والسحتيت، وهو من اللآلئ المتناهية في الصغر.
0: يتم هذا التصنيف باستخدام 4 غرابيل، هي عبارة عن طوس نحاسية تحتوي كل منها على ثقوب متساوية في الحجم على هيئة المنخل، لكنها تختلف وتتفاوت عن بعضها بعضا. وبينما يكتفي بعض الطواشين بهذه الطوس 4، يقوم آخرون بتصنيف اللؤلؤ إلى 7 أصناف، ويقومون بتمريره على 7 طوس.
1: وبعد أن تتم عملية الغربلة السابقة، يقوم الطواش بفرز اللؤلؤ وتصنيفه من حيث الجودة والجمال. ويمكن تقسيم اللؤلؤ من حيث النوع إلى
0: التشيوان، وهي كروية الشكل كبيرة الحجم ذات لون أبيض ناصع مشرب باللون الوردي الفاتح المنبعث من مركزها، وهي من أجود أنواع اللؤلؤ.
1: اليكة يأتي بعد التشيوان من حيث الجودة، ويتميز بجاذبية لونه الأخاذ، ومن أنواعه الطبلي والعدسي.
0: غولو، ويحتل المرتبة 3 بعد التشيوان واليكة.
1: لبدلة، وبعضه يميل إلى الأحمرار أو الزرقة.
0: وهناك اللؤلؤ الناعم والبوكا، أما الخشرة فهو أردأ أنواع اللؤلؤ وتعتبر الدانة، وهي لؤلؤة التشيوان هدفا لجميع الغواصين لندرتها وغلاء ثمنها وجودتها. وكما للؤلؤ أشكال وألوان وأحجام، فله أيضا أوزان متفاوتة معقدة. وأوزان اللؤلؤ عالم مثير قائم بذاته وأدواته وطقوسه. وربما كثيرون لا يعلمون أن اللؤلؤ الطبيعي له أوزان خاصة به، وهي أوزان دقيقة ومعقدة جدا، ولا يعرف هذه الأوزان غير الطواشين وكبار تجار اللؤلؤ. وهذه الأوزان متعارف عليها لدى جميع المتعاملين بالطواشة، سواء في البحرين أو باقي الدول الخليجية أو في الهند وباريس. ومن هذه الأوزان المثقال والرتي والتشو والدوكرة والابدام والمزور. ويساوي الرتي 24 جزء من المثقال، كما يعادل الرتي 1.5 تشو و7 دوكرات، أما التشو فيعادل 100 دوكرة والدوكرة 100 بدام. ويستخدم للوزن ميزان نحاسي صغير في الحجم متناه في الدقة، وبواسطته وبواسطة دقته المتناهية يتم تحديد قيمة الدانة بعد تصنيفها.
1: كان لمهنة الغوص على اللؤلؤ والاتجار به رواج وأهمية كبرى قبل أن تتدهور تلك التجارة في 30ات القرن 20، لسببين رئيسيين هما: أولاً، ظهور اللؤلؤ الصناعي الذي دمر أسواق اللؤلؤ الطبيعي، وهو يصنع بواسطة كرات زجاجية مصمتة أو قد تكون مجوفة، وتطلى الكرة الزجاجية المجوفة من الداخل فقط بمخلوط يسمى روح اللؤلؤ والجيلاتين والجوانين. أما الكرة المصمتة فتطلى من الخارج فقط بروح اللؤلؤ وبمادة السيلولويد.
0: هناك اللؤلؤ المزروع الذي قام اليابانيون بزراعته في مزارع اللؤلؤ البحرية، ثم نافسوا به اللؤلؤ الطبيعي فكثر الإقبال عليه، فأثر تأثيرا كبيرا على سوق اللؤلؤ الطبيعي وحد من تجارته، وأصاب حرفته بالانتكاس والتدهور ثم الاندثار.
1: ثانيا، اكتشاف النفط وفتحه طاقة التحولات الكبرى في العالم، حيث كان الاكتشاف النفط بعد التنقيبات بالبحرين عام 1931 وتسويقه في عام 1932

0: 1933 أثر بالغ في التحول من البحر وصيد اللؤلؤ ومخاطره إلى الاتجاه للعمل بشركة بابكو والعمل بصناعة النفط الذي شكل عماد الثروة القومية في البلاد، ومن النفط إلى المشاريع الصناعية والتجارية التنموية الكبرى التي شهدها المجتمع في البحرين. كل هذه الأمور كان لها تأثيرها المباشر على تدهور تجارة اللؤلؤ وأفولها.
1: قد طال بنا الحديث والبحث واستقصاء المعلومات عن أهم مهنة مارسها أبناء البحرين قبل ظهور النفط، ألا وهي مهنة الغوص على اللؤلؤ، لما لها من طبيعة مفصلية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية التجارية التي كانت سائدة منذ منتصف القرن 19 وحتى منتصف القرن 20 تقريبا أو ينقص قليلا، حيث شكلت ظاهرة فريدة في تاريخ البحرين منذ أسطورة جلجامش. مهن وحرف تقليدية متعددة قد تطرقنا إليها وأتينا على ذكر أهم خصائصها وطرق وأساليب ممارستها عند شعب البحرين على مد تاريخه العريق المتجذر في الزمن والحضارة وصياغة الحياة. لكن محمل البحرين ما زال مكتنزا بما لم نفصح عنه من حرف ومهن تقليدية غير التي ذكرنا.
0: ولأن الحرف والمهن التقليدية عند شعب البحرين كثيرة ومتأصلة، فإننا نلتزم بوعدنا لأحبة المحمل باستكمال ما بقي منها حين يتسنى لنا اللقاء بهم على سطح محمل البحرين الأسبوع القادم. فتحية عطرة لكم وإلى اللقاء.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
1: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: مدة الفصل التشريعي 4 سنوات ميلادية، ووفقاً للمادة 58 من دستور البحرين، فإن لجلالة الملك المعظم الحق في أن يصدر أمراً ملكياً بمد الفصل التشريعي مدة لا تزيد على 2 سنوات، وذلك لإتاحة المجال أمام مجلسي الشورى والنواب لاستكمال مناقشة وإقرار القوانين والتشريعات ومضاعفة الجهود الوطنية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسير في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نالي.

أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بالرغم من كل الأحزان التي سببتها لي، سأبقى أناديك حبيبي. على الرغم من خجلي وكبريائي، أكتب لك، لأن الحب أكبر من الخجل وأبعد عن الكبرياء. أعرف سيحمل رسالتي إليك طير اعتاد نقل رسائل المحبين فقط، وأعرف أكثر أنك ستبعثر بيديك بعصبية كلمات رسالتي، وبرغم الحزن الماطر فيها ستضحك من الأعماق، لأنك استطعت أخيراً أن تكون المنتصر الوحيد. أردد الآن بانكسار، إنك صدقت حين قلت لي ذات مساء: من يضحك أخيراً يضحك كثيراً. صدقت أيها المنتصر الوحيد، لأنني لن أقول حبيب الأمس وانتهى. ها أنا أقف على مشارف الغد، لأن حاضري مسجون بك، فكيف سيكون المستقبل إلا بك؟ قبل أن أختتم رسالتي إليك، أرجوك توقف عن الضحك قليلاً وافهم ما تقرأ. إنما أكتبه ليس حنيناً جديداً لملاعب ذكرياتنا، فما مضى قد مضى. جملة واحدة أرددها دوماً: حياتي تكتمل بحب ناضج، وأنت هذا الحب. فإن أحسست بحب ناضج، تعالي.

يا ضحكتي الأولى والأخيرة، لقاؤك لقاء المتاعب ولقاء الأشجان كان فراقك. يا طفلة الجموع، الغيرة نار تحرق

نفسها دون سواه. قفي عند كل كلمة تسمعينها، فكلماتي هذه وليدة ثورة نفسية أنت أشعلت فيها الفتيل. نعم هذا أنا، ثائر دفعت عيناك للبوح بمكنون عمر من شباب وجنون. يوم عهدت نفسي على أن أعيش مبتسمة لكل جمال عابر، هازجا لكل لقاءات الفرح، وكأنها حلم ويمضي. كنت أجهل يا صغيرتي أنك ستحطمين سورا بنيته بتصميم الشباب وإصرار قلب يستغيث. ها أنت حقا بكل كبرياء حطمت هذا السور، وكنت به أعتز وأفتخر، لكن الله هنا الضياع. تريدين حبا ناضجا؟ ليكن يا قدري. أنا اليوم أقول إنك وحدك حكاية أغرب ما فيها أنك تعيشينها. حكايتك يا صغيرتي أنك حلوة حتى مع ضياع العمر، أنك ذكية حتى إحداث ثورة، أنك يائسة حتى استدرار الدم. يا لهذا الواقع الذي تعيشينه، أمثلك يعرف اليأس والحزن؟ تريدين حبا ناضجا، فليكن لك ما ترغبين، ولست مسؤولا بعد ذلك عما يجري.

0: لندر الآن دفة سفينة الليل إلى اتجاه آخر، إلى كلمات ليست من دفتر قديم.
1: ماذا تقصدين؟
0: جميل أن نفتح من حين لآخر درجا مهجورة، لكن الأجمل أن نبقى نفكر في الحاضر، حيث نلهث من أجل غاياتنا، إلى حيث يجتاحنا ضباب أزرق أو أسود أو أبيض، والحياة من حولنا تيار جارف، تيار يجرف كل شيء يصطدم به. ولو كان باستطاعة الفرد منا أن يغير مسيرة التيار لتغيرت سنة الكون.

مكتوب على جبيننا أن نسعى، وفي سعينا نبذل الطاقات والجهود، قد نفشل وقد ننجح، لكن علينا ألا نيأس، علينا أن نضع ابتسامة كبيرة لنكمل المسيرة بأمان. فالحياة تبقى لمن يستطيع مواجهة الأنواع والتيار، وهذا التيار لا يجرف إلا ما هو خفيف، أما الصخور التي تتحداه فهي كالجبال التي تشمخ في وجه الأعاصير والأيام.

لن ندعي صنع المعجزات، لكننا بالممارسة الحقة لفن الحياة نبقى. إيماننا بالحياة وسنة الكون يكمل وجودنا على هذه البسيطة، ومن سهلت غاياته من الوجود

0: صعب عليه تحقيق مراميها، ومن بسط الصعاب اجترأ على المعجزات. إن الموت في سبيل شيء عظيم لهو أفضل من الموت سحقا بالديار.
1: السير ليس سهلا على لحم الأقدام.
0: هذا حق، لذا سأمشي ووجهي دوما نحو الشروق لأكون أول شاهدة إثبات على انبثاق الفجر العظيم.

ويبقى الحب سيد المواقف، وسأبقى أحبك إذ ترفضي، ويبقى الحب صانع المواقف، وسأبقى أحبك إذ تخشعين، ويبقى الحب انتظار المواقف، وسأبقى أحبك إذ تنجرفين. فأنا عاشق فريد في المواقف، وعشقي لك ليس كحب الآخرين.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل.

التي أحب، رسمت ذكرياتي الأولى. حلمت بأن أكون طبيبة، ثم مهندسة، ثم مخترعة، ثم سيدة أعمال. ببراءة الأطفال وإقبالهم على الحياة تفجرت في مخيلتي مئات الأحلام، فقط لأكون سبباً في إزهار هذه الأرض، ولأشعر أنني بذلت أيامي لأجلها. وأنا اليوم ما زلت تلك الطفلة التي تحمل العالم على كفيها لتقدمه إلى الوطن.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد المجلس جلسته العادية الثانية في دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي السادس، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء المجلس.
2: وبدأت الجلسة عملها بعرض عدد من البنود والرسائل الواردة من الحكومة الموقرة، ويوافق على 8 مراسيم بقانون و14 مشروعا بقانون، إضافة إلى الحساب الختامي الموحد للدولة والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة وحساب التأمين ضد التعطل. بعدها تم خلال الجلسة استعراض الرسائل الواردة من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول الاقتراحات برغبة، والبالغ عددها 50 اقتراحا برغبة وبصفة الاستعجال. وفي بند ما يستجد من أعمال، وافق المجلس على طلب إصدار بيان بمناسبة يوم المهندس البحريني وعدد من المقترحات برغبة بصفة الاستعجال، أبرزها إنشاء مكتب خاص لتلقي طلبات التوظيف لفئة ذوي الهمم في وزارة العمل. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة النائب رئيس مجلس الوزراء أن مواصلة مؤسسات القطاع الخاص للاطلاع بدورها المسؤول يجسد وعيها العالي بأهمية الإسهام في بناء مجتمع تتكامل فيه الفرص الاقتصادية مع المسؤولية تجاه الإنسان والبيئة على نحو يتماشى وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
1: وأوضح معاليه أن هذا الوعي المتنامي يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، إذ أصبح مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات ركيزة فاعلة ومكملة للجهود الحكومية، وأن القيمة الحقيقية لهذا التكامل تتجلى في إطلاق مبادرات تنموية نوعية تلامس الاحتياجات الفعلية للمجتمع وتترك أثرا إيجابيا مستداما في حياة المواطنين. جاء ذلك لدى تفضل معاليه بتسليم جوائز الدورة الخامسة من درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات 2026 في احتفالية نظمتها مؤسسة البلاد الإعلامية، وحضرها معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السمو والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع التجاري ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الاجتماع 12 لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في المنامة.
2: وفي مستهل اللقاء ثمن معالي عاليا الرعاية الملكية السامية للسلطة القضائية والدعم المستمر لمسيرة تطوير العدالة وتعزيز سيادة القانون والحرص على توطيد أواصر التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي امتدادا لمسيرة التعاون القضائي بين دول المجلس، ويجسد الحرص المشترك على تطوير المنظومة القضائية وتبادل التجارب والأحكام والمبادئ القضائية والاستفادة من الممارسات المستحدثة في المجالات القضائية بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل القضائي. وأشار معالي إلى ما يجمع دول المجلس من تقارب في البيئات القانونية والقضائية، مؤكدا أهمية الاستفادة من ذلك نحو المزيد من توحيد الاتجاهات والمبادئ القضائية وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق بين المحاكم بما يتيح تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتراكمة. افتتحت هيئة البحرين للثقافة والآثار بالتعاون مع مجموعة بابكو إنرجيز معرض العوالي في متحف البحرين الوطني.
1: وشهد الافتتاح حضور سعادة الأستاذة هالة محمد جابر الأنصاري مستشار جلالة الملك المعظم للشؤون

0: الثقافية والعلمية. وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، وسعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي في دولة قطر، والشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار. وبهذه المناسبة عبر رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار عن سعادته بافتتاح معرض العوالي في متحف البحرين الوطني، إذ ترتبط مدينة العوالي بمحطة مهمة في تاريخ البحرين الحديث، كما يعكس تخطيطها العمراني جوانب متعددة من حياة السكان في تلك الفترة، مؤكدا السعي الدائم إلى تعزيز التكامل والتعاون مع مؤسسات الدولة للتعريف بتاريخ البحرين وإرثها العمراني، مشيرا إلى أن مجموعة بابكو إنرجيز تأتي في مقدمة المؤسسات الداعمة للعمل الثقافي. من جانبه أكد السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز عن اعتزازه بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والأثار في تنظيم هذا المعرض، مشيرا إلى أن العوالي تمثل جزءا أصيلا من تاريخ البحرين الحديث، وترتبط ارتباطا وثيقا بمسيرة صناعة النفط والطاقة في المملكة. شارك سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء في أعمال الدورة 16 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الرياض للطاقة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
1: وأكد سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء حرص مملكة البحرين على مواصلة دعم الجهود العربية المشتركة وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة منظومات الكهرباء وتعزيز أمن واستدامة إمدادات الطاقة في الدول العربية. وشهد الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها تقرير رئيس المكتب التنفيذي وتقارير اللجان المتخصصة التابعة للمجلس، فضلا عن مخرجات الاجتماع المشترك للجنتي خبراء الكهرباء وخبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. كما تناول الاجتماع موضوعات متعلقة بتطوير آليات عمل المجلس، شملت تعديل اللائحة الداخلية والحساب الخاص بالمجلس وتشكيل المكتب التنفيذي. هذا وشارك سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء في أعمال مؤتمر الطاقة العالمي 2026 الذي تستضيفه العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تحت شعار مسارات نحو مستقبل الطاقة للجميع.
0: وأكد سعادة الوزير أن المؤتمر يمثل منصة دولية مهمة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات والرؤى بشأن مستقبل قطاع الطاقة، واستعراض الفرص والتحديات المرتبطة بالتحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، مشيرا إلى حرص مملكة البحرين على توسيع أفاق التعاون والشراكات الإقليمية والدولية والاستفادة من التجارب والممارسات الرائدة بما يدعم جهود تطوير منظومة الطاقة ورفع كفاءتها واستدامتها. وتضمنت مشاركة سعادة الوزير حضور عدد من الحوارات الوزارية رفيعة المستوى التي تناولت أبرز القضايا والتوجهات الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل الطاقة العالمي. قامت سعادة الأستاذة هالة بنت محمد جابر الأنصاري مستشار جلالة الملك المعظم للشؤون الثقافية والعلمية، وبحضور سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، بزيارة إلى مركز شباب مدينة حمد النموذجي للاطلاع على مرافق المركز وبرامجه ومبادراته الهادفة إلى تمكين الشباب البحريني وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات.
1: وخلال الزيارة اطلعت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري على الأنشطة التي يقدمها المركز للشباب، إلى جانب البرامج التي تحتضنها مساحة شباب 365. وأعربت سعادتها عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة شؤون الشباب في توفير بيئات داعمة للشباب البحريني، مشيدة بما اطلعت عليه من برامج ومبادرات في مركز شباب مدينة حمد النموذجي، وما تعكسه من اهتمام وفهم واضح لكل ما من شأنه أن يرفع من قدرات الشباب. تستضيف مملكة البحرين المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية لمناقشة ملفات محورية تشمل التشريعات وآليات الحماية والابتكار والتكنولوجيا وتعزيز الشراكات الدولية.
0: وتنطلق في أول أيام المنتدى جلسات حوارية تبحث سبل تعزيز استدامة الجهود الوطنية والإقليمية في هذا المجال. أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء اختيار

0: 16 موظفا من مختلف الجهات الحكومية للانضمام إلى الدفعة 12 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، وذلك بعد استيفائهم الشروط والمعايير المعتمدة واجتيازهم بنجاح مراحل الفرز والتقييم المختلفة.
1: وتضم الدفعة 12 من البرنامج كلا من إيمان محمد ضيف مجلس التنمية الاقتصادية، بشرى يوسف جناحي صندوق العمل تمكين، حسين علي النور هيئة الكهرباء والماء، حصة هشام انجينير صندوق العمل تمكين، حليمة محمد الترابي وزارة المواصلات والاتصالات، دلال رضا حبيل المستشفيات الحكومية، زايد إبراهيم الجودر وزارة الداخلية، طلال محمد لسهلي وزارة الداخلية، عبد الرحمن عيسى المناعي المستشفيات الحكومية، فهد سيف لسليطي وزارة شؤون مجلس الوزراء، محمد حسن رضي بابكو تزويد، محمد محمود الماجد مجلس التنمية الاقتصادية، مريم محمد إبراهيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني، نسيبة عبد الرحمن العباسي مراكز الرعاية الصحية الأولية، نورة عبد الله الحادي مصرف البحرين المركزي. وبهذه المناسبة أكد السيد حمد يعقوب المحميد مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية يجسد الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للاستثمار في المواطن كونه محورا للتنمية، مشيرا إلى أن إعداد كوادر حكومية تمتلك الخبرات والمهارات يمثل ركيزة لتعزيز الأداء الحكومي وقدرته على تحقيق الأولويات الوطنية وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشار المحميد إلى أن الفرص النوعية التي يقدمها برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لمنتسبي الدفعات المختلفة من اطلاع مباشر على آلية صنع القرار وتعزيز مهاراتهم وخبراتهم من خلال برامج تدريبية متقدمة في مجالات البحث والتحليل والقيادة، من شأنه أن يسهم في بناء جيل من الكفاءات الحكومية القادرة على تحقيق التطوير المشهود للعمل الحكومي وفقا لرؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأعرب المحميد عن خالص تهانيه لمنتسبي الدفعة الجديدة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، متمنيا لهم التوفيق وحسن الاستفادة من الفرص التي يوفرها البرنامج، مشيدا بما قدمه منتسبو الدفعات السابقة منذ انطلاق البرنامج من إسهامات انعكست على تطوير الأداء الحكومي. الجدير بالذكر أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية الذي أطلق في عام 2015 يتيح فرصة انتداب الكوادر الحكومية إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لمدة عام واحد، يشاركون خلاله في برامج تدريبية مكثفة تسهم في صقل مهاراتهم واكتساب المعارف العلمية والعملية، إلى جانب التعرف على آلية صنع القرار ووضع الخطط والاستراتيجيات للبرامج الحكومية من خلال لقاءاتهم المباشرة مع صانعي القرار في الحكومة.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: مستمعينا، نبقى الآن مع هذه السهرة المختارة بصوت الفنانة ديانة حداد.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية المختارة للفنانة ديانة حداد من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية المختارة للفنانة ديانا حداد من إذاعة مملكة البحرين العربية.

استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية مختارة بصوت الفنانة ديانا حداد. نلقاكم مع سهرة غنائية مختارة أخرى، ونتمنى لكم وقتاً طيباً مع باقي فقراتنا. تاريخ عريق.

0: فريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الميزانية العامة.
0: تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب، حيث تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية في كلا المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ولا يجوز فض دور الانعقاد السنوي العادي للمجلس الوطني قبل اعتماد الميزانية.

0: الحقيقة بدقيقة. تمتاز دول مجلس التعاون الخليجي بأنها الأمل للعديد من طالبي الرزق الشريف
1: ليعملوا على أرضها ويساهموا في مسيرتها التنموية.
0: يتمتع العاملون في دول مجلس التعاون الخليجي والوافدون إليها من مختلف أرجاء العالم بالأمن والأمان
1: وبحزمة من القوانين التي تحفظ حقوقهم وتوفر لهم العيش الكريم بصرف النظر عن معتقداتهم وجنسياتهم وأديانهم.
0: تسمح دول مجلس التعاون الخليجي لجميع العاملين على أراضيها بحرية تحويل الأموال إلى مواطنهم الأصلية ليساهموا في حياة أفضل لعائلاتهم وأولادهم.
1: تجسد دول مجلس التعاون الخليجي الأخوة الإنسانية بأرقى معانيها،
0: وتؤمن هذه الدول بالتواصل والتفاعل مع جميع المجتمعات
1: لجعل العالم مكاناً يتسع للجميع بتسامح ومودة وتعاون.
0: من أجل هذه الأهداف السامية كان مجلس التعاون الخليجي سباقاً في الانفتاح على دول العالم ومواطنيها.
1: إنها الحقيقة بدقيقة،
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: علمتنا البحرين إن العمل أمانة وعهد، وإن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين إن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وإن الرموز هامة عز

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين.

0: هنا البحرين
1: مدينة من حدائق التاريخ.
2: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة آسيا، تحديداً إلى جنوب الأردن، حيث تقع المدينة الوردية، التحفة المعمارية المنحوتة في الصخر منذ آلاف السنين، وأحد عجائب الدنيا السبع الجديدة، مدينة البتراء. بدأت حكاية البتراء منذ أكثر من 2000 عام، عندما تم بناؤها على يد الأنباط لتكون عاصمة لهم. والأنباط هم عرب من البدو الرحل، قدموا من شبه الجزيرة العربية وشيدوا مملكة عظيمة على امتداد صحراء النقب وسيناء والأردن ومناطق من شمال شبه الجزيرة. وليتوج الأنباط عظمة هذه المملكة، اختاروا موقعاً في الصحراء ممتلئاً بالصخور الوردية العملاقة، وبدأوا ينحتون في هذه الصخور مدينة كاملة بمبانيها وقصورها وممراتها وزخارفها، وباستخدام أكثر الأدوات بدائية كالأزاميل والمطارق. مدينة كاملة منحوتة في الصخر تمثل معجزة حقيقية لكل من يراها، قياساً بالمعارف والأدوات البسيطة التي كان يمتلكها البشر في ذلك الزمان. ظلت البتراء نائمة في قلب الصحراء بعيدة عن أنظار العالم، حتى اكتشفها المستشرق السويسري يوهان بيركهارت عام 1812 للميلاد. ويقال إن هذا المستشرق تعلم اللغة العربية ودرس الإسلام في سوريا ليتمكن من خوض رحلة اكتشاف عن الآثار التاريخية في بلاد الشام ومصر والجزيرة العربية. وعندما كان في طريقه إلى القاهرة، سمع مجموعة من السكان المحليين يتحدثون عن أنقاض خربة في واد ضيق بجبل قريب، فاستأجر مرشداً يقوده إلى تلك الأنقاض، ووقع حينها على هذا الكنز التاريخي لمدينة البتراء. إذا زرت مدينة البتراء، سيستقبلك ممر ضيق يخترق الصخور العملاقة التي يصل ارتفاعها إلى 80 متراً. هذا الممر الذي يسمى السيق يمتد لمسافة 1200 متر بشكل ملتو بين الجبال الصخرية، وطبيعة تكوين هذا الممر هي التي منحت الحصانة لمدينة البتراء في زمانها البعيد. تسير في هذا الممر مأخوذاً بجدرانه الصخرية التي تحيط بك عن اليمين والشمال، ومنبهراً بقنوات المياه التي حفرها الأنباط على جانبي الممر، لتلتقط عينك بعدها منظراً أسطورياً لأحد أشهر وأغرب مباني البتراء على الإطلاق، مبنى الخزنة. هذا المبنى المنحوت كلياً في الصخر الذي يقارب ارتفاعه بناية من 13 طابقاً. المبنى الذي اعتقد العرب قديماً أنه يحتوي على كنز ثمين، لكنه في الواقع ليس إلا ضريحاً من أضرحة الأنباط، ودلالة كبرى على تقدم هذه الحضارة العربية القديمة.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، بشرتي وايد تعبانة، سويت جلستين هيدروفيشل. أول ما أطلع من الجلسة بشرتي تينن حلوة ورطبة، بس يومين ترجع بشرتي مثل قبل، أحس قطيت فلوسي على الفاضي، شنو تنصحيني؟
3: أهلا يا دانا، مهم أنك تعرفين أن الغلط مو في التقنية ولا في الإجراء ولا في الجهاز.

0: رفيشل من الأجهزة المحببة عندنا أطباء الجلد، لأنها تسوي تنظيف جميل وتعتني بالبشرة وتشير الطبقة الميتة السطحية. ولكن تعرفين الخلل في وين يا دانا؟ الخلل في اختيار التقنية اللي ما تناسبك أنتي، أو إحنا نسميها unrealistic expectation، يعني توقعات غلط. يعني أنتي حاطة آمال كبيرة على جهاز فكرته بسيطة وشغله بسيط جدا. إذا كانت البشرة ممتازة وتحتاج مجرد فيشل طبي كعناية دورية، الهايدرا فيشل رائع. لكن بشرتش تعبانة وفيها بقع وفيها خطوط ومسامات و و و و، وتحطين كل الآمال على جهاز فقير مسكين نفس الهايدرا فيشل، هني أنا أقول لك الغلط فيك، والإكسبكتيشنز مالتش مش في الجهاز. وهذه وايد نشوفها لما المريض يتوقع معجزات من إجراء هدفه عناية وليس علاج جذري. أحياناً لحالاتك يا دانا نحتاج أن نروح مع ليزر عميق أو تقشير عميق أو إجراء غزير يشيل طبقة أعمق من الجلد. أنصحك ترجعين حق طبيبك وما تسوين الإجراء لأن شفتي إعلان أو دعاية في مكان ما. خلي الطبيب يفحص وهو راح ينصحك بالإجراء اللي راح يناسبك عشان وقتك وفلوسك تروح في الجهاز والتكنيك الصح.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يختص مكتب مجلس الشورى بوضع جدول أعمال جلسات المجلس، مراعياً في ذلك أولوية إدراج مشروعات القوانين والموضوعات الهامة التي انتهت لجان المجلس من دراستها، حيث يعلن رئيس المجلس جدول الأعمال ويخطر به أعضاء المجلس والحكومة قبل انعقاد جلسة المجلس بوقت كافٍ.

أوائل الألف السادس قبل الميلاد، والبحرين أرض خصبة بالحضارة، يطيب الزرع في ربوعها وتطيب معها الحياة. البحرين نسمة حب وحياة.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: سمر عمرها 20 سنة تشتكي من تساقط في الشعر ومن الخمول، وهي ترى سمر مسوية رجيم جدا قاسي. فبعد الفحوصات

0: تبين أن سمر عندها نقص في نسبة مخزون الحديد. الحمد لله أعطينا سمر العلاج والإرشادات مع نقص الحديد أن هي لازم تركز على الأكلات والخضروات، العصائر الخضرة تأخذها، الخضرة والسلطة. فتغيرت سمر من نظام أكلها واتبعت النظام الغذائي المتوازن اللي يحتوي على كل المواد الغذائية، منها السلطات ومنها الخضرة والبروتينات والنشويات أيضا في كل وجبة من الوجبات اللي تأخذها. طبعا سمر أيضا مع هذه كلها خذت علاج الحديد بانتظام، فتغير نشاطها ورجعت إلى نشاطها الأولي، وأيضا رجع شعرها إلى كثافته والحمد لله. فالرسالة اللي احنا نبغي نوجهها أن التغذية السليمة لها دور كبير في نشاط الشخص، فنقص عنصر واحد من المعادن في الجسم يؤدي إلى خلل كبير ويأثر على حياة الشخص. فالغذاء المتوازن والأكل المتوازن راح يحميكم من الخلل في المعادن ونقص في المواد الغذائية اللي المفروض تستفيدون منها. أتمنى الصحة والسلامة لكم جميعا.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: دلمون حضارة قامت في جزيرة البحرين وشرق الجزيرة العربية، وعرفها السومريون بأرض الفردوس وأرض الخلود والحياة. كان مركزها قبل 5000 سنة تقريباً في جزر البحرين وجزيرة تاروت في القطيف. مثلت مركزاً استراتيجياً مهماً، فهي حلقة الوصل بين بلدان الشرق الأوسط والأدنى، حيث كانت في الشمال حضارة بلاد ما بين النهرين العراق، وفي الشرق حضارة ميلوخا في وادي السند باكستان، وفي مصر حضارة الفراعنة. وامتدت حضارة دلمون على طول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وعرفت دلمون بهذا الاسم عبر التاريخ لأنها محاطة بالماء من كل ناحية.

0: يا مو.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، من الخلق المذموم في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الكبر ومشتقاته من التكبر والاستكبار، وجميعها متقاربة في المعنى. فالكبر ألصق بالخلق الباطني، وهو خلق في النفس دال على الاسترواح والركون إلى رتبة فوق المتكبر عليه. فمتى اتصف المرء بهذا الخلق يقال في نفسه كبر. فإذا ظهر هذا الخلق في العمل وفي السلوك الصادر عن الجوارح كان تكبرا واستكبارا. وفي قول الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم بيان لحقيقة الكبر المتوعد عليه بالعقاب، قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. وبطر الحق

أي رده وإنكاره ترفعا وتجبرا، وغمط الناس احتقارهم. والاستكبار طلب الكبر من غير استحقاق، كما قال الآلوسي في روح المعاني. وهذا الملحوظ جيد من الآلوسي، فإننا لا نرى الاستكبار يذكر إلا للذم، ولذلك ورد في أسماء الله تعالى المتكبر، كقوله تعالى العزيز الجبار المتكبر، ولم يرد في حقه سبحانه وتعالى المستكبر، لأنه طلب الشيء بغير استحقاق، والله سبحانه وتعالى هو وحده المستحق لصفة المتكبر، فكل من طلبها من الخلق كان طالبا لما لا ينبغي له، فيكون متعديا مستحقا للذم والعقاب. وكثيرا ما يرد وصف الاستكبار في القرآن الكريم بأنه استكبار بغير حق، وقد يفهم من ذلك أنه تخصيص لبعض أنواع الاستكبار بكونها بغير حق، مما يشعر بوجود استكبار بحق. وقد علمنا أن هذه الصيغة لا تأتي إلا للذم. وقد أجاب ابن عاشور رحمه الله عن هذا الإشكال في تفسير قوله تعالى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، فقال وقوله بغير الحق حال لازمة لعاملها، إذ لا يكون الاستكبار إلا بغير الحق، فيكون قوله بغير الحق زيادة بيان للمعنى دل عليه لفظ الاستكبار. والاستكبار باعتبار المتكبر عليه، كما قال سعيد محمد في بحثه عن أسباب هلاك الأمم قسمه إلى ثلاثة أنواع: الاستكبار على الله سبحانه وتعالى بالترفع عن عبادته وعن الإذعان لأوامره ونواهيه، وهذا أشنع أنواع الكبر، وهو مثل كبر فرعون الذي ادعى الربوبية واستنكف أن يكون عبدا لله جل وعلا. قال تعالى ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. والنوع الثاني من الاستكبار التكبر على الرسل من جهة الترفع عن الانقياد للبشر، مع معرفة صحة ما جاءوا به، كحال عامة الأمم المكذبة للرسل الذين قالوا كما قال الله تعالى أبشر يهدوننا. وهناك كذلك التكبر على سائر الخلق باستعظام نفسه واحتقار الناس والترفع عليهم والإباء عن الانقياد لهم ولو كانوا على حق، مثل قول قوم نوح عليه السلام وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. والاستكبار يقع ببعض

0: بعض الألفاظ كالعلو. قال الرازي: أعلى أي استكبر وتعظم وبطر. ويقع الاستكبار بمعنى العتو، وهو الاستكبار مع مجاوزة الحد. أما الطغيان فأصله مجاوزة الحد في العصيان، وأما البغي فتجاوز الحد في الكبر والتجبر. كفانا الله وإياكم شر الاستكبار والعلو والعتو والطغيان والبغي. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.